0: Suivez le rythme Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
2: 91.2 99.1
0: في صغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح باش نعمل بالقديم. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونترطون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تطنسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان

0: تسمعونا في سفيرقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسب تختار محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسب تختار محدك بيا شبحت بعيني قدال أحمادة شبحت بعيني قدال أحمادة شبحت بعيني قدال

خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاتي في الليل خليه

على ميو 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: عد نموذجك على DNFM.
1: DNFM Flash News.
2: موجز السابعة DNFM صباح الخير. الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة يوجه رسالة الشكر وتقدير إلى مسؤولي وإطارات وأعوان الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، مثمنا الدعم المتواصل الذي قدمته الجزائر لتونس عبر تزويدها بالطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة. وطريفة يؤكد أن هذا التعاون يأتي في ظرف استثنائي تشهد خلاله المنظومة الكهربائية التونسية ضغطا غير مسبوق، مشيرا إلى أن الإسناد الجزائري ساهم في دعم استمرارية المرفق العمومي للكهرباء والتخفيف من تداعيات الوضع. شركة النقل بتونس تعلن أنها ستتخذ بالتنسيق مع السلطة الأمنية والمحلية كل الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات، وذلك إثر تعمد عدد من المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلات منزلية ونفايات على السكة الحديدية بمحطة الكرمة. إصابة 10 أشخاص في حادث مرور جد أمس وتمثل في انقلاب حافلة صغيرة كانت تقل حوالي 35 راكبا وتؤمن سفرة قادمة من بنغردان في اتجاه العاصمة، وذلك على مستوى محولة طريق السيارة الرابط بين مدينتي القلعة الكبرى والقلعة الصغرى من ولاية سوسة وفق ما نقله مراسل ديونفان بالجهة. إلى شأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هورموس يفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. ومقتل 15 شخصا على الأقل في قصف روسي ليلة البارحة شمل مناطق واسعة في مدينة كييف ومحيطها بحسب ما أعلنت عنها السلطات الأوكرانية وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
3: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

0: ديوان اف ام من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السبعة واربعة عشر دقيقة صباح النور، نهاركم مبروك يا توينسا، يومنا كنتم معنا في المتابعة والاستماع ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله صبحيتكم مزينة، كيفكم طريق السلامة للجميع. تحياتي الكتيبة ناس الديوان اللي يخلطوا قبلنا كل يوم قبل لانتين للكتيبة، شكرا لكم ربي فضلكم، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الاخراج، مين امونة في الاخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور سماح، صباح النور محمد،
3: صباح النور.
2: كنت نحكي مع شي متول برا، قلت لها سيتي شانس يونيك كيف انسان يتيح بانسان متمرس.
1: عميد يا عميد.
2: لا لا لا لا، انا ذكرتني برضا نجار استاذي العظيم، لي انا قربت له وانا مازلت ايتوديون، قربت له وتعلمت منه. السيد هذاك ربي يطول في عمره ان شاء الله، يعني بالحق الانسان كيف يستغل الفرصه نتاع وجوده قدام كلكان، انسان متمرس، انسان يعرف. وقتها هو كان مدير التلفزه واستاذي في نفس الوقت. الشيء اللي تعلمته منه راني ما ننساش، معناها نصور انا ان جراند بارتي دو ما كارير يا سماح جدوار سيد النجار. كل مره نجبد وخاطر هكا نحس انا، يعني عاد قلت لها البنيه هذه، قلت لها راك قربت لسماح مفتاح، حلو ذنيك ابروندر. شوف سماح بارلي تان بزوان ايكوتي اتانار، راهو الكلام راهو حاجه بشريه لكن السمع راهو فن. ان شاء الله شباب اليوم يتعلموا يسمعوا، خاطر هذاك هو سمع إيكوتي أسيميلي. اليوم اللي قاعد يضيع هو الناس ما عادش تسمع، راهو مع الأسف نقولها راهو يلزم الإنسان يتعلم يسمع باش يتعلم. اسمع من الصغير، من الكبير، من اللي أقل منك، من أكثر منك. هذاك هو السر باش الإنسان يقدم ويتعلم ويتطور.
1: إيكوتي إتناخ، إن شاء الله ربي يحل البيبان قدام شبابنا الكل وين ما كانوا في كل المجالات، على خاطر ساعات نعرف هنا توا هو صباح وحنا نحكيو كان على حاجات البيه، ساعات تقول قد ماني نجري ما خلطتش ولا قد ما عملت ما وصلتش، راهو يجي نهار وتوصل. السر هو في المثابرة، ثابر وحط حملك على ربي سبحانه، لكن ربي يقول أسعى يا عبدي نسعى معك، دونك السعي راهو يجيب. فنان محمد سعيد صباح النور، نهارك سعيد.
4: اليوم قالت لي

0: اهلا وسهلا.
1: صباح النور. صباح النور.
0: صباح النور. محمد شحويلك
1: صباح الله. صباح النور سماح. صباح النور سيد العميد مرام نادية إيمان والكتيبة بيان سور. والله أنا نحب نقول حاجة. قديش الناس كلنا محتاجين للاعتراف بالجميل. معناتها دونك أنا من هالمنبر هذايا نحب نشكر كل إنسان علمني حاجة، كل إنسان حفظني حاجة، قرني
0: من أول معلم.
1: من أول معلم حتكشي لين تو وصلت الحمد لله. معناتها واحد وليت استاذ نكمل في الدكتوراه. حاجه اخرى زاد انا نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دونك شكرا سامح مفتاح على كل نصيحه قاعده تقدم لي فيها
0: وراي
1: تخلي فيها قاعد نقدم. لا والله قاعد نقدم بالقدا. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم فل. شيخوا تفرهدوا اضحكوا اخدموا توكلوا على ربي، راهو هذاك هو اللي باش يقعد في الاخر. واسمعوا برشا مزيكا باهية.
0: اسمعوا برشا موزيكا واحنا من السبعة للعشرة فما كان الموزيكا الباهية تستنى فيكم توا السبعة و 18 دقيقة شوية. خلينا نمشيو البوزيتيف فايبز. يجينا اليوم تليفون من لوزان سويسرا، تو تفهموا بعد علاش التليفون هذا باش يكون معنا اليوم في بوزيتيف فايبز. اما قبل نمشيو لتوبريتش.
2: توبريتش
0: تبريتش وباش نبدأ بيه على خاطر تونس الكل والتوانس الكل قاعدة تحكي على تحيين أسعار الأدوية، تحيين معناه الترفيع في أسعار الأدوية. مرام
3: صباح النور.
0: صباح مرام.
3: صباح
0: مرام شحوي.
3: لاباس
0: عليك.
3: لاباس عليك. صباح النور سيد العميد. صباح النور محمد. صباح النور. صباح النور الكتيبة. صباح النور الناس الكل.
0: يلا
3: دونك اسعار الادويه ارتفعت بنسبه كبيره، اكثر من 300 دواء اللي زادت اسعاره، وهذا اللي خلى اتحاد الشغل يطالب بمراجعه الزيادات الاخيره في اسعار بعض الادويه. اللي طالب قسم الحمايه الاجتماعيه والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ليه نهار الثلاث بضروره المراجعه الفوريه للزيادات غير المسبوقه في اسعار عدد هام الادويه الحيويه والتراجع عن القرارات هذه حمايه للقدره الشرائيه للمواطنين. وبعد زيادات اللافته هذه سماح في اسعار نحو 300 دواء بعضها تجاوزت نسبة 500%، عاد الجدل بقوة حول كلفة العلاج في تونس. شنو الأسباب هذية متاع الزيادات؟ هذية موضوعنا اليوم في
0: توبريتش. الترفيع في أسعار الأدوية سيد عميد، مثلا الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات خاصة نوف العميرة يقول تحيين وتعديل أسعار الأدوية رغم الزيادات هذية فهو لم يغطي الكلفة اللي تتكبدها الصيدلية المركزية. عميرة يقول في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف. كنا قالت كما قالت مرام 300 دواء تم الترفيع في السعر متاعه، وقال أنه الإجراء هذا يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار وين تمت مراجعتها كذلك خلال السنة الماضية. سيد العميد
4: أنا بالنسبة لي الدولة اللي تحب توقي روحها فما حاجتين أساسيتين تعملهم، تأمن 100% من الغذاء نتاعها وتأمن 100% من الدواء نتاعها. ثم دول بعينها توا صاعدة تأمن 100% من أدويتها. احنا يلزمنا كوت كوكوت تو ما داموا عندنا الكفاءات وعندنا الانفراستركتور، شنو يمنعنا باش نشجعوا الصنع المحلي للأدوية؟ اليوم علاش نستورد انا؟ نقعد انا تحت رحمة السوق وتحت رحمة الدولار طلع وهبط وتحت رحمة ونغرقوا الصيدلية المركزية وقد ما عملنا باش ننقذوها ما نجمناش. علاش؟ على خاطر جاء وقت اليوم باش كالعادة نرجعوا نحطوا دي استراتيجي واضحين، لأني كما قلت لك حاجة حيوية راهو مسألة الدواء هذه حاجة حيوية بالنسبة لأي بلاد. إذا أنا كي نشوف اليوم ندخل الفارماسي نلقى عدد كبير من الأدوية كي نقرأ الغطاء نلقاه مورد من دول أوروبية ومن دول حتى بعض الدول العربية. إذا جاء الوقت أخويا باش نحطوا استراتيجي ألون تيرم باش نمنعوا السكتور هذايا. خاطر راه واش معناها تو في تونس؟ شنو 500%؟ معناها تمرض تموت؟ لا لا هذايا مش مقبول، المنطقة هذايا مش مقبول. ما بتقول لي المشاكل اللي تحب عليها أنت. الدولة موجودة باش هي تحل مشاكل الفارماسي سنترال، مش نحلوا مشاكل فارماسي سنترال على ظهر المواطن ما تجيش. انا رايي انه يقعدوا على الطاوله في عقلهم ونحطوا استراتيجي الون تيرم. اولا ساعه باش نشجعوا صنع ادبي عندنا معامل راهو عندنا معامل تو لكن نكبروا نكثروا نشوفوا حلول باش نجيبوا المدى الخام نشوفوا دور المركزي الصيدلية المركزية ما تنجمش رئيس الصيدلية المركزية باش تغطي على 12 مليون
0: باهي
4: ثم حلول اخرى
0: الادوية راهو 300 دواء هذي اللي شملهم الاجراء هذي اغلبها او في المطلق هي ادوية مستوردة
4: اش قلت لك
0: باهي من بين الادوية المعنية نحكيو على علاجات السكري مثلا للديابيت الغدة الدرقية التيغويد امراض القلب امراض الدم يعني نحكيو على امراض مزمنة
4: كل هاي
0: ونحكيو على ادويه حياتيه تعني امراض مزمنه الزيادات ما كانتش موحده كما قلت انت سيد العميد اختلفت من دواء لدواء اخر وحسب الجهات المعنيه ولهنا راهو انا عديت البارح نهار كامل نحاول انه يكون معنا شكون مسؤول معني بالقرار خاطر المسؤولين الاخرين ولا اصحاب الكفاءات راهو موجودين ونجم يكونوا موجودين معنا لهنا لكن حبينا معني بالامر من الصيدليه المركزيه يفسر للتوانسه يقول لهم هاو كيفاش الاجراءات هاو شنو اللي عملنا وهاو علاش زدناكم في الدواء حتى حد ما نجم او ما حب يكون موجود معنا معلش شنو اللي يتقال صحيح لهنا الجهات المعنيه حسب مصادر لاكس واجريك شنو تقول تقول ارتفاع كلفه توريد الادويه والمواد الاوليه راهو الارتفاع كبير برشا في توريد الادويه هذيا الضغوط المالية اللي تعيشها الصيدلية المركزية السعي إلى ضمان استمرار تزويد السوق بالأدوية وتفادي النقص يقول لك راهو نزيدوا في سوم الدواء خير من اللي تلقى الدواء ما فماش هذه ممكن اللي قادة اللي ما تقوله الصيدلية المركزية
4: سمح معقول, معقول. طيب شوف الصيدلية المركزية هي ديجا ديفيسيتير هكا ولا كان كل يوم سيدنا عمق الديفيسيت نتاعها شو باش يصير باش تتوقف على العمل راهو لأنه اليوم العملية منطقية أما هو باش يبتسل السوق الخارجية ويجيب ويغطي كلفة ولا باش يقعد كل مرة معناها يزيد يغرق في يكبر في الهوة يكبر في الهوة نتاع الديفيسيت حتى لين هاك شفت شركات كبرى اش عملنا فيهم سماح راهو نفس الحكاية راهو يا اخي تونسير اش عملنا فيه ثاني قريب نوقفه عليه خطر جاء وقت يلزم قرارات موجعة اش معناها ما نجمش نخلي عدد أكثر من العدد الموجود والمنطقي متاع العمل موجودين أنا قلنا لا سيدي يا مثال لأمور اجتماعية واجتماعية هاي في الأخر أنا غرقنا قاش مزا عندها طيارة أو تونسير أنا عفت عليش يعني يزم
1: جلو 10 طيارات من جملة 40 طيارة
4: الموضوع مش هذا الموضوع إذا كان مش تمشي في سياسة أنك داقي تغرق الديفيسيت مش توقف استيقى قالوا لي فوق من 1000 مليار إيه وش يدن غرقوها يا ودي راهو ثم قرارات موجعة ثم حاجات لازم عملوها يلزم استراتيجية واضحة إذا كان مش نقعدوا كل مرة نرقعوا راهو في الأخر يسمى لروتور دي باتون في الأخر ترجع عليك وترجع على الناس الكل هذا اللي يصير أنا والله غيري بصراحة شوف الملفات هذه سيد وزير الصحة ضرب ويمشي وجه أنا قل لي تراه باش السبيطارات اللي نقص ماتريال جابوا الماتريال مجهود أنا نعرف السيد معناها تفتق على 1000 طرف باش يحاول يرقع مع موقع في 14 سنة ولا 15 سنة إيه لكن إيش باش يعمل توفيق ملف كما كان إيش تحبوا يعمل
0: أنا باش نحوصوا في هذا الكل ممكن المشكلة في بلادنا مش الزيادة والترفيع في أسعار الأدوية قد ما هي مشكلة تأمين صحي ومنظومة التأمين الصحي على خاطر احنا كيف نشوفوا نفس الدويات هذه هي ماء مستوردة دونك نشوفوا سومها البر سومها البر في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في كندا قد تونس مرتين وثلاثة أما المواطن ما يحسش على خاطر التأمين الصحي يخلص المواطن في أي بلاد أخرى وقت اللي يكون هو يخدم على روحه يخلص التأمين الصحي متاعه يخلص الجباية متاعه وراو دوياته خالصة ما يعرفش هو كان تسأل وتقوله بقديش الدواء اللي تاخو فيه بالضبط ما يعرفش ممكن مشكلتنا الأولى هي المنظومة منظومة التأمين الصحي في بلادنا أكثر منه راهو الفلوس مثلا توا أنا شفت في فرنسا في أوروبا فرنسا إسبانيا إيطاليا بلجيكا أسعار الدواء راهو تناقش بين الحكومات ولي فيرم الكبار فوالا والمؤسسات الكبرى وشركات الادويه ويكون فما تفاوض ومناقشات علاش على خاطر الحكومه بالنسبه ليها هي من بعد باش تخلص بمنظومه التامين الصحي دونك تحس روحها هي معنيه بهذايا في الولايات المتحده الامريكيه اسعار الادويه هي الاعلى عالميا وفي برشا حالات تفوق متوسط اسعار دول منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه باكثر من 5 اضعاف دونك راو في امريكا يعانيوا برشا من غلاء الأدوية، وفي أمريكا ما نسمتت على خاطر ما خلطتش على دواء.
4: صحيح.
0: كيبدا المنظومة تأمين الصحي بتاعه مش كوي.
4: عندهم 70 مليون أوت.
0: رأي هي أزمة عالمية، والمشكل مش في سوم الدواء، المشكل في منظومة التأمين الصحي.
4: إكزاكتوم.
0: إذا يظهر لي باش نقف. فضل المحمد على التليفون.
1: منظومة التأمين الصحي في تونس هي بدأت في شوية مشاكل مع نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مدة التالي بسبب ليتيغ بيان، معناتها دونك ولا بالحق هما معناتها ما مش قاعدين يخلصوا من عند يعني معناتها الكنام كيف يعني معناتها المواطن أبار انه باش يعمل معناتها كلي ريجيم نتاع طبيب العائله اللي هو كان ينقص عليه بنسبه كبيره جدا، معناتها نحكيه بنسبه 80% ينقص الكو ولا العبء نتاع الدواء هذاك، فهمتني؟ تنحى دونك لازم استثمار في يعني معناتها المنظومه الصحيه وفي منظومه التامين على المرض باش نلقاو الحلول، باش تكون ثمه معناتها المعادله بين انه هما ينجموا يخلصوا لي شارج نتاعهم وبين انه معناتها المواطن يقدر ياخذ يعني معناتها دواء ماهوش غالي ويكون الدواء معناتها متوفر.
0: على خاطر زيد المواطن يحليلوا في هذه الكل، يقول لك انا قاعد نخلص من كل بلاصه، انا الحلقه الاضعف في هذا الكل. طبعا حتى كيف نشوف هنا لي كومونتير الكل لهذا يكتب الله يكون في عون الزوالي، يحليلوا المواطن، يحليلوا اللي ما عندوش. هذا نكونوا كملنا مع توب ريتش، باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس.
2: صبحيتك احلى مع ناس الديوان. ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: ببليسيتي
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينجو
6: سفرناش يبلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا نتاع اريدو، شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
9: اريدو طور عالمك. عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
10: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
11: يلا جو
12: يلا جو سيف سني حافلة كادوات
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمه 1,000 دينار، تلافز وبرشا كادوات اخرين.
12: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كادوات ملا يلا جو
13: عندك أورانج.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
15: ديوان اف ام صوت كوم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: السبعة 31 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى الـ10. شكرا على المتابعة، ربي يحفظ تونس والتوانسة الكل. باش نمشيو توا لي بوزيتيف فايبس. مانيش نقدمها بوزيتيف فايبس، مانيش نحكي حتى كلمة. جيني البارح ميساج فوكال على الفيسبوك، سمعت الميساج ومن بعد قريت الرسالة، فقلت له لسي نور الدين، قلت له غدوة أنا نحبك الحكاية هذه احكي هنا في المباشر، نحب تتعدى معنا غدوة في المباشر وتحكي هنا. سعيدة باستقباله وبحدنا، هو من كتيبة ناس الديوان سي نور الدين جماعي من لوزان سويسرا. صباح النور سي نور الدين، مرحبا.
16: صباح الخير، شنحواكم؟ لاباس عليكم ان شاء الله.
0: شحوالك سي نور الدين؟
16: الحمد لله الحمد لله. صباح الخير العميد والخيان الكل على البلاتو.
0: مرحبا بك سي نور الدين جماعي. يقول لي انت تعيش في سويسرا، قداش عندك تعيش فيها؟
16: في لوزان. انا جيت لكوبلو تكنيك تاع لوزان عام 1990.
0: ايواش
4: 36 عام.
0: 36 عام.
16: 36 عام افكتيفمون.
0: وشو تعمل اليوم في سويسرا سي نور الدين؟
16: انا ما نخرج مهندس من تونس وكملت هنا وتو حاليا قري.
0: فوالا ما شاء الله ما شاء الله. تحيه لك سي نور الدين. احكي لي سي نور الدين الحكايه كيما بعثت لي في الفوكال، احكي لي الحكايه نفس المساج اللي بعثوا لي، نحب نسمعه توا الناس كل ما بعض.
16: باهي، اول حاجه انا اول مره نطلع على راديو ولا اذاعه في تونس.
0: مرحبا بك
16: الكل هذه، لكني شرفني نطلع على ديوان فام صراحه.
0: مرحبا.
16: وعندي احترام خاص ليك والمجموعه كامله وخاصه العميد.
4: بارك الله فيك.
16: لان العميد كلمتين بركه العبقريه تجي وقت يبدا العلم والقيم والاخلاق مع بعضهم، وهذا العميد عنده الحمد لله.
4: بارك الله فيك.
0: تحيه لك.
16: عايشك سيدي. القضية أنا نسمع فيكم ديما ومواصل معاكم.
0: أيوة.
16: سمعت مرة اللي استدعيتي مسؤول من الديوانة
0: سيد العميد شوكي جابري ناطق رسمي باسم الديوان.
16: أي اكزاكتمون جاء وقال راهو أي مواطن يتعرض للمظلمة ولا حاجة من الديوانة راهو يتفضل يتقدم شكاية ويخبروا حقه.
0: يعني
16: قلت الحكاية في ودني.
0: أيوة.
16: وبصراحة حسب ما عشنا في اللي مثل العواد اللي فاتوا واللي قبلها واللي قبلها
0: ما صدقتش برشا.
16: صعيب الحكايه. كان صعيب الحكايه باش تصور في الانسان.
0: ايوه
16: حتى كان يمشي باش يتبرر الكلمتين ويمشي وقتها. وانا حصل اللي حصل يعني حكيته لك في الفتره.
0: اي ما يسالش عاود لنا انا ما قلت حتى كلمه، انت احكي كل شيء سي نور الدين.
16: اللي حصل لي في البطو انه انا بتعرف سفير كمان 36 عام برا وخدمت برشا برشا مجالات وقاعد. أيوة. نراقب في حوالي تونس خاصة السياسية والاجتماعية نتاع بلادنا، تقول لي نشاهد على العصر.
0: أيوة.
16: أنا في الثمانينات من الثمانينات ونتبع

0: نتاع الطبق في راس البطو، عمرونا في الباسبور السياره في الباسبور، هذوك مرجلين منظمين مش مشكل. ثم العوان اللي هما عوان مشكلة الاخرى اللي هما يعطوا ديتيك، يعملوا لابريسيون نتاع ديتيك. هذوك هما مش هادين الصف عليهم. شاد الصف وجاء عون جاب امراه ان جون فام معناتها ماهيش مراه كبيره ولا تعبر، جابها وعدها قدامي انا وبدا يعمرها الباسبورها. واحد ورايا قال لها يا مدام شاد الصف، قلت له لا انا مع الديواني هذاك. قلت له انا بالله، قلت له علاش ما نحترمش الصف تعديها قدام بالسيف. يكونوا هما معناتها هذه الكلمه واش معاها الاثنين الاعوان الاثنين تحموا فيا، واحد جاي منا واحد يقول لي في كلام معناتها تنجم تقول معك محترم برشا، ويقول نحي زي ونعمل معك وداني معك. انا كنت نتفرج صراحه، جي بي راجي تو سويت، لكن خممت وتفكرت السيد اللي جاي قلت باش نقدم شكايه في تونس. اي جي في تو فيريفي، جو فيريفي اسكو سي بري ولا لا. افكتيفمون روحت الحكايه ما غلطتني معناتها، اثرت بها بصراحه خاطر ما توقعش ماليش انسان عليه اعتداء مع عائلته في كذا هكا هكا. وصلت لتونس لتروجبي اجا باي الكون، لقيت ما تعرف عائله وسفر وكل شيء.
1: كملت لي فاكونس نتاعك؟
0: كملت لي فاكونس قبل ما نسافر. نهار باش نسافر، لا قبل ما نسافر بنهار مشيت للديوان نتاع نتاع مصر بي.
1: ايوه
0: قالوا لي راه مش لهنا الشكايه كمش خدمه، خدمها في حلقه الاولى.
1: ايوه في حلقه
0: الاولى. يوم الصباح مشيت لك، مشيت للكتابه والله مشيت متردد شويه، متردد شويه خاطر جو سافي با كاليتي سو باسي. لكن مشيت الحق حليت الباب من الاستقبال الاول، لقيت عون في الباب، قلت له هكا هكا هكا القضيه، نحب نقدم شكايه اوفيسيال نحب نتبع. قال لي مرحبا بك تفضل. خذا قال لي لحظه كلم مسؤول في الديوان غادي حكى معاه وقال له عديه لي، عداني لي، حكيت معاه عطيت وكاي معناتها الريجيمي على الموضوع. قال لي مسيو عندك ألف حق واستناني غادي، انا راني مش مسؤول مباشر على المجموعه هذه، تو يجيك عارفه مش كبير يجيك حتى الغادي.
1: ايوه
0: سور بلاس. كنت نستنى الحق، استنيت نصيف ساعه وجاني اجل ما عرفش نذكر اسمه ولا لا.
1: لا لا قول اسمه، قول اسمه.
0: تي وجيه المولي،
1: سي وجيه المولي، تحيه ليه.
0: صح تحيه ليه. جا سي وجيه سان جون مثقف ولابس سيفيل، استقبلني استقبال طيب وقال لي تفضل معايا المكتب. فضل المكتب، مشيت معاه المكتب حكيت له الموضوع، قال لي متهني اليوم نخليك حاقد ما فيش حتى كلام. وفيتيفمون رغم اللي قال لي راهو عندك شهر باللي يجي دونك حكايه بعيده شوي، انا عمل مجهود وبحث في لي ليست وبحث على الانترنت وطلب لي زور دي ميسيون باش يطلع المجموعه نتاع الديوان الثلاثه هذوكم اللي في البط نهار وطلعهم وجابهم سور بلاس.
1: ايوه
0: جابهم سور بلاس، جاب للبيرو نتاعو وجا عارفهم حتى هو اللي اقل منه هو اللي له بيه، جابهم كل غادي والحق ما تعرفت عليهم انا وقلت شيء خذوا لي حقي طلبوا لي الاعتذار سور بلاس. واللي عجبني اوسي الاحترام نتاع سي وجيه الموليه وزميله حتى للديوان، اما قال لهمش كلام يوجع والا معناتها حطوا لهم مقيمتهم قدامي انا ولا لا، كلموا فيهم حطوهم باحترام وانا باحترام والناس كل بالاحترام. بعد ما خرجت انا ما نعرفش نعمل معاهم اسكو عاقبوهم ولا هذيك امور تخصهم امور داخليه، اما اللي عجبني ما حتى التصرف نتاعهم ضد العوان الديوان وقدامي انا باش يظهروا يعني اللي هما نو باحترام كامل للناس الكل.
1: ما قالولكش معناها سي نور الدين هانا كتبنا شكايه وتو تو بعد نرسلوك سور بلاس، كل شيء تم على عين المكان.
0: سور بلاس على عين المكان في وقت ضيق جدا خاطر انا مسافر العشيه.
1: فوالا في نهارك كل شيء في ساعتين من زمان.
0: وزيد حاجه اخرى اوسي انا قالوا قلت لهم درت مارتو انا باش نسافر اليوم في البطو ديوانه ما تعرف دور التليفون بيناتها مشاقه. قال لي سي ايمن هذا اللي هو تحت سي وجيه الجندوبي، قال لي انا العشيه نبدا غادي في البرت وين باش تسافر واي حكايه اي مشكله تتصل بيا. وفي تيفمون مشيت وكثر قابلته وفرح بيا برجع على البرت وقال لي تصحق اي حاجه اللي موجود لهنا. وهذه حاجه تشرفني انا خاطر نشوف تحسن في بلاد تونس. واهم حاجه يا اخت سماع هو انه تونس تولي عنده قيمه، المواطن تولي عنده قيمه. انا نتفكر مره في مركز من المراكز هذاك العشريه ما عادش تتعامل مع مواطن معاملة مش باهي، وباخذ جهة محامي قالوا لا تبالي بك مواطن، تبالي أنت مواطن عادي. معناتها المواطن عادي كان

0: مستباح. انا ريت اولا في الديوان هذه ريتها بصراحه وان شاء الله على المنوال هذايا يجي واحد من وزاره الداخليه ويجي واحد من الحرس الوطني يجوا عندك غادي ويا المتوانسه رانا ولينا نحترموا قيمه التونسي. اي تونسي يتعرض لاي حاجه ينجم يتصل.
1: واضح واضح سي نوردين. شكرا ليك. بداية قال انا سمعت سيد العميد شكري جبري يتكلم في ناس الديوان قعدت في بالي مشيت شكيت وقتها نتفكروا بالكداي سيد العميد تحيه ليه سي شكري جبري اللي قال امشيوا اشكيوا بالديوانه للديوانه لمصالح الديوانه راهو اسرع راهو هكاك تاخذ حقك اكثر. نحب نشكرك برشا يا سي نوردين على اتصالك بنا وشكرا ليك. كنت راهو من الناس اللي مشرفين بلادنا البرة من تونس. تحيه ليك سيدي وشكرا على ثقتك في ناس الديوان. نهارك زين نهارك زين سي نوردين. تحيه ليك سيدي شكرا لك شكرا لك سيد عميد.
2: والله انا فرحان برشا ساعه فرحان بسي نوردين اللي هو ظاهر كادر كبير وظاهر عايش في سويسرا وسويسرا يحترموا الإنسان وكل شيء. تو في بلادنا اللي عمله سي نوردين هو يسمع له كل تونسي. علاش؟ أولا ساعة لازم يفهم سي نوردين اللي راهو الضباط اللي شافهم هذوكم راهم خريجين مدرسة عسكرية راهم للنخاع ناس وطنيين وناس يحبوا بلادهم وناس يحبوا الديوانة. وهاك الأوان الصغار هذوكم اللي هم أساءوا للديوانة اللي هي أنا نعرفهم ونعرفهم أكثر من الناس الكل ونعرف المعاناة ونعرف الحرس الديواني ونعرف شنية ونعرف أخلاقهم ونعرف أخلاق العمداء هذاك منهم سي شكري جابري ونعرف القيادة متاعهم الكل راهم ما يرضاوش لا في تونس ولا في الديوانة لأنه
1: هو راهو كبار وصغار ما يرضاوش.
2: أي لا لا
1: اللي نحب نقولوه أنه وقت اللي تكون فما مظلمة من شخص في قطاع امشي اشكي بالشخص هذيك وما تقيدش على القطاع الكل.
2: هالعوان
1: الكبار ولا صغار الأعوان
2: أساءوا البلاد ما سمح سمح
1: الزوز هذو ما بذيت
2: أنا أكد لك
1: مش الأوين الصغار الكل بالعكس لا لا. سيد العميد
2: أنا ما قلتش الكل قلت لك اللي أخطأ
1: أحسن ما فما وأرجل ما فما كل
2: اللي أخطأ هذوما أنا متأكد اللي قادتهم عقبتهم ما يقولوش سي نوردين أنا متأكد إداريا نرى معقبهم. علاش؟ خطر تبعات الشيء هذي خاصة في سلك حساس وفي مكان ظهر خطر فما هنا صورة متاع سلك كامل وصورة متاع بلاد. انا راني نعرف شوف سامح انا نعرف نعرف ضباط ونعرف مليح وناكد لك ما عدوهاش. واكثر حاجه يعني يتصدوا لها ضباط الكبار نتاع الديوانه هو هل يعني نوع من الكومبورتمون انديفيديوال. ساعات يجي بشر وحده وكايت يتفلسف فهمت يسخايل لا لا راك انت لابس ازاي ولابس ازاي هذا يلزمك تعرف روحك ايش قاعد تعمل تو الصف مش حاجه مقدسه تو ولاته تو هذيك مكان باش نجيو احنا نعديو ناس هكا فوق قدام ناس مش معقول حتى كي باش تعمل ديسكريتمون مش بالطبوريد. اذا يعطيهم الصحه لسلك الديوانه يعطي الصحه الاداره عمل ديوانه. انا متاكد اللي جماعه راهم تعاقبوا اداريا وبارك الله في سي نوردين اللي ما سكتش على حقه خاطر هذاك هو اللي باش يبدل البلاد راهو هذيا لا سيتوينتي المواطنه راهي حاجه هامه جدا ويزين نفهموا كنا في الكوشه واحد معايا عميد من الجيش واقف شد صف قال واحد شبيك شد صف يودي قال له راني كيفك معنا هو العميد واقف
1: الكلمة اللي قالها الكلمة اللي قالها سي نوردين راو فماش مواطن عادي مواطن درجة أولى درجتين المواطن ما فيهش درجات فماش تدرج في المواطن.
2: أكثر حاجة أنا بغيتها أنا ساعات في قوبية نقول لهم لا ما نحبش يا أخويا شد في البنك شد صف كي ناس نحب روحي كي ناس علاش تحب علاش الصنعة هذه هكا فوت يا ودي نحيوه.
1: لا ما تفوتش وبغافو سي نوردين اللي مشيت وشكيت ومحلاكي قال شكيت وخذيت حقي محمد.
2: ما بقاش كارو الضباط والكومبورتمون ريت علاش
1: من شيرة
2: اش قال على الجماعة اللي عملوا كيما هكا واش قال كي شاف الضباط المسؤولين على السلك لهذيك هي الحقيقة
1: محمد.
3: انا نحب نحيي سي نوردين جماعي اللي هو واحد من بين 2100 مهندس تونسي موجودين في سويسرا في مختلف المجالات البرمجيات الميكانيك الكتريك الكتروميكانيك وقاعدين مشرفين تونس غادي هذه حاجة. اثنين ما ثم حتى مواطن ينجم يكون فوق القانون يمشي معناتها على العباد الكل. ولهنا نحب نثمنوا المجهودات متاع الإدارة العامة للديوانة اللي نسبة التفاعل نتاعهم مع المواطنين ولا مع شكايات نتاع المواطنين تفوت 86% معناتها اللي هي نسبة محترمة جدا ويعطيهم الصح.
1: واضح. فاصل ورجعين
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: بيبليسيتي. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: اكتيف سيفك سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو طور عالمك.
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
11: برشا يقولولك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
12: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
11: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
4: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: صبحيتكم احلى مع ناس الديوان، متواصل معكم انتوا حتى العشر. نهاركم مبروك، صباح النور يا توينسا لما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. نحكيوا على مركز التميز البحري ببنزرت، مشروع تعاون بين تونس والولايات المتحده بهدف تطوير قدرات القوات البحريه التونسيه وتعزيز التكوين والتدريب في مجالات الامن البحري والانقاذ ومكافحه التهريب وحمايه الحدود البحريه. مرمى،
13: وهو المشروع نفسه سماح اللي كانت اعنت عليه وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر، وقالت اللي هي باش تسندها إلى شركة إنشاءات تركية. وفي إشعار تمهيدي يكشف صادر في 29 جويلية 2026، يكشف أن السلطات العسكرية الأمريكية تستعد لإطلاق طلب عروض جديد لإنجاز المشروع وفق صيغة التصميم والإنجاز، مع الإشارة إلى أنه طلب العروض الرسمي سينشر في أول أوت وإلا بعد 15 أوت 2026. ويؤكد الإشعار أن الوثيقة الحالية ليست طلب عروض، وإنما أعلان أولي يهدف إلى إعلام الشركات المعنية وتمكينها من الاستعداد للمنافسة، ولا يمثل التزام من الجانب الأمريكي بإبرام العقد. التطور هذايا أثار تساؤلات بشأن مصير العقد اللي كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنته سابقا عن فوز شركة تركية به، وأنه الإعلان الجديد يتعلق بالمشروع ذاته، ما يعني أنه الغاء العقد السابق أو إدخال تعديلات جوهرية عليه أو إعادة طرحه بالكامل للمنافسة، في حين لم تصدر إلى حد الآن أي توضيحات رسمية من الجانبين الأمريكي أو التونسي حول أسباب هذه الخطوة.
1: واضح. السؤال هو هل ألغي العقد السابق؟ لكن قبل هذا سيد العميد، نحكي على تعاون دفاعي بين تونس والولايات المتحدة، نحكي على مشروع أو مركز كبير باش يكون فيه تدريب العسكريين التوانسة والأفارقة في الاختصاصات البحرية، تطوير الكفاءات في الأمن البحري، مراقبة السواحل، دعم تبادل الخبرات مع الدول الشريكة، وتعزيز جاهزية القوات البحرية لمواجهة التهديدات غير التقليدية كما الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والإرهاب البحري وغيره. وين ننزلوه التعاون هذايا الدفاعي، خلينا نقول التونسي الأمريكي؟
2: الحاجة اللي بقية في تونس كانوا من عام 56 كانت على علاقات متميزة مع الناس الكل. تونس ما خذتش شق ضد شق، تلقى تونس عندها علاقات طيبة مع أمريكا، مع الصين، مع تركيا، مع البرازيل، مع يعني، والباب مفتوح، خاصة أنه راهي مش قوات مسلحة في العالم أجمع تنجم تدرب وحدها. ريتوا الأمريكان وقولوا قويين وقولوا يعني حاجتهم بدول أخرى، لأنه تدريبات بصفة عامة لازم تكون مشتركة. هذاك علاش تونس عندنا لجان مشتركة مع عديد الدول، لجان تعاون مع عديد الدول. لا محالة تلخبطت شوية من لجان ترامب الحقيقة، فهمتني؟ نقص برشا، مش نحن بركة، نقص هذه في مجال التعاون مع عديد الدول بما فيهم حتى أوروبا، وشفتوا وش عمل في الناتو وش عمل. دونك هي فترة وتعد. أما راهو ما عنديش حقيقة.
1: هل هي بمثابة قاعدة عسكرية أجنبية في تونس؟
2: لا لا لا لا لا.
1: هالمركز لا لا لا. وقت اللي نحكيه احنا على مشروع بهذا الثقل تحت مسمى تعاون دفاعي يركز على المصالح المشتركة، نحكيه على الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، بناء القدرات العسكرية، ومكافحة الجماعات المتطرفة العاملة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
2: شوف الهندسة العسكرية الأمريكية هم اللي عملوا المدرسة الابتدائية بكابسيرات، يخشوا مع القاعدة الأمريكية، هم بناوا مدرسة بشعر واحد بناوها بالطول على كل فابريكي، هم اللي عملوا 13 كيلومتر تاع كاس.
1: هذه قاعده بحريه مش مدرسه سيد العام.
2: لا سيدي قاعده فيها توانسه،
1: فيها تنك وفيها الدنيا.
2: لا لا لا فيها
1: الامن السيبرني.
2: لا لا يعمل لك
1: فيش تبشير وتبلوس.
2: لا يا سامح يعمل لك الحيوط. اما راهو مستحيل باش يدخل اجنبي لتونس. راهو حتى كان تخلي يجي انسان تاع جمعه جمعتين باش يعني
1: هاو باش يدخلوا بور انستالي هما سيدي.
2: لا لا شركه خاصه سامحني، مش الجيش الامريكي. اش دخلوا الجيش الامريكي؟
1: تعاون في تطوير القدرات التونسيه والافريقيه.
2: راهو يجي يعطيك الاكسبرتيز. اما اللي باش يخدم شبيه البحريه،
1: خلي يفهم وخلي يسمعوا فينا، يفهم
2: البحريه التونسيه اللي تخدم على 1350 كيلومتر ونجمت يعني تامن هالمسافة هذه اللي هي متاع تعرفش معنا 1350 كيلومتر، تعرفش يزمها ماتريال، تعرفش يزمها معدات، تعرفش يزمها بابورات، تعرفوا شي أغلى حاجة موجودة في في في في القوات المسلحة بصفة عامة هو البوارج هذوما والخفيرات، أغلى سلاح.
1: ما فما حتى خوف منه هذا.
2: ما فماش
1: باش يجي. ما فماش استعدادات خاصة لوجستية تونسية في هذايا، معناها فريمون أمن نيار في
2: يعني
1: يستبق كل شيء.
2: يجيب ليك الحيوط، باش يعمل لك الانفراستركتور ويمشي على روحه. باش يعطيك اكسبرتيز، باش خاطر توانسه. راهو حطوا في بالكم هذايا معناها انا نبصمك بالعشره، مش باش يكون في تونس لا امس ولا اليوم ولا غدوه اي جندي اجنبي في هالبلاد هذه،
1: اي قاعده عسكريه.
2: راني نتكلم فيك من منطلق كنت في مكان يسمح لي باش نقول الكلام هذايا. انا نقول لك راهو في تونس لا قبل ولا تو ولا بعد باش يكون فما جندي واحد، مانيش نتكلم على قاعده، هذا قاعده ما يكون جندي واحد اجنبي في البلاد هذه. كلها قدراتنا يجي صحيح، ثم تعاون بين دول أوروبية بين دول عربية معناها بدول الجوار، لكن راهو دابها داب لافراستركتور. شو قالك شركة تركية كنت بيت تتكلم، بدي تتكلم المقاولة باش تاخذها شركات، باش تاخذها شركة تركية. إذا الأمريكان باش يجي يمول ويساعدك بالإكسبرتيز ويمشي على روحه، ما يقعدش هنا، ما يقعدش في بلادي. كما عندنا قوات خاصة تدرب معاهم لأن هم ما زاد عندهم باع، عندهم سيلس.
1: علاش تونس سيد العميد؟ علاش تم الاختيار على تونس؟
2: على خاطر اولا ساعة بقعة استراتيجية معناها ممتازة جدا، بلاد مفتوحة معروفة. تونس راهو حط في بالك راهو مدارس العسكري نتاعنا توتل، امشي تو نمشيو مدرسة حبيبي العليا تلقى بلدان افريقيا كل موجودين.
1: فلا.
2: تلقى الضباط من افريقيا
1: لتاريخ التعاون،
2: تلقى شو اي بتلقى تلقى الجزيري والمغربي وتلقى الموريتاني وتلقى تشادي وتلقى المالي وتلقى يعني راهي تونس مناره. لازم تفهمها القوات المسلحه التونسيه راهي مناره. راهو كنت تمشي المدارس الكل مدارس الكل تلقى فيها لا معناها ضباط من الدول هذه. ليش؟ لاني هذيك هي تونس تكون روحها وطالب. هم يطلبوا لان المستوى كما في الجامعه التونسيه كما في الطب حتى في القوات المسلحه مستوى التعليم العسكري عالي جدا
1: في النطاق هذايا.
2: نعم.
1: اسكو هما يختاروا ولا احنا اون ديبوز ان دوسي ولا كيفاش تتم العمليه سيد العميد؟
2: ثم لجان مشتركه يدرسوا الموضوع وتم طلب
1: الموضوع اللي هو يقترح من هنا ولا هناك.
2: شوف ينجم يجي منا ينجم يجي منا. اغلب الوقت توانسه هما اللي يبدا يقولوا انا عندي حاجه باش نعمل مركز تميز بحري تعاونيش. يقولوا نعاونك. يقولوا باش. يقول لك باش نعطيك المال ولا نعمل لك يعني اللوجيستيك ونمشي. هذاك المبدا هو هذا.
1: لانه تونس مصنفه من الولايات المتحده الامريكيه كحليف رئيسي خارج حلف شمال الاطلسي الناتو من 2015. التصنيف هذايا هل هو ممكن يعزز فرص تونس في مجال التعاونات من نوع هذا؟
2: عديد الدول يسموا بارتنير بور لا بي. شوف شوف كلمه محلاه، ماناش داخلين في الحرب، رانا احنا شركاء في السلم، معناها نشارك في مهام امميه، نشارك في حل المشاكل. اما كل ما هو حرب لا ما ندخلش معاك يا ولدي. انا راني تونس دوله عباره نقصها كالضرب والابيض. تونس منها بورقيبه نشد له في حاجه كونه عمل من تونس كسويسرا دوله ما تدخلش. شفت وقت صارت حرب العراق دخلتش تونس، كانت الدول القليله جدا وغضبت امريكا، قالوا لنا ما ندخلوش يا ولدي، انا ما نمشيش معاك في الحرب يا معلم، ما نمشيش معاك. راه وقتها شكون مشى مع الامريكان في عاصفه الصحراء؟ شكون؟ حتى من سوريا مشيت، الكل مشاو، الدول العربيه كلها مشيت تعاون في امريكا باش تحارب العراق. تونس قالت لا
1: احنا ما مشيناش،
2: ما نمشيوش، لاني هذاك المبدا في تونس،
1: التاريخ هذاك، هذاك التاريخ ما يرحمش.
2: شوف سماح، قلت لك كنت مكان في مكان من القياده، يسمح لي باش نقول لك، لا امس باش نلخصها، لا امس لا اليوم لا غدوه باش يكون هناك جندي اجنبي واحد في البلاد هذه. واضح ثم تكوين ثم كذا، ثم نجيو نتدربوا نهارين ثلاثه، كل واحد مشى روحه. اما هذيك القاعده الاساسيه في تونس.
1: باهي، تونس ماهيش الاولى اللي فيها هالمركز التميز هذايا البحري. في المانيا موجود مركز في مدينة كيل الألمانية، يعمل تحت مظلة حلف الناتو، يختص بتطوير العقائد والتدريب والبحوث المتعلقة بالعمليات البحرية في المناطق الساحلية والمياه الضحلة، ويستقبل ضباط من كل دول العالم. هذا في ألمانيا. في تركيا فما مركز التميز للأمن البحري اللي هو موجود في إسطنبول، يعنى بتطوير مفاهيم الأمن البحري وتنظيم الدورات التدريبية والندوات وأعداد الدراسات المتعلقة بحماية الملاحة ومواجهة التهديدات البحرية. في سنغافورة أوسيا في سنغافور فما مركز دمج المعلومات البحرية اللي هو ماهوش مركز تميز بالمعنى التقليدي كما كنا نحكيه، لكن يعد من أهم المراكز العالمية لتبادل المعلومات البحرية بين عشرات الدول، خاصة فيما يتعلق بالقرصنة والإرهاب والتهريب والإنقاذ. وفما مراكز أخرى مثلا كما الكاميرون اللي هي إطار تعاون بين دول خليج غينيا لمكافحة القرصنة والجريمة البحرية، يعني دائرة معتمد وموجود.
2: راهم يعرفوا، انا اسبوع قبل ما نتقاعد ونخرج من القوات المسلحه جاتني المسؤوله على الانتدابات في الناتو. أيوة. تعرف طالبه مني سماح؟ طالبه مني باش نحاضر فقط، طالبه مني باش نحاضر، قالت لي حاجتي بيك من كولومبيا لاوزباكستان، نحبك تعمل محاضرات تابعه. قلت لها لا ما نمشيش، ليش؟ لاني انا باش نقعد تونسي ومانيش باش نصحح حتى حد ومانيش باش نشارك مع حتى حد رغم المغريات الماليه هذه. وزاره الدفاع في بالها بالموضوع، راه ما مشيتش. سمح لي اني شنو، علاش نقول في الكلام هذا؟ يعرفوا قيمه التوانسه، مش نكلم على العميد توفيق ديدي، نكلم فيك على كفاءاتنا على ضباطنا.
1: هما يعرفوا قيمه التوانسه، احنا نخافوا على بلادنا. السؤالات هذيا مهم طرحها وباش نفهموها، احنا نخافوا على بلادنا. يقول القايل علاش
2: اجزم،
1: يعني هما شنية منفوعهم، شنية منفعتهم كيف يكون فما مركز من نوع هذا؟ تقول لي انت راو وقت اللي يولي فما مركز تدريب ويحد من الارهاب التهريب، هذايا مهم للعالم الكل،
2: باش يكونوا توانسة ونجيبوا افارقة. احنا كما نعملوا في المدارس الحربية الاخرى، كما في مدرسة الاركان، كما مدرسة الحرب العليا، نكونوا ضباط الاخرين تاع الدول الافريقية بكفاءات تونسية. راه مش ما تظنوش راه باش يجيبوا براينية باش يقريوا، لا التوانسة، التوانسة رانا متكونين في اعلى المدارس الحربية التونسية وخارج تونس. راهو في تونس كل عام معناها نبعثوا ضباط يتكونوا في ليفنورث، يتكونوا في ليكول دو غير فرنسا، يتكونوا في ايطاليا، يتكونوا في اليونان. راهو علاش توانسه؟ قلت لك دوله مفتوحه وقواتها المسلحه لك لها كافه. اخي تو الجيش التونسي ما حافظش على استقلال تونس في 55، تخيلوا سهل هو؟ كانوا بلاد فيها 12 مليون و 150 الف كيلومتر، جيش يعمل هذا الكل؟ يا اخي شوفوا الدول الاخرى اللي صارت فيها مشاكل شنو صار، شوفوا الدول، بعض الدول اللي صار فيها نفس صار في تونس. شكون الفضل شكون يرجع لكفاءات الجيش التونسي؟
1: كلا ولا التوانسة الكل، ربي يحفظ تونس والتوانسة. وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع أخبارنا، راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان.
14: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
15: Publicité.
14: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
16: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمة 1000 دينار تلفز وبرشا كدويت اخرين.
14: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
16: عندك أورانج.
15: للخدمة اللي لازمهم بيكاب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر رؤوت دون لا ليميت دي ستوك ديسپونيبل.
17: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
18: بينجو
17: سفرناش بلوش
16: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو. شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليك على اليان اللي يجيك بار SMS. ألعب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
9: أريدو، طور عالمك.
19: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
20: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
21: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة ديوان فام. صباح الخير. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على توازنة المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ويشمل ذلك مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وتحسين قدراتها الشرائية ورفع من جودة الخدمات العمومية، إلى جانب تحفيز محركات خلق الثروة ودعم الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وفق ما صرحت به رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على هامش انعقاد مجلس وزاري مضيق أمس. وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأول للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتدابية أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. والوزارة تفيد بأنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاه 10 أوت الجاري. الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء. اليوم هو آخر أجل لاستكمال التسجيل بالنسبة لطلب المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية، وذلك على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. ووزارة الصحة تؤكد أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا، ولن يتمكن طبقا لترتيب الجري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. إلى شأن الدول، سفير باكستان لدى روسيا يقول إن إسلام أباد تجري تحركات واتصالات دبلوماسية غير معلنة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن بلاده تؤدي دور قناة اتصال بين الجانبين. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون طقس عامة قليل السحب ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
0: ختام الموجز الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، ياتيكم الألف لاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: صباح النور، اهلا بكم بداية مع اخر اخبار الميركاتو في النجم رياضي الساحلي. فرنسي جزائري اسمه سفيان شادر منتظر انه باش يمضي في قادم الايام لمده 3 مواسم. الملاعب موجود حاليا في استاج حمام بورقيبه من اجل معاينته واختباره فنيا وبدنيا. شادر لعب في نادي كليرمون الفرنسي من 2020 لغايه 2023، بعد ان انتقل الى زوز فرق سويسريه اف سي لوزيرن واستاد لوزان السويسري. يشغل خط الجناح هجومي على الجهه اليسرى، ومنذ جوان 2025 هو لاعب حر من كل ارتباط. الدرجة الرياضية التونسية، موضوع انتقال لوكاس كوستا ريبيرو. حاليا مازال ما فماش حتى اتفاق رسمي مع نادي الاتحاد الليبي، اللي نذكروا انه مرة أخرى اشترط وجود جاك ديرا كما شهر التالي كما اليوم مع مبلغ مالي، بالإضافة إلى لاعب في الكرة الطائرة الأقرب هو خالد سليمان. جاك ديرا إلى حدود يوم أمس موقفه كان واضح ورفض عرض نادي الاتحاد رغم الأهمية نتاعو من الناحية المالية، وبالتالي حاليا صفقة انتقال ريبيرو من الاتحاد إلى الدرجة الرياضية التونسية متوقفة، وفي نفس الإطار متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاسيو سافر البارح إلى تونس منتظر وصوله مساء اليوم من أجل الإمضاء رسميا لمدة 3 مواسم. صفقة انتقال نهائية قيمتها تقريبا جاوزت الزوز مليارات. النادي الافريقي منتظر اليوم باش يتم الاعلان بصفه رسميه على اتمام التعاقد مع المهاجم الكاميروني كان قادما من فريق الملعب المالي، انتقال نهائي بقيمه 120 الف دولار للاعب امضى يوم امس لمده 3 مواسم، منتظر اليوم العشيه باش يتدرب مع الفريق. ميركاتو الأولمبي البيجي، اتفاق مبدئي مع ظهير الأيمن السابق لفريق مستقبل المرسى والسياسات وكذلك اتحاد تطاوين خالد الهمامي، منتظر أنه سيمضي في قادم الساعات لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. محمد صلاح نجم روما وليفربول سابقا، اللي كان اتفق يوم أمس بصفة رسمية مع فريق ترابزونسبور التركي لمدة 2 مواسم، سيمضي براتب سنوي يوصل إلى 17 مليون يورو بما فيهم الحوافز وكذلك بارتي من حقوق الصورة والإشهار. صلاح باش يكون عنده نسبة من عائدات بيع المنتوجات أو الإشهار اللي باش يكون فيهم اسمه أو الصورة نتاعو بحسب خطة تم الاتفاق فيها بينه وبين نادي ترابزون، اللي باش يعطي فلوس باش تكون موجودة في راتبه السنوي مقابل أنه يستغل الصورة والاسم نتاع محمد صلاح. محمد صلاح منتظر وصوله الأسبوع هذا إلى مدينة ترابزون وين باش يمضي رسميا مع فريق ترابزون لمدة 2 مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام فونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
2: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: تحب تو تتلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السونتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك
5: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: وريدو، طور عالمك.
1: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: 8:17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. شوية خذ غنياتنا في كويز غنيات قبلهم باش نمشي واللايك ديزلايك. ما قبل مريم بن بلقي سماع في الكتيبة تقول نداء عاجل في نهج البيروني، السكرة الضو مقصوص عنده أكثر من 10 سوايع، رانا تعبنا وصلونا صوتنا بربي في نهج البيروني السكرة، صوتكم يوصل ونكلموا ستيك توت سويت. مريم بن بلقي متحياتنا لكل من يتابع معنا داخل وخارج حدود الوطن. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. نمشيو للايك ديزلايك.
8: لايك لايك ديزلايك.
7: الاخبار الاول مرمى
9: المرة هذه سماح، الفيديو عمل تفاعل كبير برشا، يجينا من مدينة سبتة بإسبانيا تابعة لإسبانيا. الولايد هذي المغربي هو قاصر عمره يتراوح بين 12-13 سنة، يبكي ويتوسل في جندي إسباني باش ما يرجعوش للمغرب، يتوسل فيه ويقوله ما نحبش نرجع، ما ترجعنيش، يبكي ويبوسه في راسه. اللي خلى مواطنين كانوا حاضرين شاهدين على الحادثة هذه يتدخلوا ويصروا على أنه الوليد بلاسته هو أنه يتم نقله إلى مراكز مختصة، وشددوا حذروا اللي هو راه قاصر ومعهش عائلته وأم وبوه. خلى أحد المجندين يتدخل ويخلوا الوليد ويهزوا إلى مراكز التأهيل الخاصة بالقاصرين في إسبانيا.
7: واضح. لايك ديزلايك سيد عميد.
10: والله لا لايك لا ديزلايك، انا ننظر له منظر اخر الموضوع هذايا. ننظر انا بالنسبه لي هي ماساه انسانيه، خاطر في عمر الزهور الانسان اكثر حاجه حاجته بها هي ام وابوه. الشيء اللي خلى الوليد هذا يمشي يحرق ويبوس راس عسكري اسباني، ما تكون كان وراه ماساه كبيره، لانه هذا هو بالفايده يا اخي. شنو يخلي صغير في العمر هذايا اللي مفروض تحت جناح ابوه تحت حنان امه يمشي بوس عسكري إسباني بشقت في إسبانيا؟ افهم مش وراء الحكاية. هذا عايش نقول أنا ردوا بنا لأنه فما أشياء زي ما تعمل في دولنا باش هالمنظر هذا ما يتعملش لأنه مغير مقبول. شو معناها؟ معناها مثلا ماش مراكز رعاية من هنا مش نبه ذايا بوهم ونهما دولته من هي. أنا الناس تخزر الشيء يروجع الباس، أنا نخزر حاجة أخرى الحقيقة، نخزر أنه هذه مأساة إنسانية كبيرة وحاجة توجع القلب، لأنه مش هذاك مكانه في العمر هذاك، مش هذاك الطريقة، ثم طرق أخرى كما قلت لك باش هالمأساة هذه ما تعودش.
7: واضح. محمد لايك ديزلايك؟
11: لا لايك ولا ديزلايك الحقيقة. بون أنا نجم نقول يعني معناتها لايك للأعوان الأمن اللي خلاوها غديكة، علاش خاطر احنا نفهموا الحكاية من نسبة الفقر توا اللي موجودة في المغرب، اللي هي توا بلغت حوالي 6.8%، أي بمعدل 2,500,000 مواطن يعيشوا في
7: تحت خط الفقر
11: متعدد الأبعاد، اللي هو شامل الصحة والتعليم مستوى المعيشة والسكن. وبالرغم اللي عدد القرى القصر اللي قاعدين يهاجروا السبتة بين 2025 و 2026 طاح عن 2025 كان 528 وليد ماهوش مصحوب بالمعنطة لبارون تاعو بالذويه, وفي 2026 وصل العدد ل 104
7: تحت برشا
11: برشا. اما هاني قلت لك معناتها نفهموا الحكايه من
7: قراءه بالارقام بها برشا. نشوفوا القانون الاسباني والاوروبي شنو يقول بخصوص الطفل المغربي هذايا. القانون الاسباني يقول ان الاطفال غير المصحوبين بذويهم واقل من 18 سنه لا يجوز اعادتهم مباشره الى بلادهم الاصليه اللي هي المغرب. في الحادثة هذه تتولى السلطات الاسبانيه حمايتهم مؤقتا, توفر لهم الايواء والرعايه, تقيم كل حالة وحدها, ويمكن إعادتهم إلى المغرب فقط إذا كان يحقق المصلحة الفضلة للطفل بعد التنسيق مع السلطات المغربية, ويحق للطفل الحصول على تمثيل قانوني. يمكنه كذلك طلب اللجوء إذا كانت لديه أسباب قانونية لذلك. دونك نجم يكون الطفل نجم يقعد ويطلب اللجوء هو كقاصر في إسبانيا حسب القانون الإسباني. الخبر اللي بعده مرمى.
9: في فيديو صوروا النائب أمير الورغي قدام سينسيس الجورجيني ونوه على التوقيت الإداري لأن هي كانت مسكرة قبل الوقت متاعها. هو وقت اللي صور في فيديو بين اللي هي توا 12 ودرجين والوقت الإداري في الورقة اللي هو مش جيبها من الإدارة والمكتوب فيها اللي هما يسكروا مال ساعة والجيشي مسكر نص نهار ما فما حتى حد. المواطن التونسي وقت اللي يمشي ما يلقاش الخدمات وما يلقى كل شيء مسكر والدنيا مسكر.
7: فوالا لايك ديزلايك سيد العميد.
10: يعني مؤسسة الإدارة اسمع قالوا كل مرة يبد رجله شوي, هو راه يقدمه شوي, هو الحقيقة راه ثم نصف ساعة يرجع هذه اللي يعني الإدارات اللي فيها أموال مش يسكروا بيبان على المواطنين, لكن الداخل يعملوا عملية يعني حسابات باش كيف يحل عشية الأمور برجلة. البنك كيف لحظة اللي تسكر قبل شوية من الوقت المقيد علاش خاطر لازمو يحط الكاسة نتاعو برجلة كل شيء. لكن جماعة في عوض نصيف ساعة أنا بدينا نجحزوا بشوية بشوية بشوية قريب شنو نقولوا يسكروا 11 وفهم شكون يسكر 11 بحقرة.
7: صحيح.
10: دونك عيب علينا هنا دور المسؤولين. راه بعد 2011 ثم حاجة ضاعت, منظومة ضاعت, ونعاود انا باش نبدا من توا نجد فيها صحيح. راه المديرين ما عادش مديرين في تونس ولا يخافوا. انا نحب الساده المديرين والمسؤولين يرجعوا مسؤولين. تذكرت كي مشيت القرنبالي مش نوهت بها المسؤوله قلت لك ال 12 جيشي يخدموا كل على خاطر كانت مسؤوله بالحق وحييتها هنا لاني كانت صارمه وتحكم في الافراد نتاعها والاعوان نتاعها والجيشات الكل تخدم. انا نحب المسؤول في تونس يرجع قوي, يرجع كما كان, مش يخاف, ما يخافش, لانه هذا يقع وقت يبدا المسؤول مرخوف خايف. انا نقول الجماعه هذوما اخدم خدمتك وثم قانون وثم اداره وثم عقوبه وثم مجازات, اخدم خدمتك وما تخاف من حتى حد. هذاك هو المشكل.
7: تقول انت قبل شويه وقت معاذ منوبي كتب لنا يقول 30 مينوت بور لو ريغلمون دو كاس. الفيديو مصور نص نهار غير درجين.
10: انا قلت لك
7: والوقت على اساس هما يكملوا ماضي ساعه به. وانا كمواطنه قل لي اكتب لي رانا نسكروا نص نهار ونص ليكم انتوما يا مواطنين. ما يهمنيش انا في النص ساعه نتاع الريغلمون دو كاس نتاعك. الوقت راهو اللي موجود على الباب هذاك وقت يعني المواطن
10: مفروض هكا.
7: ما يعنيش الاداره.
10: صحيح.
7: الوقت اللي انت عندك لازمك تخدم فيه خدمتك ما تقيدوش علي انا في الباب البراني. هذا واحد. اثنين راهو المشكله ساعات الباب يبدا محلول ما فما حتى حد, اللي جيشي الكل فارغين, يعني الباب محلول ولا مسكر. راهو في اداراتنا, تحية الادارات اللي تخدم على رواحها, لكن المواطن التونسي ولا يقول لك نقضي قضيتي بين التسعة والعشرة ونص. هذيك ممكن شوية لنلقى فيه فضوة في الجيشي والادارات التونسية. محمد
11: ديسلايك الحقيقة, ونحب نستشهد بحاجة احنا كنا نقراوها يعني من قبل اللي هي الحقوق والواجبات. معناتها لازم كل واحد يعرف ما له هو ما عليه. بون اوكي فهمت. انا نفهم اللي ثم معناتها ريغلمون دو كيس معناتها وهذا كلما شنو ذنب يعني معناتها المواطن ولازم يصيروا معناتها مراجعات في الحكايه ذي يعني معناتها نتاع الوقت. انا نتذكر انه اخر عمليه مراقبه شملت 47 هيكل عمومي وحوالي 5500 معاون، صارت عام 2016. دونك النسب متاع
7: الحضور
11: وليرتار وكذا وكل شيء بلغت 7.13% كمعدل عام. دونك لازمنا
7: 7 على 100 حاضرين.
11: 7.13
10: خلينا نسحب. انا راني رافض المنطقه هذايا لسبب بسيط. نعملوا احنا تجربه توانسه خاطر تو ساهل بكل راه الاداره هذيك غالطه والسياسه هذيك غالطه. هاي سي نعملوا احنا تو رولمون نشدوا هاك الاداره هذيك وكل شهر نجيبوا جماعه اخرين من تونس.
7: وبيتو
10: كان تحداكم كانت تبدل حاجه. تعرفش علاش سماح؟ خاطر هي اسهل حاجه نعمل هذاك هذاك غلط وهذيك غلطه والاداره هذيك غلطه. لا سيدي احنا غلطين، لو مالي طونو احنا التوانسه ضيعنا الامور، ضيعنا الثوابت والامور هذه ولات عامه. وما نحبش انا نرمي الحمل على حتى حد، يزم التوانسه 12 مليون راجعوا احنا هاو صحيح على خاطر سهله بكل هذيك غلطه وهذيك. لا سيدي لا لا راهو احنا التوانسه قلت لك نعملوا رول مون
7: في الاسد. نسالك سؤال، هاو الادارات الخاصه تخدم خير برشا من الادارات العموميه
10: على خاطر موقفين عندهم مولاها
7: وقف عليها. ما هو نفس التوانسه.
10: لا سامحني، مولاها وقف عليها ولي تحرك تعاقب. هاو علاش؟ على خاطر هذاك رزقه مش رزق البيليك هذاك. وكان واحد يتحرك على اللي صار يعاقبه وهذاك ايش قلت لك انا في تونس لازم ترجع العقوبه وترجع المجازات على خاطر ضيعناها من 2011 ضيعنا الحكايه هذه. وانا كان فيكم كونسونس دو كوز راهو تو هاو يسمعوا فيه مسؤولين يخافوا. جات فتره اللي يتكلم يقولوا له ديجاج يتحرك شويه يعاقب فلان ولا شفيك جيت مخر وكذا يقفل له في الباب. هذا اللي وقع في تونس.
7: يزم
10: اي يا خويا ستوب ستوب ثم قانون يحترم ناس كل طبقه.
7: اللي
11: انا معك سيد العميد، ولكن نشوفوا اللي ثم في الادارات مثلا ولا في يعني مانت البنوك او بيان لي سوبر مارشي معناتها والكل على 20 جيشي ثم زوز ثلاثة يخدموا. معناتها علاش ما نخلقوش مواطن شغل فهمت
7: أي.
11: اخرى تكون ثم اكثر عدد نتاع اداريين ثم اكثر عدد نتاع اداريين باش يخدموا يعني مع
7: المواطن اللي موجودين الكل يخدموا وبعدها نشوفوا قداش ناقصي. نبداو انه كل هاي. من موجود يخدم وبعد نشوفوا ناقصين ولا لا. نكملوا بالاخبار الاخير مرام.
9: الفيديو الاخير في لايك ديزلايك لليوم أي. سماح الصانع محتوى وسائح مصري أي. يحكي على تجربه صارت له في فيديو وثق التجربه نتاعو في قهوه في سيدي بوسعيد. هو كان يصور بالكاميرا وكان طالع معناتها برامو في لايف، وبعد هبط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ويحكي مع السيرفر نتاع القهوه. وبعد قال له ليه ما تصورش ونحي الكاميرا وما عندكش الحق تصور. هو كان في صارت بيناتهم محادثه ثم خرج من بعد السائحة وهو متذمر برغم اللي هو قال له في الفيديو لينا سايح وراني جيت من مسافة بعيدة برشا باش نشوف الفيو المزيانة هذه والفيو الحلوة دي. أما تم مقابلته بطريقة يسر خايبة وتعامل معها بطريقة لا تليق بتونس. سيد العميد
7: هو سائح مش سائح فقط، هو صانع محتوى مصري وجاء وعلى طول ما هو في اللايف منبهر مبهورة بالجمال متاع سيدي بوسعيد. وانا شفت هالفيديو مليح. السؤال الاول السيرفر سألو قال له انت وحدك ولا معك شكون؟ قالوا وحدي. قالوا باش تشرب ولا باش تاكل؟ قالوا لا باش نشرب حاجه بارده، معناها مانيش وحدي ومانيش باش ناكل. دونك لا ديسيون مش تكون عاليه برشا هكا انا اللي فهمته من الفيديو. قالوا هذيك تصور انت قاعد؟ قالوا يقالوا نحي التصوير. قالوا كيفاش احنا في بلاصه مزيانه هكا والناس كل قاعده تصور؟ معناها وانا جيت راني خديت الطياره باش نجي ونصور البلاصه هذه المزيانه. وقالوا كمان اهبط بدل البلاصه خاطر انت وحدك وماكش باش تاكل، بدل البلاصه اخرى. وبعد الى فيني باركيتي معناها خرج السائح هذايا من المقهى الشهير هذا اللي يعمل ديما في بعض الاشكاليات المقهى هذا. سيد عميد
10: باش نذكرك انا بك الفيديو اللي عملوا الاهل المصري على برق
7: اي
10: مش عمل البوس في العالم كله عرف بالسياحة اللي من نجموش يعملوا لجانس الكل عملوا كسي ذاك اللي صور بالدرون صور الجمال انتع المنطقة ذيك. السيد هذي انا اعتبره عدو لتونس اللي يعمل كمكاية تصرف فردي من نوع هذا. انسان جاي بيش يعمل لك ببسيتي لبلادك وجاي بيش يعمل لك خدمة نورمال مون نصرف عليها مليارات مليارات. نتكلم راو اسألوا على السياحة قداش تصرف على يعني
7: تعريف بالبلاد.
10: تعريف البلاد يجي إنسان كما هذا. أنا اللوم على اللي خدم فيه الحقيقة، أنا اللوم على اللي خدم فيه على خاطر أكثر حاجة. وأنا نكلم فيك نسكن 8 دقائق بعيد الحمامات. أكثر حاجة قاعدة تسيء للسياحة في تونس ومجمع ذوم وانا على بين انا ما نسكتش. اي تصرف راه في اي مكان سياحي نقلب الدنيا لانه مش من حقه، لانه اول حاجه دي صوره بلادي تاعنا لقطوا فيها بالفرنك. يعلم علينا ربي باك طرف الدوفيز كيفاش نجيبوا فيها، ويجي واحد كيما هكا تهبط يهبط لي يهبط فيديو مع عند المصري هذايا اش يعمل؟ يكسر صوره نتاع منطقه كامله. دونك والله العظيم نحطه تحت طائله القانون انا، والله مش فقط حكايه نتاع يعني هاو لا لا بوز لا لا لا لا لا, لا, لا. هذه اساءه لصوره نتاع بلاد كامله، يعلم ربي كيفاش نحطوا فيها، يعلم ربي كيفاش نصوروا فيها. وبلادنا السيد هذايا مش من حقه باش يجي. والله كان جا صور في العباد نقول اما صور في منظر طبيعي. انا واحد من الناس
7: والله وحدك ولا معك شكون النجم نعديوها؟ فما الطويول نتاع اكثر من زوز اربعه من الناس نفهموها موجوده في الريستورون في العالم الكل، اما باش تاكل ولا تشرب
10: يا سماح
7: انا نعمل اللي نحب
10: يا سماح. الحريف راهو ملك، رانا غلطين راهو في دول اخرى، راهو لو كليون ايروا. احنا في تونس ولينا العكس نعملوا فيه، راهو العكس قاعد ينظروا في رواحنا.
7: احنا كلنا ونادي غوا في البلاد هذي على بعضنا وعلى رواحنا. محمد فيك الميه.
11: ديسلايك خاطر هو النورمال مو ساعه لازم يفهم اللي هو يخدم في سيرفيس توريستيك. دونك لازم يقدم صوره باهيه لتونس، ورانا نحكيوا على مدينه سيدي بوسعيد اللي هي من اجمل المدن التونسيه واللي دخلت ديرنيير مول في اليونسكو. وللناس للي ما يعرفوش، ثم هما زوز قهاوي من أشهر القهاوي اللي موجودين في سيدي بوسعيد. القهوة الأولى اللي هي ثم قهوة أخرى أختها بالضبط موجودة في المدينة العربي، نجم نسميوها اللي هي مقهى المرابط، اللي هو كانوا يسيروا فيها الحفلات الدورية للراشيدية كيف في سيدي بوسعيد. ثم دي فيديو يغني فيهم الفنان لطفي بوشناق في وصلات متاع مالوف. سيدي بوسعيد زاد فيها دار البارون دير لونجي اللي هي بدأ يبني فيها عام 1912 وكملت عام 1924، اللي هي من أحلى المعالم اللي موجودة في سيدي بوسعيد، ولات تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية من عام 1991، ولا اسمها مركز الموسيقى العربية المتوسطية النجمة الزهرة.
7: أيوة.
11: شوف رانا لازمنا نعرفوا كيفاش
7: بلاصه ما نثمنوا هذيا الكل ونوظفوه.
11: صحيح.
7: نجيو لحد باش يصور ويهبط وهو انفلونسور عربي مصري، نقولوا له سكر المصوره، سكر الكاميرا. معناها ما احنا نقولوا له احنا نعتذروا منه في بلاصة السيد والمعاملة السيئة اللي صارت له، احنا نعتذروا.
11: اخر كلمة بتونس. نزيدها رانا الكلنا سفراء لبلادنا، سفراء لبلادنا، معناتها لازمنا نقدموا صوره باهيه على السياحه نتاع بلادنا. انا نتذكر كيف مشيت غنيت في حفلات في المانيا وغيره، نغني بالجبهه التونسيه. ليه؟ لي شيء انه نحب نعرف بالموروث
7: التونسي،
11: الموروث التونسي، بلادي شنو فيها، اللبسه التقليديه، ونحكي بالتونسي مام حتى يعني معناتها البرة، اي لقاء صحفي حتى مع قنوات اجنبيه نحكي كان بالتونسي.
10: سميح. راهو تصرفات فرديه، سمحني كلمه واحده، راهو في المستير صار نفس الشيء صار معي انا. مشي جبت المدير وجيت قال له لم بقاجك وروح، صدقني تصدم المدير وقت اسم.
7: اي هذيك انت سيد عميد وتنجم تجيب المدير.
10: مش انا، لا انا كان
7: احنا كان كل يوم نحكيو على اللي فيديو اللي هابطين. مراه شفتها مازالت كيف مهبطه فيديو، تقول لك بعد ما دخلت وقعدت وحطيت صغاري يجيني سيد المسؤول يقول لي ليه هذيك ريزيرفي جوست على خاطر شافها شنو كمانديت.
10: أيه
7: معني راهو كل يوم هذي قاعدين نقاسيو فيه.
10: انا نعرفوا مديرين نزول ولا انا وياك.
7: أيه.
10: شنو رايك فيهم؟
7: ليه
10: دي باسي باري زيفينمون، راهو تصرفات فرديه، راهم دي باسي. اما شنو اشكيو يا خويا؟ امشي الشجاعة، امشي المدير قول له ايش انا عاوش صار
7: اشكيو
0: بالناس ولا مش كيبيك
7: الا باللزمه. ماني مكمله، يلا فاصل ورجعنا
12: ناس الديوان.

0: بالكل بروموات مونوبري ديما معك.
1: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
2: يلا جو
0: سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
1: عندك أورانج.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
4: 38 دقيقة نصيف ساعة هذي ما نتكلموش فيها نتسلطنو فقط نسمعوا زادة شوية أغنية هكا وهكا
5: طبعا
4: فما هكا وهكا اليوم محمد
5: ثم كل شيء ثم
4: يلا
5: خير الكل
4: فنانة ديو رهيب انتي ونديا كيما كل يوم كويز الأغنية
0: كويز
5: نعودوا نسلموا على سادة المستمعين الكل وعلى أيوة. الكتيبة بينسور ونبدأ كالعادة بسيد العميد عبد الحليم حافظ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: التوبه في
1: عندهم الحق يقولوا لار لار ادوسي لي مورس عندهم الحق والله
2: شفته
1: والله
2: يبدل الجو
1: يبدل الجو ويخلي المجتمع متخلق ويسمع شيء كبير يعطيك الصحه والله
3: ربي يفضلك
2: خلا فدوى تقول لك برافو احلى فنان الياس يقول لك الله الله يا فنان
3: شكرا
2: سامي سيتي تقول طمنوني لا سمراني عامله ايه الغربه فيه حلو باه
3: باه
2: ماشي مع العميد
3: مريكل
2: نمشيو توا لا مرامي
3: لا مرامي
1: في عادة كان ما طلعهاش مرام
2: لا لا لا
1: تعرف
2: ما كنت عميقة
1: بدي أم كلثوم
3: عميقة
1: أم كلثوم
3: وحكيت لي عليها راي هي البارح
1: أم كلثوم
4: اسأل روحك
1: أبو كذلك
4: اسأل روحك
1: من أول نوتة ظهر أم كلثوم

0: ساعات يدوس عليك. شوف
1: اسأل روحك كلمات عبد الوهاب محمد، تلحين محمد الموجي 1970، وجيت بعد عامين عركة كبيرة بين أم كلثوم ومحمد الموجي، خرجت الرأي هذي.
0: شوف سماح، هالفن هذي

0: شوف الفرق عباد ربما ساعات يلوموا عليه يقولوا لي شبيك انت. لا لا شوف عندك توا ناخذوا احنا رسم ناخذوا فن اخر
1: ايه. كملوا بربي نحب نحكيها شويه.
0: لا لا هي حكايه مثال اما الرسم شوف جي ماتر دوفر مثلا يقول غوغان ولا فان غوغ اما هذاك تابلو نجم نشد انا ريشه نبدا بلبزه هكا ونعمل هكا هكا ويجي تابلو ثم فرق بين زوز ولا
2: انا جست نحب نقول حاجه.
1: عام 67 عرضت أم كلثوم على الملحن محمد الموجي كلمات أغنية اسأل روحك للشاعر عبد الوهاب محمد وأغنية أخرى لكن محمد الموجي رفضهم الزوز وحب يغني حب يلحن كلمات أخرى كما الحب ومواعيده كان أغنية أخرى. الخلاف استمر عامين وكانوا الزوز ما عادش يحبوا يخدموا من بعضهم إلى أن دخلت الصحافة الفنية ونشرت مقاطع من زوز غنيات هذه وهذه وعملوا كيما التصويت من الجمهور وقتها والجمهور اختار كلمات اسأل روحك فقال الموجي أنا باش نلحنها لكن بشرط اللي أم كلثوم تسمع كي نكمل الغنية الكل ما تسمع منها حتى كوبلي أم كلثوم. أم كلثوم دخلوا قالت مثالش مشيلها عام 69 معاه اللحن كامل قعدت تقول له عاود لي اسأل روحك اسأل ترى عاود لي خليني نزيد نسمع بالكدي وقال شو تحب تبدل ولا قالت له لا ما نبدلش أليزي اسأل روحك محمد.
2: الست أم كلثوم معروف عليها برشا اني
1: حكيت لنا
2: انت
1: تقف على الملي
2: اي لا تقف على الملي على الكلام على اللحن نحب هذه انا ما نغنيش الكلمه هذه ما نحبش الحاجه هذه احنا مثلا في غنيه التقطوقه نتاع اليوم نحكيوا على غنيه نتاع أم كلثوم هي عندها حكايتين فهمتني حكايه باش نحكيوها من بعد اللي هي حاجه كبيره برشا. ام كلثوم مثلا ديما ما تحبش تقفل القفلات العاليه في الجوابات اما بداتها الحكايه من غنيه تفكروني القفله تاعها الفوق
1: هو الموجي قال جمله شهيره قال الست كلثمتني في للصبر حدود وانا موجتها في اسال روحك معني هو في الصبر حدود مشي في أم كلثوم ولا هو أم كلثوم وهي في اسأل روحك ولات هي نوت فيرسيون دو محمد الموجي.
2: ثم حاجة أخرى زيادة نحب نزيدها للناس اللي ما يعرفوش اللي محمد الموجي عنده صوت جميل جدا
1: ما نعرفوش
2: صوته مزيان برشا وعنده شوية سجل قدم بما فيهم صافيني مرة اللي هي أول غنية لحنها وغناها العندليب الأسمر صوته حلو برشا وهو كان يقول اللي هو كان يحلم انه يكون فنان ويغني معناتها ولكن القى اللي حقق له الحلم بتاع حياته هو عبد الحليم حافظ القى روحه في عبد الحليم حافظ هذا اللي قاله هو
1: بيانسور خاطر البدايه كانت معه واحنا كل يوم نحكيه على الاعتراف بالجميل دونك لو ما بداش بصافيني مره مع حليم ممكن ما كانش يخلط هذايا الكل به نرجع للعميدة
2: نرجع
1: مع أي خاطر شخنا مع أم كلثوم واسأل روحك معروفة
0: فايز أحمد
2: فايز أحمد
0: لو
1: والله العميد قاعد يبدع على حقيقة
0: لا ولدتي الله يرحمها ولدتي تموت على فايز الله شبه لها رأي نقطة شبهة كبير بين الوالدة الله يرحمها وفايز أحمد
1: يما
0: القمر على الباب
2: يما القمر على الباب الله الله الله
3: القمر على الباب نور انا دي يما القمر على الباب
1: مين جيب له فيهم الكنيسه
0: لا في صحه
1: ولا انا دي
3: يما
1: نور أنا ديلو فايزة أحمد
0: فولتي ربي
1: صفقولي على العميد طلع زوز خنيت اليوم نادي العميد أموره ماشية ويظهر كان يخاف من سليم يخلي الدكتور يشوف
0: بعيد عليا برشا يا بنتي راجل فنان سليم
1: تحية لي دكتور ناي
0: والله خلايا أي بلاصة أما راهو فنان خاطر مش ساهل راهو مش إنسان يعمل في 18 سنة قراية بالجامعة ودكتور واستشفائي معناها وجامعي ويكون عنده القدر من المعرفة بالفن راه مش سهل
2: ويعرف المقامات.
1: قالك عملها نحفظ ولا نسمع في الموسيقى
2: ويعرف المقامات. رانا ساعات يعني ما انت نحكي ويقول لي غنية هذية مقام انها وند غنية هذية قولي لي هذية راهي بياتي يعني بالحق
1: شيء دونك استغل الفرصة توا
0: لكن هو نقرأ فيه شيء حاطط نهار كل شيء اسبوعي اسبوعي نهار كل يتفرج كان على اسبوعي فهمت
2: بربي لهنا انا نحب نقول حاجة للعباد الكل لي بارون الكل مثالش علموا صغاركم الموزيكا دخلوهم يقراو كونسرفاتوار انسترومون راهو راهو يفيد راهي الموزيكا راهي الموزيكا فيها المات
1: الروح.
2: فيها المات وفيها الفيزيك وفيها الكرياسيون يبدا المخ يخدم راهو ثم فيها بلوزيور تيوريم بالحق حاجه باهي برشا والناس الكل حتى في الليل عملوا ميديتاسيون
0: برافو عليك
2: اسمعوا موسيقى عملوا ميديتاسيون
0: الحاجه الوحيده نقصتني في حياتي هي ما نعرف نعزف
1: هاك بديت توات
2: صدقني سيد العميد
0: والله
2: نجم حتى كيف يكون اي انسان في عمر متقدم ينجم يتعلم اي اله
1: حاجه
0: واحده شريط اورج
2: شوف ثم حاجه واحده اللي هي لازمها تكون موجوده اللي هي الغرام فقط الباقي كله سهل
0: الوقت زاد
1: مرام غنيت مرام اي ريكسيون تاع السيد العميد تمثلني
0: ليه وليك ربي
1: بنيت نجوى كرام ولا
2: وهو كذلك
1: هيدا حكي هيدا كلامه
0: ها برافو
1: برافو

0: غنينا جوا كرم
1: صوت جبل غنيت ديو مع الكبير وادي عصر
0: يا بي
1: يا بي
0: أي
1: لا حلوة
0: بي نرجو العميد
1: نرجو سيد العميد يلا

0: هذايا جاموسي
1: جاموسي
2: اي
0: اسم القناه لحظه
3: والله العظيم على ترتوش
0: الزين طلعت جاموسي خلينا نفكر اسمه
1: أصل
0: الزين في العينين
1: أصل الزين
0: في العينين لا لا زيد عليك العينين والعينين في السمرة وشو من غنوك على السمرة اليوم سيد العميد بلغة الكورة العالم الكاملة
1: أصل الزين في العينين والعينين في السمرة واي واي واي
0: واي واي واي
1: اعطيني شوية أصل الزين في العينين.

0: Mohamed.
1: Tonsi,
0: bravo, bravo. Fassel ou Rajaïn.
2: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
5: سيف سنيك اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
6: أريدو طور عالمك
7: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: وان شاء الله نهاركم مبروك شاء الله نهاركم زين توا 58 دقيقه متواصلين معكم توا حتى العشرة في ناس الديوان الاغنيه القادمه لشكون
8: نادي المرام المرام
0: مرام ولا سماح
8: مرام من بعد سماح
0: الله غالب ذكرى محمد باش نكملوا في صحيح

0: ذكرى محمد. الرأي على ذكرى محمد الله يرحمها.
1: صوت كبير جدا.
0: فجستمون على غالب غنية من الغنيات اللي ضربت والغنية متاع ذكرى تشتغني يمكن ذكرى.
2: لا قاعدة تغطي على الرداءة على الموجود توا. على المشهد الفني الموجود توا. والله كانت تغطي عليهم كل. وكان قاعد. كانت تكون صورة أخرى وعليها وبنسيو تنضج وكانت الله غالب هذيك هو ربي حبك هكا.
1: ذكرى كانت فنانة قلبها كبير برشا وعاونت برشا فنانين مشاو يعني معناتها من تونس لمصر وكانوا زادة هي كانت معناتها تعتبر الفتاة المدللة اللي شاركت يعني معناتها روتانا اللي هي كانت صحيح. يعني معناتها معاها وقدمت برشا أغاني مزيانة برشا برشا برشا
0: صحيح. الأسامي هي
1: الأسامي هي يوم ليك ويوم عليك ما برشا غنيات
0: يوم ليك ويوم عليك. ذولي آخر غنية غنيتها قبل ما تتوفى ذولي هي الأخرى يوم ليك ويوم عليك. دايوغ الكليب عملوه بعد ما هي توفيت في بالي ولا حاجة
1: هبتوه يمكن أي بعد ما هي
0: مركب الكليب بتاع يوم ليك ويوم عليك. يلا ليش كون نمشي وتوفى
1: نمشي ولسماح
0: لكن قتيلة
2: احمد حمزه يا بنتي احمد حمزه
0: جاي
2: صياده صياده
0: لا ما ترحم شهلو لي لا قلت كل شيء كشهلو
3: وحنينه صياده حليلي ما ترحم تقتل
2: العين قالك خرج في الغابه يصطاد يا اخي صادته.

0: تشاهلوا لها. يلا نكملوا بغناية الكتيبة. فما غناية الكتيبة ولا
1: طبعا فما
0: حتى حد ما يتكلم نحب الكتيبة هما اللي طلعوا. يلا فاتن سلوى قاعدة معانا توازد كيف كيف. سماح ساحلي مرحبا بيك يا سماح. معز بيان سور وسيميا نكسوس الناس الكل نحبكم طلعوا الغناية هذية. هذية غناية لكم انتم
1: سهلة.
0: ايه سر سهلة شنو محمد حيلة محمد هذية
1: سهلة
0: حيلة هيد. يلا كتيبة يلا كتيبة سي بون معز برافو تحت الياسمينة. معز وسامية بيان سور في نفس الوقت. بن سالم الناس الكل قالوا لك سهلة باش
1: سهلة
0: قلت صعب لنا شوي.
1: الله يبارك الله يبارك غدوة غدوة غدوة صعبوة
0: تحت الياسمينة في
1: الليل تبين الإبداع التونسي الحق.
2: النسمة والورد محذيني مغصان علي يتمين تمسح لي
1: حتى الصورة الشعرية
0: هكا ما قالش راني نبكي
1: لوركوي الياسمينة هي تمسح له يحرك فريح تمسح له
0: مش انا اللي نبكي حلو شكرا
1: هي
0: محمد.
1: الصورة نتاع الغنية هذه تشبه للصورة نتاع غنية محمد عبد الوهاب لا مش انا اللي نبكي اللي غناها على مرته نهلة القدسي وقت اللي هما يعني معناتها متعاركين حب يعني معناتها ما حبش يقول لها اللي هو معناتها متقلق ولا باش يبكي يا اخي عمل لها غنية قالها لا مش انا اللي بكي ولا انا اللي اشكي لو قرى علي هواك
0: ولا انا
1: اللي ادري ولا انا اللي اجري واقول عشان خطري ولا لي حق معاك
0: ولا لا مش انا اللي بكي. من الغنيات اللي قادوا في الذاكرة العربية الكل مش انا اللي بكي. سمعنا شوية نادي قاعدة باش تسمعنا لا مش انا لبكي غنية كما قلت انت فما غنية اخرى غنيها المرت وزيد
1: هو غنى لها ثلاثة غنيات يتسميه يعني معناتها بلوك واحد ثم لا مش انا لبكي في العركة ثم لولانية اللي غناها وقت اللي تعرف عليها انا والعذاب وهواك
0: اي عايشين لبعض
1: اي وثم قالوا لي هان الود عليه اللي هي جات الغنية هذه بعد ولا. هي معناتها تصالح هما
0: تتفعي الغنية هذه 1958 من كلمات الشاعر حسين السيد غناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وكفى يا قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وكفى يا قلبي انشغل على قلبي خان الأمل.

0: الله الله، هذا هي أجواء الناس. شفتوا الفيلة بتاع نيس ديوان؟ لا مش أنا لبكي والمفارقات. هلا رجال كل يشبه بعضهم راو مهما يكونوا هكا المجالات متاعه. كي تعاركوا قالها لا مش أنا لبكي، بعد بشي صلحها قال قالوا لي هاي نلود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. يعني نظموا رواحكم، ركزوا أموركم، وقتاش تتغشوا وقتاش تصالحوا. احنا عمرنا ما نتغشوا عليكم، إذا كاليش معاكم اليوم وكل يوم من 7 لـ10 في ناس الديوان. أخبارنا وراجعين. صباح النور، مرحبا.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: تبليسيتي
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو.
3: عندك أورانج.
4: تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 أوت أيامنا في جيون، كلها دلال دي بروموسيون إكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
7: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 لـ6 و سامدي من 8 لـ3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز التاسعة. ديوان فام مع سلمة. الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة يفيد بأن تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية، مشيرا إلى أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف. وعميرة يؤكد أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار، حيث تم تعديلها خلال السنة الماضية وكذلك خلال سنتي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية على حد قوله. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يؤكدان أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون مقدساته، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى خفض تصعيد واحتواء التوترات، وفق ما صرح به على هامش لقاء جمعهما أمس بالعاصمة الأردنية عمان بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس. إلى شأن الدولي، مقتل 17 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر البليار الإسبانية في البحر المتوسط بعد رحلة بحرية استمرت 15 يوما وفق ما فادت به السلطات الإسبانية. والعشرات من جنود الاحتلال يقتحمون فجر اليوم مخيم قلدانيا وسط الضفة الغربية في عملية عسكرية واسعة رافقتها جرافة عسكرية وتعزيزات إضافية وسط انتشار مكثف في أحياء المخيم ومدهمة عشرات المنازل وطرد عدد من السكان منها واعتقال آخرين. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
0: ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

foodcom. Summer vibes. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلة بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان اف

0: بوبليسيتي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو شارجي ب 2000 والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: أريدو طور عالمك

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 9:15 صباحكم مبروك يا توانسة من ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. متواصلين في ناس الديوان من توا حتى للعشرة شوي آخر توباكتو بعدهم تقطوقتنا لليوم. اليوم أغنية للست أم كلثوم في التقطوقة. ما قبل نمشي ولي زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: طقس اليوم 5 أوت قليل السحب ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلية رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتتساقط محليا البرد ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ثم تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب والحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 إلى 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام. سيد العمي الترجمي
4: الهواء جاء ولا من الشمال دونك باش نعيشوا توا ايامات نتاع الحرارة العادية المعدلات العادية تاع الصيف ان شاء الله ربي يدوم علينا هكايا فهمتي وخاصة في الليل باش تطيح درجات معاش 33 34 في الليل يعني في الليل عاد على الاقل يتنفس الواحد شوية ان شاء الله ربي ما عدا مع اسف ديما الجنوب الغربي عندنا شير توزر وقبلي ديما سخونه ربي يفرج عليها
1: ربي يرحم الناس الكل. هيت نمشي توا معك مرام لي توب اكتو.
2: توب اكتو.
3: نمر الى اخر المستجدات في تونس وطنيا ومحليا. شركة نقل تونس تستنكر إلقاء النفايات على سكة قطار الضاحية الشمالية بمحطة الكرم. الإطارات النقابية لقطاع الكهرباء والغاز بجهة تونس تحذر من تواصل تراجع الاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء معتبرة أن ذلك أصبح يهدد قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة. الاتحاد التونسي للتضامن يسلم تجهيزات شبه طبية ومعدات لمعهد محمد القصاب بمنوبة. المنستير وقفة احتجاجية مما مقر السنيد تنديدا بتواصل انقطاع مياه الشرب. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود البتيندة عن بعد. وتوقف إنتاج الفوسفات بالمتلوي وملعرايس والرديف إثر احتجاجات عمال شركة البيئة. القصرين تقديرات إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن. والعثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي بإحدى الحاويات في ولاية توزر تحمل أثار نهش كلاب في حادثة مؤسفة. أنثى دولفين تحمل صغيرها النافق لمدة 5 أيام حداداً على فقدانه في سلوك يعد من أندر مظاهر الحزن في عالم الحيوانات. كانت هذه هي أخبارنا لليوم في توب أكتو.
2: توب أكتو.
1: شكرا مرام. نبدأ بشركة نقل تونس اللي تعلن في بلاغ ليها أن محطة الكرم شهدت اعتداء صارخ. مرام
3: الاعتداء هذية سماح تمثل في تعمد المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات على حرمة السكة الحديدية للخط الحديدي للضاحية الشمالية بتونس حلق الويد والمرسى اللي شكل خطر على سلامة جولين عربات القطار بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على الجانب البيئي وعلى جمالية الفضاء. وعبرت الشركة عن عميق الأسف واستنكارها إذا تكرر مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة والاعتداءات الصارخة على الملك العمومي للسكة الحديدية، وذكرت بأن هذه الأفعال لا تقتصر على تعطيل المرفق العام ولا تهديد سلمة جوالين القطار فحسب، وإنما هي أفعال يجرمها القانون. وجدت دعوتها للمتساكنين ولأصحاب المحلات باش يلتزموا بقواعد النظافة والكف على الممارسات هذه، كما أكدت زيدا إنها باش تتخذ كافة الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية ضد كل من يثبت تورطه في تشويه المرفق العام أو تهديد سلامة سير القطارات.
1: شركة نقل تونس باش تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الحقيقة التصور ياسر خايبين، يعني فما حتى جريري راوة، ناس مطيشة جريري، ناس مطيشة فريجيدارات قديمة، ما حاجة ياسر خايبة. سيد العميد،
4: كل يوم نزيد نقدم شوية فيه ونمعن شوية فيها قلة الوعي وقلة المواطنة. وش يقصدوا تو كي يطيش انت الزبلة فوق السكة؟ وش يقصدوا؟ نحب نعرف العباد هذه شي مخاخة. وصلنا لدرجة من الاستهتار يا ولادي، والله العظيم الناس يلوموا عليا، والله العظيم العباد هذوما يلزمهم العصا، ما ثمش حتى حل آخر. كي تجي انت بقعة انت تطمس في صبعك، معنا مرفق عام باش هو ديجا مشكلة في النقل، البقعة هذيك من مرسى للتي جي ام مشكلة كبيرة، يعني الناس يعني يعلم عليها ربي كيفاش تلقى. وانا ركبت فيه مره كرهت حياتي، مش هو هذا فروخ عاملين شاطح باطح في التراء، اعوان امن طالعين هابطين، يعني ناس حجر مانيش فاهم احنا وين ماشيين. انا من راي راهو هذا ما دواء الفم الاخر كان السواك الحار، يا زينا ما تكلمنا. انا اخويا المسؤولين هذوما يتشدوا يتعاقبوا، لانه هذايا سيكيورتي نتاع ناس راكبين في تران، راهو تران يا عبد ربي، راهو تران وجبناه من المانيا، علم علينا ربي قداش توا، ويزم نعوضوهم قدموا ياسر توا هالترانات هذوك. يعني شوف فاش نعملوا في عوض ننظفوا بلادنا ونعملوا نجيو نحطوا الزبله بنواحها فوق السكه نتاع التران،
1: وبعد نقولوا وين البلديه وين المسؤولين. محمد،
5: ثم نقص نتاع مواطنة الحقيقة، راه لازمنا نعرفوا لي كل حاجة عندها معناتها البلاصة نتاعها، ولازمنا احنا زادة كمواطنين زادة معناتها نقفوا مع شركة نقل تونس، انه معناتها ما نرميوش الفضلات وكل في ظل شوية معناتها نقايس موجودة، يعني معناتها على مستوى الشركة نحكيوا على نسبة تقدم الأسطول من المترو والحفلات والتران ونقص العربات النسبة تفوق 30%، ثم صعوبات مالية وتراكم ديون وضعف تمويل النسبة 25%، ثم مشاكل متاع الصيانة وغياب قطاع غيار النسبة متاع 15%. ذي ما نحكيوش على نسب الاعتداء والتخريب على وسائل النقل اللي هي نسبة 7%، ماذا بينا تولي أقل، معناتها ماذا بينا كيف ما انا كنت نحكي، يعني معناتها بكريكا نعرفوا الحقوق ونعرفوا الواجبات نتاعنا، كل حال كل مقام مقال كل بلاصه وعندها يعني
1: كل موضوع نحكيه ونجبدوا على الارقام نتاعو ونزيدوا نتفاجعوا اكثر فاكثر شوي اخر. مش نحكيه على سامحونا، مش نحكيه على جثه رضيع حديث الولاده في كيس بلاستيكي شوي اخر، ما باش نمشي انا للتين الشوكي الهندي.
5: هي
1: الهندي لا باربري، وين الهندي سيد عميد؟ القصرين اللي تقول تقديرات انتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن. انا مازلت ما شفتش هندي في حتى ما بلاصه، حتى خضار وحتى مرشي.
4: تفضل
3: للعلم سماح، انه السنه الماضيه الانتاج التين الشوكي وصل 250,000 طن في الموسم الماضي. في تصريح الاذاعه الوطنيه قال البناني انه الانخفاض هذا يرجع اساسا الانتشار الواسع للحشرة القرمزية اللي جات على مساحات شاسعة متاع الحقول متاع الهندي في مناطق الانتاج بالقصرين. وفي سياق متصل زاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي اقترح انجاز مصنع لتثمين مخالفات التين الشوكي المصابة بما يساهم في الحد من الخسائر اللي تكبدها الفلاحين. ولليوم ما لقوش العلاج للحشرة القرمزية اللي هي فعلا اتيت على كميات كبيرة برشا في في ولاية القصرين، واللي الفلاحين عانيوا منها وأطلقوا نيدا ايت، ولليوم ما نجموش يتحصلوا على حلول، وإلا إنهم يوصلوا اللي ديجا أثر على إنتاج الموسم الحالي اللي يوصل 100,000 طن. يعني نحكيه على 150,000 طن فارق ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي.
1: كي نحكيه على القصرين، رأى القصرين المساحات اللي فيها لإنتاج التين الشوكي تقدر ب 100,000 هكتار. الإنتاج السنوي للقصرين هو نصف الانتاج الوطني سيد عميد.
4: فما زوز انواع تاع هندي راهو ثم الهندي الشوك الامنس هذاك راهو مشروع امريكي بام كان دخل تونس في معناها في فجر الاستقلال جاء باش يثبتوا التربه وكل شيء لكن بعد توا ولا ثروه في بوعرقوب معناها الانتاج الوطني الكبير هو الهندي الاملس هذا غالي برشا داير الاسعار نتاعو باهظه جدا الواحده يوصل ب 100 دينار او شو اسمه الصندوق نتاع الهندي يوصل 100 دينار واكثر اذا زوز انواع مع الاسف جاتنا الحشره هذه قضات على
1: اللي مش كانت يعني الشوكي راهو الحشره القرموزيه مش ضربت حاجه اخرى زيدا
4: هي خاصه فقط
1: كهو
4: هي تعيش على يعني على الهندي الهندي بصفه عامه وتمص الكعبه للظرف يعني تقتلها جات الفايضات عملوا نقصت شويه زادت السخانه كيف نقصت شويه الحاجه الباهيه انه الهندي يخلف وحده يخلف ولكن ما دام مازالت موجوده مازال التهديد موجود والى حد الان علاش انا اللوم توا على الانستيتيو دو ريشيرش نتاعنا قداش عندنا من معاهد وقداش عندنا شنو ما لقيناش حل للحشره هذه جا وقايت نجربوا نخدموا نستنبطوا نلقاه هو فلاح واحد لقى مره ثم فلاح جاء في الاذاعه في ديوان فهم وقال انا لقيت الحل شنو مطلوب عيني كل يوم ما ادري شنو الماء لقى فيها عمل خليط يرش به في الواحد نتاعو قضى عليها في الحقل نتاعو يعني لابد من نستنبطوا لابد من نشوفوا التجربه نشوفوا الفلاح نشوفوا كل شيء باش ننقذوا خاطر الهندي راهو يا سماح راه قبل ما خلطوش انت قبل ما تتولد انت التونسي يستنى الصيف بشكل الهندي والكرموس بلاش
1: يا خو بخاطرك سلامي
4: لا لا نتكلم فيك بالرسمي راهو جماعه الجنوب والغرب التونسي والوسط التونسي سباسي بيعرفوني فيش نحكي رانا كنا نستناو في الصيف باش ناكلوا الهندي والكرموس بلاش عند ربي خاطر اليوم الكرموس ب 25 دينار والهندي صندوق ب 100,000
1: البارح العنب في نقطة بيع من المنتج المستهلك يولاي تريان 11 دينار الكيلو هذا من المنتج المستهلك
4: العنب غالي يا أخوي يجيب حذرنا ب 5,000 أنتم أنا عايش في جنة
1: والله والله ب 11 دينار بي عندك ما تقول في فما شوي أرقام عطيني شوكي
5: فما كان الأرقام فما كل شيء أنا ساعة نحب نقول اللي في بالكم اللي من أبن أنواع الجو هو الجو متاع الهندي
1: صحيح
5: أي. من أبن صحيح. أنواع جو معناتها جو بنين ياسر ياسر ياسر بالنسبة للبروبليم متاع انتشار الحشرة القرمزية بالحق من عام 2024 وقاعدة الظاهرة ماشية وتكبر أكثر على المستوى الوطني كلت أكثر من 50% من مساحات التين الشوكي في ولاية المنستير وفي المهدية المحصول 100% تكلا في سوسة وصفاقس حوالي 70% في القروان 50% القصرين الوضع متفاوت والقصرين اللي نحكيه اللي هي عندها 50% من
1: الانتاج الوطني
5: من الانتاج الوطني معناتها لازم لازم حلول
1: سان كرون بروبليم
6: لا برافو تطور بهذا
1: فما تطور
6: يا حيد يطلع من
3: زيد على محمد في الارقام نتاعو شويه
1: تطور
3: اللي حاوز زلفين بمعتمديه فوسيله من ولايه القصرين وحدها كانت تنتج 150 الف طن سنويا
1: زلفين فقط
3: زلفين وحدها تين الشوكي سنويا
1: تتفق نحكيوا على قطاع يشغل في 40 ألف موطن شغل وكي نقولوا 40 ألف موطن شغل مرة أخرى نحكي لكم على نساء الفلاحات والنساء في الوسط الريفي ويساهم بما يقارب 80 مليون دينار سنويا في الاقتصاد المحلي والوطني ما يفو جامي سوزيستيمي خاتم نحكيوش فقط على التين الشوكي نحكيوا على زيت بذور التين الشوكي اللي هو من أغلى الزيوت التجميلية في العالم وإحنا نعمل في إكسبورتاسيون 100% نحكيوا على المربى والعصائر كما قال محمد راه مطلوبين برشا المربى هذه الكونفيتور دو باربري وجو دو باربري البرة مساحيق ومستحضرات التجميل كالالويفيرا وكالحكايات هذوك الكل من التين الشوكي والاعلاف والمواد الغذائيه المستخرجه من الالواح يقول لك الكفوف راه يخرجوا منهم في مواد غذائيه واعلاف هذه الكل ضربته الحشره القرمزيه صحيح صحيح. محمد
5: ماذا بيه زاد نزيد معلومه اخرى في ايطاليا الهندي يعملوا منه الجلاس في ايطاليا الهندي يعملوا منه جلاس
4: تعرف الرب
5: أبب
4: هكا هو تعرف الرب هو نوع كيما المعجون نتاع الهندي هو قبل ما تاكل لكن ثم حاجه لازم نعرفها تونس
5: ويتشرب زاد
4: ردوا بالكم من تاخذوا حاجه قبل الوقت ريت العنب اللي قاعد تشوفه في تونس توا هذاك راه عنب رقاب نتاع الجو مش هذاك العنب يبدا 25 اوت المسكي التونسي الحقيقي تشريوها بعد 25
1: اونصه. وانا عندي ضعف شديد قدام العنب
4: سيدي. لا ما هو زاد ما طاحش انت راك انا قلت لك
1: عندي ضعف
4: اللي
1: شديد
4: اللي يخيل اليك انه عنب هذاك العنب اكسبيريمونتال اللي تعمل فيه بشير ترقاب وسيدي بوزيد. العنب الحقيقي راهو 25 اوت. الكرموس الحقيقي باش يتيح بعد 10 اوت نتاع الجبه نتاع كل شيء. يا دونك راهو كل حاجه عندها وقتها. وصلوا الفلاحه وصلوا المجربين وتعرفوا كل حاجه عندها وقتها باش تكل.
1: وهو كذلك فاصل وراجعين.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: تبليسيتي
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: اكتيفي سيفك سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إيليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو. وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
10: أريدو طور عالمك.
0: منك نسمع صوتك تسمع
2: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: مازال معكم في ناس الديوان. مازلت نصيف ساعة كاملة معكم في صبحية اليوم باش نسمعوا فيها شوف محلينا مع العميد توفيق ديدي باش نسمعوا حكاية التقطوقة مع محمد سينو. عنا أستوس بونوس اليوم مع صابرين مامو. قبلهم نحكيوا على أنثى دلفين فيديو قلبت الدنيا. أنثى دلفين تحمل صغيرها الناثق لمدة 5 أيام حدادا على فقدانه. مرام
3: الفيديو انتشر بطريقة كبيرة برشا سماح وعمل ملايين المشاهدات. اللي ظهر فيه أنثى دلفين تحمل صغيرها نافق لمدة 5 أيام تجوب به البحار في مشهد ياسر مؤثر وثقته مؤسسة أسترالية. وكانت الأنثى فقدت صغيرها حديث الولادة بعد ما لاحظ الباحثون أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس اللي قلل من فرص نجاته. ويرجح أنه الولادة خلال فصل الشتاء ساهمت في الوفاة متاعه. أظهرت لقطات الدرون أنه الأم وصلت دفع صغيرها إلى سطح الماء ومنع غرقه رغم وفاته فيما أحاط به أفراد القطيع خلال تنقلها في سلوك يعتبره العلماء دليل على قوة الروابط الاجتماعية بين الدلافين. وتصرف هذية يعرف علميا باسم حمل الصغير النافق. وقد سبق توثيقه لدى الدلافين والحيتان. وأكد باحثون أنه الأم تضطر في النهاية باش تتخلى على صغيرها لأن استمرار حمله يمنعها من البحث عن الغذاء ويهدد حياتها هي زادة.
1: بلا تتفق. الدلافين اللي هي من أكثر الحيوانات البحرية ذكاء واجتماعية وطريقة عيشها تقوم أساسا عميد على التعاون والعيش في مجموعات.
4: أقسم بالله شفتها بعيني الحكاية دي. أقسم بالله وما صدقتش. كنت في رحلة مع صديقي سمير.
1: تحية لسمير.
4: لا هو رمى الشباك متاعه يصطاد في بصباطة اللي هي الاسبادون. لكن تفجع يشوف نشوف واحنا ماشيين للشبكة نشوف في دلافين طلع هابطة معناها يحوموا بالشبكة. يعني اش طلع على الحكاية طلعت بيبي تشد في الشبكة خاطر ما يحصلش الدلفين ما يحصلش شباك. لكن البيبي الأم اللي عملته نتفرجوا فيها بعينينا كيفاش تحاول تخرج رضيحة من الشبكة اللي تشد فيها. قعدنا نتفرجوا على عجب ربي. العائلة كل دايرة ولكن الأم هي اللي مشيت للشبكة وراهي تعمل في أعمال ظهر اللي هي حط روحها في خطر خاطر كان تتخطف في الشبكة باش تشد هي بيدها. أما شفتها بعينيا لمدة ساعة تقريبا ما سايبت يا سماح الا ما منعته وخرجته تنقزوا مش دبه ذي دزوا ما يخرج تعب تحته. نتفرجوا احنا ساعة نتفرجوا على جاب ربي بني ادم مش مش مش حيوان هذية. وشوف العائلة الاخرى كيفاش متضامنة عاملين كما سيركل وشوفوا في اللم تحاول تنقذ ذاك الرضيع متاعها وما سايبت يا سماح الا ما منعته وقصدوا ربي كل مع بعضهم يعيشوا عائلات. وشوف فيهم الدلافين السيدة الكرهية كرهوهم في تونس عليش خطر يأكلوا في الشيء اللي تشد في شباك كل يأكلوه. أما راهي تتصرف كأبني آدم مش كحيوان وذي شفته عشته بعيني وشفته بعيني.
1: وهو كذلك الدلافين اللي هي بطبيعتها تعيش في مجموعات كما قلنا تصطاد مع بعضها تتواصل باستمرار. و أنثى الأم متاع الدلفين راهي ترعى صغيرها لعدة سنوات لين يتعلم كل شيء.

0: والبني آدم يولي حيوان.
1: يا حمود ليك.
0: كيفاش مرام؟
2: فعلا سماح، في خبر مؤسف جدا، العثور على جثة رضيع في حاوية قمامة في الزبلة. جثة آدمية تعود لرضيع، كانت ملقاة في كيس داخل حاوية لوضع الفضلات وعليها أثار نهش للكلاب، وهذه في جهة توزر. وفق المصادر فإنه منطلق الأبحاث كانت على أثر إشعار ورد على أنظار النيابة العمومية، مفادوا أنه شخص كان مارا بالصدفة بأحد المناطق بولاية توزر بالجنوب التونسي اشتبه في عدد من الكلاب اللي كانت متجمعة حول كيس، كانت تنبح بشدة، وهو ما أثار في نفسه الفضول، حاول أنه يبعدهم ليكتشف على إثره وجود جثة لرضيع، فسارع بإعلام سلطات الأمنية بالجهة. وبحسب المصادر فإنه تم إحالة الإشعار للنيابة العمومية بالموضوع باش تنظر فيه.
0: سامحونا على خبر، خبر ممكن ما يتعديش صباحة، ما خبر حبينا نقولوا به، ويني إنسانيتك اللي رميت صغيرها هذية؟ ما راهو كأنثى الدلفين راهي إنسانة أكثر منك برشا.
1: هذاك علاش
0: راهو صفة الإنسانة قبل ما تكون أم، أنت ماكش أم، ما صفة مهما كانت الظروف لهنا، لا تحكيولي لا تقولي فقر، لا أبوها باش يقتلها، لا ما فماش، لا ما بو الصغير هرب عليه، مهما كانت الظروف إن شاء الله ربي يذوقك.
1: الوحش الآدمي اللي كان وراه الشيء هذايا، فهمتني؟ وديما مأساة الإنسانية، ديما ننظر للمأساة الإنسانية. إن كنت قاهل بنية خاف من الفضيحة، خاطر ثم بعض أماكن يسامح رم يقتلوا فيها،
0: يقتلوها خير.
1: صحيح، أنا قلتك معاك، لكن شفت ديما هذايا اللي يسمعوا فينا سرتو الفتيات اللي يعيشوا في أماكن مازالت محافظة شوي، ردوا بالكم، ردوا بالكم من الوحوش الآدميين هذوما، ردوا بالكم من عباد هذية اللي ما تخافش ربي، واللي يشد يعني يشد منيا من نوع هذايا، فهمتي؟ ها ولزها اقصى حاجه في الدنيا كما مرات لو حظناها، لاني
0: لوحته للكلاب،
1: لوحته للكلاب.
0: سامحوني في الجمله، سامحوني خايب، ما هو هذا اللي صار.
1: اش قلت لك؟ قلت لك علاش خاطر راهو يزم تفهم، انا ما نجمش نحكم على حاجه ما شفتهاش، لكن متاكد انه الحكايه وراها مأساة، وراها وحش ادمي، وراها حمل في غير محله، وراها ام الله اعلم عمرها قديش، الله أعلم نضجها قديش، وديما رو إنكس كريزاب رو، مش معناها نعطي فيها فتاة، لكن ديما أنا نقول نردوا بنا نقيوا رواحنا ونقيوا بنياتنا،
0: ما تخلطش روحك
1: الغد. وزيد نقول لك حاجة أخرى، رأي العائلات ماش قائمة بوجبها، رو من واجب الأم تنبه بنتها من 12-13 سنة، تنبهها توريها تعلمها شيء إذا مش قاعد يصير يا سماح رو، ولا ضعف ياسر نقص ياسر. صحيح. اليوم بنياتنا يربي فهم الشارع ويربي فهم التيك توك، وشفت انت انا كي نشوف اللي قاعد يصير في حفلات هذية قلبي يوجعني. ليش؟ لانه نقول ثم خلل. ردوا بالنا
0: مرام.
2: التساؤلات اللي عندي في علاقة بالموضوع، معناتها علاش طيشت صغيرها في الزبلة سماح؟ علاش ما حطتوش قدام جامع؟ علاش ما حطتوش قدام دار؟ علاش ما معناتها كما كان يحكي سيد العميد بإنسانيا انك تحطي صغيرك في الزبله تنهشوا الكلاب وتتعدي، ما حاجه ما يقبلهاش المخ.
0: محمد،
3: روح بشريه ويعني معناتها ملايكه موجوده في زبله، الحقيقه حاجه انا من قيت ما نقول. وثم راهو نحكيو على 40.9% معناتها من الأطفال الصغار اللي يلقاهم في أماكن عامة، كالكسوا في زبلة ولا كالكسوا في شارع ولا حاجة. وثم 513 حالة من عام 1977 حتى كشي العام 2016 بمعدل 0.42 على 100,000 يعني متعذية،
0: على الأقل 500 حالة من 1979 وقت اللي كي تكون حالة بركة. احنا نمرضو مش لنعديه غنية أم لا حتى شيء. تقتوقع شنو محمد؟ يلا
3: الأطلال أم كلثوم،
0: شوية الأطلال يلا.

0: حلقتنا اليوم اسمها الأطلال الست أم كلثوم. شنو الحكاية يا محمد؟
1: هو مش يقول لك وما الحب إلا للحبيب الأول ولا؟
0: يقولوا
1: هكاك.
0: فما شكون يتبناه وفما شكون يقولوا
1: لا. فما شكون ما يتبناهوش. باش نحكي لك على مواطن مصري حب بنت جيرانهم عشق فيها وهو عمره 16 سنة. سافر من بعديك باش يقرا ميدسين لبرا وكيف رجع قال عليها القاعرس بهر يكتعرف الحكاية
0: التفاصيل المملة
1: وهو
0: الحكاية يسر محلها
1: هو من ساش حبه لها من سهاش عدا بعد 15 سنة من الحكاية مرة في نص الليل القى معناتها راجل 40 يستغيث به باش ينقذ له يعني معناتها
0: مرته
1: اللي كانت في حاله ولاده عسيره جدا مشى معاه ويلقى يعني معناتها المراه ذي مغطيه وجهها دونك هو حاول باش ينقذها بدا النفس نتاعها يقل وبدات تغيب يعني معناتها على الوعي وين طلب السيد هذايا انه ينحي لها الغطاء يعني معناتها على وجهها باش تتنفس اكثر يلقاها بنت الجيران اللي حبها واللي هي قاعده تتنفس ومعناتها حتى لين بعديك معناتها ماتت دونك هو ما نساش حبه لها وبكى عليها برشا وقت اللي يستنى فيها معناتها باش تعمل العمليه وفي وسط ذهول يعني العباد الكل اللي حاضره ما فهموش علاش الطبيب ذاك قاعد يبكي عليها استنى العمليه تولد المولود متاحة عاد كيف خرج الطبيبة ذي من غاديكا روح الدار وكتب الأطلال هنا نحكيه على إبراهيم ناجي
0: الدكتور إبراهيم ناجي
1: اللي هو كتب الأطلال واللي هو ادمج معاها قصيدة الوداع وبعد يقولوا لي هو طلب من أم كلثوم أنه هي يعني معناتها تغنيها ولحنها رياض الصنباتي عمل في
0: أحمد رامي هو اللي نظم الكلمات
1: وبعد
0: قال أم كلثوم راه رياض الصنباتي هو أحسن من يغني الأغنية هذه
1: وستي لو كامباك معناتها متاع أم كلثوم للقصيد الطويل وللعمل مع رياض الصنباتي وكان هذاك آخر تعامل بينها هي وبين الملحن رياض الصنباتي.
0: يقال أنها قصة حب غير مكتملة كما قلت أنت يا محمد بين الدكتور إبراهيم ناجي اللي كان يقول أنا عشت ممزق بين الطب والشعر كان شاعر ويقول أنه راه القصة هذه مع فنانة كانت وقتها معروفة اسمها زوزو حمدي الحكيمة وكانت تصويرة عند إيمان كان نجم نشوفه تصويرتها هذه يقال أنه هي كانت جارتهم الحكاية بشوية بشوية وصلت لأم كلثوم لأنه الدكتور إبراهيم ناجي كان قريب من الوسط الفني وكان يحكي ديما في الحكاية هذه أم كلثوم قالت بوركوا با يلا نغني الأغنية وخرج أن شيدوفغ اسمه الأطلال وزوزو حمدي الحكيم كانت وقتها ممثلة وزوجة هذا هو بيدو اللي قالها ما عادش تمثل الثاني اللي خذيته عميد ما الحكاية؟
2: كل شفت كيفاش علاش نقولكم بالفن راهو ارهاصات وراهو ديما وراه قصص مش اعطي الماكينه ولا اعطي الانتيجنس ارتيفيسيال تكتب لك وتتسجل اسمع
0: ولا.
2: كل قصه وراها يا ماساه يا تفاعلات يا احساس مرهف يا مشاكل تولد شيء هذه خطر الفن انا نعتبره دائما هكا
1: على حاله
2: اكزاكتو حاله هذاك علاش حط الاطلال راهو فما مقاطع انا متصور لي رقاو بالفن العالمي الكل مش فهمت
1: والاطلال
2: والكلمات اعطيني حريتي اطلق يدي شو حتى قيمه الكلمات علاش ما نحبش الابتذال سماح الله الكتب هذايا شو الابداع شوف اش خرج من من من من من, من جيشه اش خرج من قلبه باش يكتب الكلمات من نوع هذا وبعد نسمع
1: حاجة أخرى زادة أغنية الأطلال هي من أكثر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم اللي يعرفوها الجيل الجديد
0: هي
1: أي من أكثر الأغاني اللي يعرفوها وأكثر مقطع معناتها معروف فيها هو المقطع الأخراني متاعها متاع القفلة هرأ الحب سكارى مثلنا يا حبيبي كل شيء بقضاء إلخ
0: إلخ إلخ شكرا على تقطوقتنا اليوم محمد فاصل
2: عظم
0: على عظم يا سيد 49 دقيقة فاصل راجعين في شوف محلنا
3: ليس ديوان ترجع لكم بعد شوية
4: ببليسيتي للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنقيزها لأقرب اجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: وما زلنا معكم في ناس الديوان، شان نهاركم مبروك وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. باش نمشيو توتشيت مع العميد لي شوف محلانا.
3: شوف محلانا.
2: حبيبتي اسمها تونس. علاش نقول حبيبتي؟ خاطر لا شانس اللي كانت عندي، الحظ، وتاني اني جاتني فرص باش شفتها كل شبر منها. 1994 تعينت أمر سرية، وكان واجب عليا أن نمشي نستطلع أماكن تدريب سرية متاعي. سيارة عسكرية فيها أنا وسي صادق ريح يذكر الخير اللي قعد معي عمر كامل، سائق معناها ممتاز جدا وقتها. في الوقت ذاك كان رقيب أول وكان استثنائي السيد هذا. قصدنا ربي، خريطة على حجري، وقصدنا ربي لأول مرة باش نمشي للشيرة هذه من تونس اللي هي شيرة سجنان. ساعة دوما توصل فثنية بعد ماطر باش تلقى روحك في غزالة. أقسم بالله المناظر الطبيعية، خاطر باش تتعدى طريقة تعدى بين الجبال. يعني المنظر بركة. أنا كنت أقرأ في مونترجي في فرنسا وفي وسط غابة، لكن الشيء اللي بديت نشوف فيه أول رحلة ليا معناها يا ربي شنو هذا؟ شنو هالجمال؟ شنو هالغابات؟ نتكلم فيك على غزالة، مازلنا فثنية. بعد وصلنا لمنطقة سجنان، أولاد غانم الحشاشنا. يعني وقت نتكلم فيك على عروشات تونس، مش نتكلم على سجنان المدينة الساعة، نتكلم فيك الغابات كيف الثور وندور ونلوج على أماكن.
0: نسميهم غيب سجنان.
2: غيب سجنان وعروشات سجنان. نتكلم فيك على أولاد غانم، نتكلم فيك على أولاد الماي، على الحشاشنا. عرفتهم عرش وتنافسوا شكون الخير اللي يمدك الكسرة، اللي يمدك الماء، اللي عنده رغم الفقر. يا سماح أقسم بالله العبادة ذكم لريتهم، عبادة ذوما راهو نتكلم على عائلات يعيشوا بك. أنا ما فهمت شنو اللي وقت يحطوا فيه. قالوا لي بعد راهو ذاك
0: على ستين
2: بعد سجنان. وقفت ودخلت وشفت كيفاش تحماها في الطابونة، كيفاش تعمل، شنو هذا؟ ناس معناها يفارعوا في الحياة والإبداع اللي يخرجوا فيه. يعني وقتها كان أول مرة شريتها الآنية هذيك، لكن أنا ما اكتفيتش باش نشريها من الطريق كما عمل جماعة. أنا دخلت شفت العائلات وشفت رغم الفقر الطيبة. والله سمحي نحي مفهوم ويعطيك. وصلت لمدينة سجنان، جعنا وقفت في ريستوران مولاه اسمه لازر. لازر توا صديقي هذا، روح بالروح أنا وياه. علاش؟ يعرف أن الجيش ما يخذش بلاش. الحم اللي جابونا العلوش كليناه، وأقسم أغلظ الإيمان ما يخلصش. يودي رانا يهديك ربي، راه ممنوع عليا. لا قلت وراه باش نتغدى. قال لي أنت وصلت لهنا، جيت لسجنان وتحب جماعة ولاد سجنان يكلوا وجهي. كي جينا خارجين مشى جاب لي بون تاع عسل. لصر هذايا لتو صاحبي. اش عملت؟ رجعت بعد انا والعائله، ولكن المره ذيك خلص بدوبل وتريبل على خاطر السيد هذاك صاحبي. والطيبه نتاع الناس هذوك ما ريتهاش، والجمال نتاع اشجار في اللين ما ثماش في تونس. والسد نتاع سجنان ما كيفوش. ننصحكم يا توانسه، اخرجوا من الطرقات المعبده، اخرجوا من الكياسات. راه التوانسه، تونس العميقه هي حبيبتي، هي اجمل حاجه. وانا راني متمتع ببلادي، راني انا وقت الفراغ نتاعي طول وقت حالي نرجع للبلايص هذوكم، الناس هذوكم، الاهل هذوكم، لاني هذيك تونس الحقيقيه.
5: يا خوتي نتاع خضار نتاع نوار نتاع عيون ماء، نحب نشوف جبال غيب بسواني، نحب نشوف معيزه قيرة
6: تجيجة. أضحك للدنيا، أضحك للدنيا، سيري أضحك للدنيا.
0: هذه كانت شوف محلانا.
3: شوف محلانا.
0: ذكروا أنه في عام 2018 أدرجت المعارف والمهارات والتقاليد المرتبطة بفخار نساء سجنان، سيغتو عرائس سجنان، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو، في اعتراف عالمي بقيمتها الثقافية والفنية، في انتظار الاعتراف الوطني متاعنا احنا كما يلزم بعرائس الطين في سجنان. وبنساه ذوما نساه اللي نقوله راو تبيع العروسة ب10,000 ما تعرف تعرفش ليه قاعدة تتباع في بلايس أخرى ب400 و500 دينار وتوصل حتى المليونة على رأس
2: السجن. بربي يشريهم عندهم
0: بحق
2: راهو راي دخلت وشفت أنا كيف
0: يشريهم. ما تمشيوش المعارض أخرى باش تشريو نفس العروسة اللي هي موجودة غادي عند المرأة اللي تبدأ عاملة هكا بلاصة صغيرة بالطين بالضبط. مسكينة وقاعدة تبيع فيها محليكم ومعزكم ومزيانكم نسي سجنان.
1: أنا محمد. نحب نزيد نثمن كلام السيد العميد بحاجة اللي نسي السجنان أو صانعات الفخار التقليدي هما اللي يحولوا الطين اللي إلى تحف فنية وأشكال حيوانية فيهم البصمة متاع الهوية القديمة الأمازيغية. هذه حاجة. اثنين سجنان نراه فيها برشة فنانين وبرشة أدباء وبرشة شعراء. نحكيه على فراس بن دعماش اللي هو فنان تشكيلي تونسي اشتهر بتقديم أعمال فنية ومنحوتات مستوحاة من البيئة المحلية متاع سجنان. كيما ثم منحوتة مشهورة جدا في السونتر فيل متاع سجنان اسمها اللقلق الطائر
0: اللي هو نفس الفنان هذا
1: هو فراس بن دعماش عملها هو
2: لقلق روى مجلس جنان الداخل. اللقلق عايش معاهم روى في المحطة في كل مكان. اللقلق موجود في المدينة في كل مكان.
0: دونك شوف حتى ارتستيكمون يخدموا كل ما هو موروث نتاع الجهة نتاعهم.
2: انا عشقتهم راهو كان الناس هذوكم راهو زايد ولا زايد
0: اشب ما فما. عبد التوم يقول كابسيرات يقول كاب عبيد اللي قلتوا نحكيوا فيه مع السيد العميد في شوف محلينا. وانتم زيد يلزم تكونوا تقولوا كيفاش نوليو محلينا وقت اللي نسمعوا نصائح توتسويت سابرين مامو في أستوس بونوس.
3: أستوس بونوس
0: صديقتنا الجميلة سابرين مامو صباح النور. مرحبا.
7: صباح النور سماح.
0: مرحبا بيك سابرين.
7: يعيشك.
0: شو السر سابرين في أنه شعرك سافا ومزيان وحده احنا في الصيف؟
7: هو في الصيف
0: نسيل كل احنا نغيره مش
7: نحكيه على الشعر والبحر به. توا أحسن أكسسوار سامح في الصيف.
0: ميكرو نقرب الميكرو سابرين.
7: أحسن أكسسوار في الصيف هذا مش لليونيت.
0: أي
7: يكون عندك اون بون روتين سميح للشعر.
0: روتين تاع الشعر اقوى ما فما اكسسوار في الصيف. بيه كيفاش مثلا شو نعمل؟
7: بيه نحميو شعرنا سميح.
0: ايوه
7: عندنا الميل الملح يسبب جفاف
0: للبحر
7: وتلف والكلور زايده.
0: بيه
7: دونك قبل ما نهبطوا للبحر ولا للبسين نغسلوا شعرنا
0: باش نغسلوا شعرنا.
7: شامبوان
0: وكل
7: مش
0: نبلو بالماء وكا
7: لا لا مش شامبوان نغسلوش عنا بالماء
0: باي اغسل شعرك
7: ولا باش ما يمتصش برشا ملح ولا الكلور وكل وزيد من بعد بعد ما من بعد
0: نكمل
7: نعوم وكل شيء زيد نغسلو شعرنا
0: مره اخرى بخلاف نغسل شعري شو حاجات نجم نعملهم في شعر خاطر فعم بدي يقول لك حط حتى كريم ولا ابخي شامبوان
7: اي من بعد نجم نغسلوا شعرنا نعملوا الكريم بعد نتاع
0: اوكي
7: بي ونحمي شعرنا في الدار من بعد نتلهيو عاد نعمل الروتين نتاعنا مره في الاسبوع ولا مرتين سماح نعملوا لي باندويل نتاعنا
0: لي باندويل اكي الحمام الزيتي
7: اي
0: بي الباندويل صحيح انه لازم نغسل شعري قبل الباندويل ولا
7: بيان
0: نغسل شعري نعمل باندويل ونعاود نغسل شعري مره اخرى
7: اي
0: هاي بي وسعوا بالكم ما يزم هكا يفو سوفخيخ كمان يزم بي بخلي في البندويل شوفها ما سابرين
7: بي ونقصوا في السيف مستشوار
0: نقصوا مستشوار
7: نقصوا مستشوار ولي بلاك يهلكوا الشعر
0: باش نبدلوا وين كي نقص مستشوار شعمل
7: خليوا سميح كان في كان احتاجوا معناها باش نعملوا بروشينغ بالحق خليوا شعرنا يشيح عادي نغمال معناها
0: يشيح على روح
7: برشا شعر راهو 3 و4 مرات
0: نادي قتي كي شعر كي ما شعري إلا شعرة فما شعرات معناها بون نادي ليش عارها مسبسب يهبل أما فما بيدي ولي معناها شو نستعمل وين شعري بخلاف السيشوار شو نجم نعمل باش يبدا الشعر كمان مزيان شوية صابرين
7: نجم تعمل دي ماسك اللي ماسك هما باش تخلي شعرك
0: يهفتو الشعر
7: فماش حاجة أخرى أنا تشغيل
0: معناها إيش عندنا آخر
7: نصائح حاجة أخرى تعمل وهي ما تعملش
0: أي صابرين راو لي
7: ليه
0: اللي يلزم
7: ليه
0: اللي بعده شو نعملوا اخر بخلاف لي باندويل هذوما للشعر نقصوا شعرنا في الصيف ولا نستنى لين فريمون يتعدى عليها كسخانه والشمس والكل وبعد نمشي نعمل كوب القصان في الصيف اي ولا لا ولا خليه يكمل
7: يطش نقصوا الاطراف راهو سامي مش نقصوا شعرنا فهمت لازم هو قصان الاطراف لازم منه فهمت
0: انواع الصبايغ اللي تمشي في الصيف مثلا شو الالوان توا اللي مطلوبه في الصيف؟
7: ولا كل شيء توا مطلوب سامي.
0: كيف كيف ما فهميش كل... فرق بين الصيف والشتاء؟
7: ما فهميش فرق بالنسبه لي انا، خاطر كل واحد شنو باش يختار، شنو يوتي سميح
0: به البشره كي تسمار اكثر بزيد، نمشيو نغمقوا الشعر ولا نفتحوه؟
7: سيدي بون سميح، ما تنجمش
0: انت والعبد،
7: انت اي انت شنو يوتيه معناها عنا من الفيت عنا من المغون
0: كل حد وشنو اللي بتي. دونك بالنسبه لك اهم حاجه هما لي باندويل، استحفظ على شعراتكم، نحيو السيشوار في الصيف راه يزيد يحرق الشعر وماهوش به لا بلاك لا سيشوار. ليا وليكم ربي شويه سيغوم شويه كذا صيف تو يتعدى يا جماعه، تو يتعدى. شكرا لك صبري مامو، هذه كانت استوس بونوس، وهذه كانت ناس الديوان بالنسبه اليوم. نتقابل غدا ان شاء الله في اسعد الاوقات. دي سي لا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا، ربي يحفظكم في لامنا.
8: ناس الديوان بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
9: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
8: ديوان فام فلاش نيوز.
10: موجز العشرة ديوان فام، مع السلامة. الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم يكون ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة وفق ما جاء في نشرات متابعة للوضع الجوي. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول أن هذه المرحلة تتطلب مزيد اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك توزيعها والمخزونات ورصد مؤشرات السوق لاتخاذ إجراءات بصفة استباقية ومبنية على معطيات دقيقة ومحينة قبل أن تنعكس على مستويات التزود والأسعار، وفق ما صرح به خلال إشرافه أمس على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين عن بعد. انطلاق مسيرة من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تزامنا مع ذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 بصفاقس بحضور الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السلمي. انطلاق أشغال تهيئة عدد من طرقات مدينة قفصة وتعهد بصيانتها في إطار مشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرقات والرفع من جودة التنقل داخل المدينة. وكاتب عام بلدية قفصة محمد صغير إبراهيمي يفيد بأن المشروع سيتواصل على امتداد السنة الحالية، مشيرا إلى أن كلفة إنجازه تتجاوز 500,000 دينار. إلى شان دولي، زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنت عنها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكل موجات تسونامي. والمتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يعلن أنه تم استهداف نقلة نفط سعودية في البحر الأحمر أمام ميناء ينبع. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: العشرة وخمسة دقائق، يا صباح النور صباح الفل والياسمين المستمعين ديوان الفيم وين ما كانوا يسمعوا فينا. مرحبا، اوه ميرسي ميرسي ميرسي يا نادي، يا ربي فضلك ميرسي عياشكم، ميرسي ناس الكل على مساجاتكم، على التهاني متاعكم، على الأمنيات متاعكم ليا اليوم. وي وي وي ربوبة تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين يا جماعة، وي مرحبا في النادي دونك المولودين اليوم. زادة كيف كيف إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير. عيد ميلاد سعيد أمونة يمال الساكوحي اللي تحتفل بعيد ميلادها زادة اليوم، أيوب زادة كيف كيف توأمي اللي عنده عيد ميلاده دونك لوجيك اليوم إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا أيوب. والناس اللي أعياد ميلادهم اليوم، شكرا نادية، شكرا إيمان، شكرا للناس الكل اللي خليوا مساجاتهم تعليقاتهم، ربي فضلكم. الناس الكليكة مرحبا عايشكم دونك منتوا حتاج للنص نهار عنا ما نحكيه في مسألة العمر والأعياد الميلاد اليوم. يا خويا اللي عنده ديديكاس، اللي عنده عيد ميلاد يكلمنا اليوم على 31 328 328. هذه السامر فايبس اللي بديت بالاحتفالات بالأعياد الميلاد من توا حتاش للنص نهار، وتبديه بالموزيكا زادة كيف كيف في Old But Gold. Old But Gold، والله الاختيارات حلوه اليوم والشواء باش يكون صعيب نوعا ما. باش تعملوا تنقيز الباج نتاعنا انستغرام ديوان فيم، وباش تلقاو السونداج العزيز الغالي وتختاروا بين الغنيات اللي تحبوا تسمعوا بعد اخبار الاحداث بين القديم اللي فتره التسعينات. باش نبداو به هو الصوت اللي الحقيقه اول ما تسمعوا الثواني الاولانيه في الاول الاغنيه ترجع بيك برشا ذكريات، وديما فمك الفايب الحلو. نحكيكم على ايهاب توفيق في الله عليك يا سيدي.

هذه المقترح الأولين مكملين معاكم في نفس الفترة. الاقتراح الثاني من أشهر الأغاني ولا الموسيقى الأردنس اللي هي طلعت فيها الميمز متاع الأنواع متاع سبدريت وكل تدخل متاع المستمع اللي قاعد يسأل في واحد في الراديو وقل له كل غنية راني منيش سماحة منيش عارفة ويعطي في أنواع ومباركيت متاع سبدريت. دونك فوالا the rhythm of the night.

ذوما مقترحاتنا بالنسبة لليوم وتصوتوا لهم في سونداجنا على الانستغرام وتسمعوا بعد الحديث. الكادوات موجودة في حصتنا لليوم، عندكم 4 تذاكر، كنت تكلمونا على 31-328-328 وتحضروا لي ملك الحضرة مرشد بوليلة، دونك الحضرة والنوبة باش تصير غدوة في المسرح الصيفي سيدي منصور، غدوة 6 أوت 2026 العشرة متاع الليل بيان سور، دونك في صفاقس بطبيعة الحال، دونك تكلمونا على 31-328-328 عندكم 4 تذاكر للربح بطبيعة الحال. ما فهمش أسهل، نحب نسمع صوتكم وتربحوا معانا. سينا إذا عندي مقترح آخر ونرجعوا للمواضيع متاعنا في اللايف رياكشن يا نادية، وبما أنه برشا ناس تحتفل ميسي لشي تتنكملوا نادية لايف رياكشن، متعوب عليها تقول لي نادية في التسجيل، دونك لازمنا نعديوها. برشا ناس تحتفل بالأعياد الميلاد متاعها الفترة هذه تحديدا، مواليد برج الأسد شلك كل عام وانتم حيين بألف خير. ما الموضوعنا اليوم على الشيء هذي، نحب نسمع رأيكم وتجاربكم على 31-328-328، لأنه كل عام يتزيد راهو ما هيش تبديلة في الرقم تاع العمر متاعك، ما تبدلش كان ملامح متاعك، ما تتبدل طريقتنا في التفكير، أولويات متاعنا وحتى نظرتنا للناس وللحياة. فما حاجات كنا نعتبروها مهمة وإحنا صغار، اليوم ولينا نشوفوها بيتا طريقة أخرى. فما أكثر حاجة معناها مياش كما قلت لكم مش عمرك هومي، فما برشا حاجات تتبدل في حياتك، في نفسيتك، في مبادئك، في مواقفك، في تربيتك، فما برشا حاجات تتغير. قبل يقول لك أنا كنت نحب نرضي العبيد، نرضي الناس الكل، توا اللي تنعرف اللي راحتي النفسية أهم، يقول لك شكون كنت نضيع وقتي في حاجات صغيرة ونتقلق من كلام الناس، اليوم وليت نركز على روحي، على عائلتي، على الحاجات اللي تعطيني قيمة. دونك قولك زيدا قبل كنت نتغشش على أتفح حاجات، توا بالعمر وليت نختار المعارك متاعي اللي نحب نربحها ونختار معاركي وما نضيعش طاقتي. هذا الكل يتبدل مع السنين، دونك أراءكم تجاربكم على 31-328-328. برشا تعليقات لهنا، ميرسي لأولاد الكل، ربي يفضلكم. برشا ناس اكتشفت أنها تحتفل بالأعياد ميلاد متاحة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. دونك كان عندكم حد عزيز عليكم اليوم يحتفل بعيد ميلاده، تكلمونا على 31-328-328 والله يعيشكم الناس الكل، ربي يفضلكم. منيش خالطة حتى نجاوب على المساجات، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. برشا برشا من مواليد 96 في 2026 دخلوا لينادي الثلاثينات، لا عرفوا وقتاش لا كيفاش تعدوا السنوات هذي، يقولك عادي بروحي غلقت 20 سنة في رمشة عين بتفاصيلها الباهية، تفاصيلها الخايبة، بتجربها، انكساراتها، نجاحاتها وخيباتها، وخاصة بالمحاولات والصراعات اللي مراها حتى حد. الهدف الوحيد انه يحافظ على سلامه النفسي، دونك قدام العالم هذايا الغريب. نتمنى انكم شختوا على العشرينات متاعكم، نتمنى انكم حققتوا اللي تتمنوه، وان شاء الله تكونوا راضين على رواحكم وكنتوا احسن نسخة من رواحكم رغم كل شيء، رغم الاحداث اللي صار، ورغم الحاجات الخايبة اللي صارت، ورغمك البكيات اللي ما يعرف عليها حتى حد، ما انت حاولت وحبيت تغير من روحك وحققت بلوس موا حاجات انت كنت تتمنيها. وداعا للعشرينات، مرحبا بالثلاثينات، العمر اللي كما قلت لكم بالحق راه مجرد رقم، هيش تفدليك خاطر مازلت الرحلة طويلة، مازلت التجارب، مازلنا نتعلم، والمهم نكونوا اكثر نضج، فرحانين برواحنا، فرحانين بالشي اللي نعملوا فيه، و قاعدين مازلنا نتعلموا الناس الكليكة ونحاولوا نفرحوا، ومازالت معناها قطار الحياة مازال طويل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: 10:18 رجعني لكم. الرحلة متواصلة حتيش للنص النهار ومواصلين في الاحتفالات زادة والدعم ما شاء الله عليكم جماعة الثلاثينات موجودين بقوة لهنا. مرسي تار, مرسي عفيف, هدي, فدوى, سامية, معز, سليم, عياد, أهلا وسهلا, مرسي سلومة ربي فضلك, إيمان, أسامة, الناس الكل مرسي, إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير لمولدهم اليوم زادة ربي فضلكم. احنا بحذينا سي ريان الفقيه اللي تعودتوا به يحضر معنا كل نهار اربع, مرحبا, مختص في علم النفس بيان سور. وباش نبداو موضوعنا اليوم, كيف تتدارك ازمه الثلاثينات؟ تفضل سيدي, مرحبا بك. بونجور ريان, صباح النور.
1: صباح
0: الخير. انا والله عايشك سيدي ربي يفضلك. ميرسي. سافا؟
1: والله سافا.
0: ايش قولك في الثلاثينات؟ والله انت مازلت عندها
1: أي
0: ما شاء الله اخويا, مازلت شوي هكا درجتين اوتو مثال شتو نعملوا السوجي هذا نتاع انك تتحول من الفتره من العشرينات للثلاثينات حاجه ويرده على الاخر. مي سكيره ومجرد رقم, لازمنيش نكون متناقضه, فهمت؟ مش برشا برشا ميكون متقلق الحكايه. اوتوكا مرحبا يا ريان. موضوعنا بعيد كل البعد اليوم على حكايه الاعياد ميلاد, ما يراه عميق قوي وصعيب شوية. من بين الحاجات اللي يحكيوا فيها الجيل الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك وقاعدين يفسروا, فإحنا ديما شنو نعملوا؟ نشوفوا المواضيع هذية, نشوفوا استفسارات للناس ونجاوبوا مع أهل الاختصاص, وهذا لازم يكون. نحكيوا اليوم على أنماط التعلق الأربعة يا سيريان الفقيه. دونك نحكيوا على التعلق الآمن, التعلق القلق, التعلق التجنبي, والتعلق الغير المنظم. نورمال هذوما الأربعة هذوما كيفاش يأثروا على علاقات الإنسان, المشاعر, دونك نفسروهم هذوما وكيفاش يأثروا على حياتنا. معاك راين فقيه.
1: به ساعة قبل كل شيء, المات التعلق هذوما ما همش كادر أبدي, معناتها ما يبقاوش مع الإنسان حياته الكل. مي لهنا نحكيه على المات التعلق اللي تتبنيه في الصغرى مع الصغير مع أبوه وأمه وإلى الإنسان اللي لهي بيه. دونك لهنا عنا الصغير باش يتكون عنده بارامتر دو باز, معناها منين باش يبدا, كيفاش الصوره اللي يتوقعها من العلاقات اللي باش يعيشها في المستقبل. به دونك لهنا ثم زوز اسئله باش يجاوب عليهم الصغير اترافير المعامله مع الام والبو. هل هو يستحق انه يتحب؟ هل معناها متطلباته يستجاب لها وقت اللي يطلب حاجه, وقت اللي يبكي, وقت اللي يحس معناتها اللي عنده رغبه في انه يكون يحسه بالامان. والسؤال الثاني, هل الآخرين معناتها مصدر ثقة, وهل الآخرين معناتها ينجم يوثق فيهم ويعطيهم الأمان بشي تلهيو بيه وإلا لا؟ دونك أترافير الأسئلة هذوما الصغير كل إجابة بشي يلقاها بشي يولي عنده ستيل متاع تعلق, نمط متاع تعلق به. في ستيل ولاني خلينا نبدأه بستيل الطبيعي.
0: يعني رايد الوالدين دورهم مهم برشا برشا في الطفولة, كيفاش الصغير يكون في المستقبل, كعليش ديما يحكيوا على جروح الماضي, دونك كلمة تريندي هذية وغير, وهي مهمة على الأخر يعني حقيقية الحكاية. دونك الوالدين لهنا راهو اللي علاقاتك أنت قدام راهو هما مسؤولين عليهم في الصغر من غير ما يفيقوا معناها.
1: بالضبط. مسؤولين عليهم معناتها جزئيا مش كومبليتمون. على خاطر معناها بالضبط, على خاطر في فما تنحكيوا عليها ديجا, الانسان كي يكبر ينجم يبدل هالحاجه هذه.
0: به
1: اولا الساعه التعلق الامن,
0: به هيت نفسرهم بالتعلق بالتعلق.
1: التعلق الامن هو معناتها وقت اللي صغير يبكي ولا يستحق حضن ولا يستحق شكون يهديه, ديما عنده في اغلب الاوقات عنده معناتها واحد من الوالدين ولا انسان اللي لهي بيه باش يستجيب له باش يكون معاه باش يحسه بالامان. دونك لهنا اكل زوز اسئله الاولى الاجابه نتاعهم باش تكون اي راني انسان نستحق نتحب, وراني انسان معناها نستحق الشعور بالامان. والسؤال الثاني اي راني نجم نثق في الاخرين. دونك هذا الامن. دونك باش يكبر باش يتوقع معناها من الناس الاخرين باش يتعاملوا معاه بنفس المعامله, وهو باش يتوقع من روحه انه معناتها باش يستحق الحب نتاع الناس الاخرين. به توا نجيو للنوع الثاني. النوع الثاني لهنا تبدا صعاب الحكايه,
0: هات نريتوهم به نصنفوهم ولا نعطيهم عديد. ولا التعلق الامن هذايا ايجابي, حاجه باهيه في التربيه, في تاثيره على العلاقات من بعد. كيفاش نوفروا لهم, نوفروا شيء هذي لصغارنا؟ دونك كيفاش؟
1: به هو في علم النفس هذايا معناتها الشخصيه وانماط الشخصيه ديما فما نسبيه. معناها من فماش حاجه كومبليتمون باهيه وفماش حاجه كومبليتمون خايبه, مي هذا يعتبر الافضل. فيش الافضل في انه إذا كان نقيسه معناها نسبة السعادة ونسبة الرضا متاع الناس اللي عندهم ستيل متاع التعلق هذية، باش نلقاو أكثر ناس جايبة سكور في النسب هذية هم اللي عندهم التعلق الأم.
2: نيس
1: أوكي به. بعد النوع الثاني تبدأ صعب الحكاية شوي. علاش؟ على خطف النوع الثاني نحكيه على التجنبي.
2: سي التجنبي
1: هذية عامل لنا مشكلة على منصة التواصل الاجتماعي. أيوة. سي التجنبي هو خلينا نسهلوها مع دريت الفكرة اللي عنا في المجتمع مثلا متاع رك راجلك بس روحك ولا ما تبكيش ولا هذيك الكل يخلق التجنبي. علاش؟ على خاطر الإجابة شنو بسكون إذا كان الصغير باش يعبر على المشاعر متاعه باش يلقاك الرفض هذيك متاع ليه خلي مشاعرك الروحك معناها من الاخر خلي مشاعرك الروحك يعني دونك شنو باش يعمل باش يتعلم انه حتى انسان ما يهمه ومعناتها هو الوحيد اللي نجم يثق فيه ما فما حتى واحد معناتها يثق كان في روحه وباش تلقاه معناتها باش يخلي كل شيء الروح وباش ينجم يقص مشاعره في اي لحظه معناها يولي عنده كل بوتون
2: ينزل على البوتون توفى المشاعر ويتحكم في علاقاته والانتوراج متاعه معناها
1: يتحكم
2: في قلبه
1: يتحكم فوالا يبدا مخبي معناها ما عملوا تجربة ديجا قاسوا النسبة متاع التوتر عند الناس اللي عندهم ستيل هذا. دونك لقاو معناها السينيال الفيزيك الفيزيولوجيك السينيال الفيزيولوجيك لقاو انه الانسان هذاك كي يخمم في موقف ستريسون قادر يحس بالستريس وقادر يحس معناتها بالمشاعر اللي خلينا نسميهم سلبية عادي كيما الناس الكل.
2: اما هو ما يعبرش على
1: مشاعر متاعه
2: حتى لو كان مشاعر ايجابية حتى لو كان حب معناها.
1: اي سورتو هكاك وديجا وقت اللي طلبوا منهم انهم يكبتوا المشاعر في لحظه معناها الالكترود ما عادش يكبتيو في هكا النسبه نتاع الستريس العالي في لحظه دونك هذا التجنبي عندنا اللي
2: كيفاش يكون في العلاقات مش شو التجنبي هذا ولا
1: في العلاقات ماذا بيه معناتها يكون ايبر انديبوندون يكون انديبوندون برشا تليفونات برشا تقلقوا كالمساجات ورا بعض تقلقوا تعبير على المشاعر كيف كيف يقلقوا دونك معناها متصور موجود برشا ومتصور برشا عبيد اشترى روحها في النمط هذا ويمكن يراو شركائهم زادة في النمط هذا عنا النمط اللي بعده الانكشس معناها
2: القلق
1: القلق فوالا النمط القلق وقت اللي هو صغير معناها ديما الوالدين ما همش بريدكتيب ما ينجمش بريدكتي ساعات معناتها يعبروه ولا يعطيه قيمة المشاعر متاعه وساعات لا دونك سواء معناتها ماذا بينا زادة نعرفوا اللي الوالدين ما همش بالعاني ديما ساعات ينجم يكون مريض ساعات ينجم يكون معناتها يخدم غايب دونك عندنا الحاجات اللي معناها يفرضهم المحيط وعندنا الحاجات اللي الوالدين زاد ينجموا يخدموا على رواحهم فيها الحكايه هذه به نرجع لك بالنسبه للتعلق القلق وقت اللي صغير يلقى الاستجابه هذيك من الوالدين شنو يخمم اللي احسن طريقه باش ينجم يبقى ديما حاسس بالامان انه يلصق فيهم ديما على خاطر ما يعرفش على اللحظه اللي بشي معناتها يلقى الاستجابه نتاعهم وقتاش دونك ماذا بيه ديما قريب وهذاك يكبر تلقاه معناها من النوع اللي يتقلق مثلا كي يبعث مساج وما يلقاش اجابه من النوع اللي يبقى يخمم برشا
2: يبني سيناريوهات وحده في مخه ما رجعش عليه وما رجعتش عليا دونك ما عادش تحبني ما يحبوش يخرجوا معايا دونك الموضوع هذاك
1: هذا هو
2: حيد متعبة نجم نتقلق برشا نتصور
1: اي نتصور تقلق برشا وسيرتو اللي هما يخافوا حتى باش يعبروا على المشاعر هذي على خاطر ديما عندهم الخوف من الهجر معناها يخمم اذا كان باش نحكي مع شريك اللي نحس فيه ينجم يتقلق ويمشي دونك لهنا ديجا معناتها يسكت ويخبي وتبين في تصرفات اخرى معناها انه كي يطلب ورا بعض ويبعث ورا بعض دونك في بلاصه ما انه يعبر ديريكت به عندنا النمط الرابع واللي هو جاي بعدهم الكل حتى في الزمن معناه
2: ايوه
1: النمط الرابع هو مش منظم معناه ديسورجنايز ساعات تلقاها في معناها انكشو ساعات تلقاها قلق ساعات يحبك ساعات يكرهك هاي بعد
2: يلمهم الكل هذوما
1: يلمهم الكل كل ساعه وعلم
2: كيفاش الملامح نتاعو ولا صفاته ولا الاجواء نتاعو اللي يتعايش بها
1: الاجواء نتاعو اللي يتعايش بها معناها يحب القرب يحب يقترب من الشريك نتاعو وميم طون فكرة القرب تخوفه على خاطر ثم الريسك متاع الهجر
2: أوكي.
1: علاش على خاطر زيادة وقت اللي كان صغير ما كانش فما ما نجمش بريديكتي ولا ما نجمش يتوقع السلوكات متاع الوالدين ساعات تلقى معناتها ساعات تلقى شكون معناتها من الوالدين حاضر بعد مش حاضر ساعات تلقاه معناتها يجرح ويداويه دونك ساعات يكون له هو مصدر خوف ساعات يكون له مصدر أمان دونك لاني ما عاش بش يعرف وكي بش يكبر بش يكون معناتها ما يعرف وحبيت بقيت اللوج على غنيه تتلخص الانماط هذوما باش تكون اسهل زاد على المستمعين. دونك بالنسبه للتجنبي الغنيه اللي كانت تمشي تو كايدا مش كنت ناسيني دونك هذه تجنب تاع اوكي
2: ما عينيش تو
1: ولا اوكي ما عينيش. عندنا الامن هو كيما في اغنيه فيروز شايف البحر شايف البحر شو كبير كبر البحر بحب يقولوا امور طيبه وما فماش مشاكل معناها
2: هذه الامن اوكي.
1: عندنا القلق بتونس بيك لما تقرب انا بتونس بيك لما بتبعد بتونس بيك وتبقى معناها
2: في الحالات الكل فما مشاعر لكن فماش في حاجه في ارض الواقع نقولوا احنا فماش قرار فوالا
1: دونك ديما فما كل المحاوله من معناتها كيما المطارده معناتها يحس روحه وهو يطارد في الشريك نتاعو. دونك وعنا المش منظم
2: هو يلمهم المسيو اللي يلمهم الكل
1: اللي يلمهم الكل هو كخطفوني عينيك عرفت
2: والله ما عليك سيرين عرفت جيبهم الكل قد خطفوني اي اي تركز الكلمات تلقاها التفسير نتاعها بي الانماط الاربعه هذيا طبعا نحكيو من ناحيه علميه من ناحيه نفسيه ودراسات وكتب تكتبت في المجال هذيا. ساعة أولا فما صراع بينك وبين روحك إذا أنت عندك واحد من الأنماط هذي ومع الناس ومع العائلة معناها ويقعد بيك النمط هذي اللي انت كبر دونك فما تأثير كبير على العلاقات كيفش نراوة فيش يتجسد معناها
1: به التأثير على العلاقات ساعة فما حاجتين لازمنا نفرقوا بينتهم أنه العلاقات مع الوالدين صحيح يأثروا برشا مي هما راهم معناها إذا كان باش نحطوهم في الحجم الحقيقي نتاعهم راه الياجورة الأولانية اللي بتتبني بها البنية شمعت معناتها البنية تنجم تبدلها تو مومو مي التبديل نتاعها ماهوش باش يكون ساهل بيان سور. دونك إذا كان تمشي بالنمط هذايا ملي أنت صغير من بعديك تتعرف تنجم تعرف على شكون يتصلح معناها إذا كان عندك معناها نمط تتعلق تجنبي باش تولي مع شكون عنده تعلق آمن مثلا دونك لهنا باش تبدا بشوي بشوي تعدل في هاك الفكره الاولانيه نتاع ما عندي ثقه كان في روحي وحتى واحد ما يهمه على خاطر بالوقت باش تلقى اللي فما شكون يهمه بالحق. والا الثيرابي كيف تنجم تبدلها معناها تبدل اي نمط اذا كان يسبب قلق للانسان والا زاد السيلف اويرنس انه الانسان يكون واعي بذاته ويراقب معناتها شنو هي الحاجات اللي تستفز وشنو هي الحاجات اللي تحسه بك الاحاسيس نتاع الخطر والاحاسيس نتاع التهديد. دونك هذه الكل يخلق عنا انسان ماهوش محطوط في كادر معناه ماهوش راهو قدر محتم انك نرافي برشا معناها جوستي طايش الكره اوكي عندي تعلق هذا معناها لازمك تقبلني
2: انا هكا اقبلني كما انا نجم تبدل من روحك معناها ولا
1: بالضبط نجم تبدل من روحك وسورتو العلاقه مع الوالدين ماهيش كيما العلاقه مع الشريك على خاطر العلاقه مع الوالدين ماهيش سيمتريك ماهيش متناظره معناها وقت اللي الانسان صغير يكون صغير فيلنيرابل معناها فراجيل
2: اي هش
1: اكزاكتومون والريسبونسابيلتي الكبيره تقع على الوالدين. بار كونتر في العلاقات الرومانسيه تكون سيمتريك تكون متناظره معناها الزوز معناتها يعطيو من مشاعرهم يعطيو من افكارهم يعطيو من وقتهم وفما معناتها تبادل به. عندنا في الستاتستيك اللي صاروا عملوا ستاتستيك جاوا سالوا ناس معناتها على شنية الشريك البارفي بالنسبه ليهم به يلقاو اللي الناس الكل بدون استثناء معناها تفضل معناتها كي تجي توصف تفضل شريك عنده تعلق آمن مي على أرض الواقع
2: فهميش.
1: ما فهميش علاش خاطر كي جاو سألوا زاد على أرض الواقع يلقاو ديما فما توندونس أنه اللي عنده التجنب يحب القلق والقلق يحب التجنب.
2: فما ديني ما كي ما لقيتهاش الكلمة بيناتهم دونك باش تكون ناجحة الحكاية خاطر فما معني قلق وتجنب كيفاش
1: بيان سور هو قبل كل شيء خلينا نفسروا ساعه علاش هما ينجذبوا لبعضهم في اغلبيه الوقت
2: ديناميكيه نصلحوا انا ما لقيتش تحوس من بكري ضاعت
1: هما ينجذبوا لبعضهم على خاطر الانسان عنده حاجه نتاع معناتها رغبه شديده انه يبقى كونسيستون الروايه اللي حكيها الروح وتكون كونسيستون دونك ماذا به يثبت القناعات اللي عنده ديجا هكا القلق ماذا به يثبت القناعه اللي عنده انه الاخرين باش يخليوه وكيف كيف هكا التجنبي ماذا به يثبت انه ليه وماذا به يعمل كان على روحه دونك هكا يحس فيه هو مطارده باش تلزو اكثر الانديبوندونس وباش يبقى ديما في نفس الريتم.
2: اوكي
1: دونك المخ جينيرالمون ما يحبش التناقض برشا يحب ديما حاجات متوقعة. دونك اذا كان فما حاجه باش تحسن في الديناميكيه هذه اللي هي اول حاجه الرغبه انك عندك رغبه، وما يكون عندك رغبه باش انك تحسن الا ما عندك وعي بال
2: بالايطالي انت فيها بالإيطالي ولا بالخصوصيه اللي انت فيها
1: بالضبط. خاطر اذا كان ما معناتها اوكي تعيش هكاك وكيما هي معناتها بالزهر، فهمت؟ ماكش باش معناتها فريمون مش باش يكون عندك انتري انك تبدل. دونك اذا كان انسان ماهوش حاط سيق ولولانيه في الدروج ما تنجمش تدز وتعاونه.
2: صغير والله. دونك واحد لازم يكون واعي اسكو هو بالحق باش يبدل ولا يحب يقعد كيما هو هكاك ويواصل بعد ما يقولش علاش انا علاقتي فشلت ولا خاف من العلاقه الفلانيه. خاطر عندك نمط معين انت مش حابب بينك وبين روحك انك تبدله.
1: بالضبط بالضبط. وتلقاه زيد حتى يكون في من روح
2: عامله جو على روحها تقول لك انا هكا مريقل مرتاح دونك ولا مقتنع. اي
1: بالضبط. وتلقاه يكون في من روحه وتلقاه معناتها يجيب لك اي حجاج نتاع ليه ما انت ثم شكون حتى معناتها يجيب لك حجه نتاع اوكي راني ليه في الخدمه وليه في حاجات ما اهم فريمون هو معناتها ماذا بيه ما يقتربش من العلاقات الرومانسيه على خاطر افويدنت نتاع خاطر ما بيه يتجنب
2: فوالا مي اون فونت يعني يحب ولا عاجبه الشخص هذيك ولا أي. عجبته حاجات ولا تعلق به ما وقت اللي توصل الحكايه نتاع المسؤوليه يقول لك ليه
1: اكزاكتومون واكثر المسؤوليه الارتباط الارتباط
2: انجاجمون في حد ذاته
1: اكزاكتومون
2: لهنا فما سؤال يقول لك هل احنا حكينا كيفاش من الطفوله تنجم تتاثر من الوالدين نتاعك اللي انت باش توصل مرحله عمريه باش تعرف عبيد تتعلق بيهم وتحب تكون في علاقة مع شخص آخر بهالأنماط المختلفة. هل الحب وحده كافي أنه نجم ينجح علاقة من نوع هذية مهما كانت النمط ولا مثلا يبدي وزوز أنماط كيف كيف ما متصورش منعرفش صحح لي ولا
1: تصير
2: أنماط
1: تصير
2: مختلفة معنى
1: تصير تصير الحب وحده كما ينجم يكون عرفت يعمل اللي فيه متاع معناها القنبلة الموقوتة كما ينجم يكون كافي وقتاش يكون كافي وقت اللي نخدموا معاه معناتها مخنا اش معناتها معناتها اوكي عندي الحب هذاك البريوت اللي يخليني ننجذب للشخص هذاك واللي يخلي الشخص هذاك ينجذب لي واللي راني حاجتي بيه وهو حاجته بيا باش نكملوا الونتير به. دونك كي تجي تراجع السيتوياسيون تاعك تلقى اذا كان فما قلق اذا كان العلاقه ماهيش ماشيه اذا كان الزوز قرب لبعضكم لدرجه انكم تضروا في بعضكم اذا كان الزوز زاد تتجنبوا في بعضكم لدرجه انه معناتها العلاقه تولي بارده نوعا ما وما عادش عندك وين تبني. لهنا الانسان لازم يتسائل شنية لازمني نعمل. دونك لازم يتسائل شنية لازمني نعمل وقتها يولي يتوجه
2: الحل هنا
1: فوالا يتوجه نحو الحلول. الحل هنا يا اما ثيرابي معناها تمشي للبسي يا اما معناها كيف كيف نجم ترفليتي على الوضعيه وبشوي بشوي معناتها بالحوار وكله مع الشريك هاو شنية نحس وهاو شنية المتطلبات متاعي وهاو شنية نحب نعمل وبشوي بشوي يرجع هكا الرابط نتاع الثقه اللي من الاول ما كانش معناها
2: ما كانش شيء موجود بالكدا ولا واضح ولا مفهوم
1: ما كانش واضح ولا مفهوم.
2: حلو. دونك لازم نفهم رواحنا يا جماعه نفهموا احنا شنو باش نجموا نحسنوا من العلاقات نتاعنا. وديما سبحان الله ديما الطفوله نتاعنا قديش تاثر على حياتنا وعلى مستقبلنا. دونك لازمنا ننتبهوا حتى لي بارون زيد كيف كيف ينتبهوا الحاجات هذيا معناها من عشر صغيرك كيما تقولوا يعطيك الصحه راه بشي لوجه

0: به هي العلاقات سورتو العلاقات الإنسانية معتها حاجة ديناميك برشة، حاجة فيها برشة متغيرات، وكأنك باش تحط زوز عوالم
1: مختلفة
0: مختلفة باش تدمجهم في بعضهم، دونك باش تخلق لك عالم جديد. العوالم هذه لازمها معتها
1: أما الأصح ناس تشبه لبعضها ولا تكمل بعضها؟
0: به الأصح ما فماش أصح. تعرف الأصح شنية ولا الأفضل شنية؟ أفضل انه الانسان يكون ساتيسفي وراضي، معناه يحس بالساتيسفاكسيون، يحس بالرضا اترافير شنيا بطبيعه، مش تبدا معناتها الوضعيه كارثيه وهو يحكي روحه اللي هو راضي وساتيسفي، معناها قول وفعل. دونك هذيا نتصور الاصح، على خاطر ما تنجمش تتوقع العلاقات الانسانيه ما تنجمش تحسبها
1: سي فري،
0: مي تنجم تمنع دي ريسك اذا كان باش يصير، وتنجم ديما تسلح روحك بالتفكير النقدي، وتسلح روحك بالوعي والمراقبه، انك تراقب وتكون واعي بمشاعرك من داخل، تكون واعي بافكارك، تكون واعي شنيه اللي معناها خليك تحس ولا شنيه اللي بروفوكيك. دونك وقتها كهو تنجم تبدا تبدل. دونك اذا كان ثم مفتاح معناها نتاع نجاح علاقات انسانيه والعلاقات معناتها رومانسيه، نتصور زيد الحوار. الحوار وانه تكون فما الفولونتي ولا الإرادة باش أنه الزوز يتقدموا، أنه الزوز يتطوروا، ومعناها يعملوا نمو في الكاليتي متاع العلاقة متاعها.
1: الكاليتي
0: في الكاليتي
1: الكاليتي قلت ايه. تفرق مهمة خاطر
0: ايه. الكاليتي اكزاكتومون، خاطر كاينها معناتها حاجة كيما حكيت لك زوز عوالم باش يخلقوا عالم جديد، دونك العالم هذاك باش تبنيوه بالحجر بالحجر، على خاطر ما يشبه حتى عالم جاي قبل. وحتى إذا كان معناتها ستيل متاعك تبنيه في الصغرى، راهو كيما حكيت من الاول راه الياجوره الاولى، دونك البنيه ديما تنجم تتبدل وديما تنجم تتصلح وتتحسن،
1: خاصه
0: تتحسن.
1: يعيشك ميرسي
0: يعيشك.
1: معز قال لك التلقائيه لا قبلها ولا بعدها، دونك اذا شنو الاولاد مواصلين في التنمر، قال لك مواضيع الثلاثينات هاي محسوب ميسج، نطرحوا المواضيع لكلكم، نسمعوا التساؤلات والاستفسارات نتاعكم. شكرا ريان رفقي اخصائي علم ناس على هذه التفاصيل. المواضيع هذه ثقيله شويه لكن لازمنا نفهموها، وهذا اللي نحاولوا نصلحوا. هذه هي معناها، واهم حاجه راهي انت ما تقولها، الانسان يكون واعي بروحه في ما هو مرحله باش ينجم يقدم وينجم يحسن. معناها
0: بالضبط بالضبط، التفكير النقدي وانك تكون واعي بروحك.
1: عايشك راهي،
0: عايشك،
1: ميرسي بوكو. مواصلين معكم حتىش للنص النهار. جنجون تقول لنا ناديه جنجون من تفيرغو تتفيت على ديونا فما

0: فايبس.
1: رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. نفكركم اللي تحضروا الغدوة لملك الحضرة مرشد بوليلة، دونك الحضرة والنوبة في المسرح الصيفي سيدي منصور، غدوة 6 أوت 2026. قلنا لكم عنا أربع تذاكر للربح، كنت تكلمونا على 31 328 328. كيما عملت مدام حياة، أهلا وسهلا، مرحبا يا حيوتة.
2: صباح النور،
1: إزايك يا أختي؟
2: الحمد لله يا اختي، ازيكم انت؟
1: الحمد لله.
2: نتعاملوا مع السخانه بالصد الكاوكاو،
1: والله العظيم هذاك هو الموجود. الحمد لله.
2: في بقعه سماح.
1: كيفاش؟
2: أنسنا أنت في بقعة سماح.
1: يعيشك ربي فضلك، متونسين بيكم احنا الكلنا. مدام حياة الله يخليك، مشكورة دونك ميرسي. هكا كل احنا اش عملنا سنة، كل بري وقت زمني تلقاو واحد من الزملاء هكا نونسوكم
2: ياخذوا
1: يصيفوا حتى هما. كان مازلت حياتها، كان انا مازلت ما خرجتش تكون جي بكلمهم لي دار باللي.
2: اسمعني خليك توا، اخرجي نهزك معايا الجربه.
1: اي مثلا والله نقعد مثالش، المهم نمشي الجربه مثالش تنكملوا.
2: نهزك معايا الجربه كيف اصلا.
1: اي لله عيشك ربي فضلك، وما فماش من احلى من جربه في الوقيت هذيا.
2: هي كلها باهيه سمحه، وبلادنا سمحه برشا والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: حتى احنا التوانسه ما شاء الله علينا، حتى في الازمات السخانه والضوء نلقاو حل، معناها بالفدك وبال الحمد لله.
1: وكهو نهون على رويحنا يا حيوت، عرفت؟ اسمع، على ذكر جربة، قلت لي حكينا في التليفون، قلت لي مشيت للمحفل الجربي زاد البارح، عملت جو
2: البارح، هزيت صغيراتي ومشيت جو عالمي.
1: يا لله صح صح صح صح. وغدو عنا اي حضر،
2: والله لا دخلت معناها باش واحد ما يكونش ضدك الفنانين الاجانب، انا ما مانيش ضدهم. انا مشجع المنتوج التونسي.
1: تحب تونس
2: ما بيها كراولي صابر البيع يدكم ان ندخل لهم ونعمل جو.
1: هي ميسيلش هو فما الحمد لله في البرمجه نتاع المهرجانات، فما الفنانين التوينسه في مختلف ولايات الجمهوريه، وفما زاد الفنانين العرب ولا من العالم. باش خاطر يقول لك انا مثلا ما عنديش تونسي هذا، والله انا هذه وجهه نظر، ما نجمش يسافروا لهم بلدانهم ولا يحضر لي كونسير اللي يعملوهم ولا سهرات البريفي. يقول لك انا الباس نتاعي غالي اخويا، على الاقل نلقاه في في في مهرجان ونحضر ونعمل جو.
2: هي وجهه نظر. انا
1: انت معطوش تحفظ في شحفظ في التونسي تحفظ
2: يا دي القديم الكل التسعينات. انا صغاري علمتهم التسعينات الكل.
1: انت اكثر اغنيه دندنها حيوتة؟
2: انا اصغر اغنيه دندن نسايا حبك وانت نسايا
1: تيرارارا
2: نسايا من وقت صغر للقرايه
1: تيرارارا
2: بوشناق.
1: الله بصراحه أكيد أكيد أكيد الكبير لطفي بوشنيق وغنيات وحاجة ما الحقيقة. واحد يتسلطن يعمل جو مع لطفي بوشنيق، تحية لي وربي
2: يتسلطن ويعمل جو وتذكر ونسترجي لا نسترجي.
1: فوالا يعطيك الصحة حيوتة، إن شاء الله تحضر
2: يعيشك.
1: أما أنت باش تربح باش تربح باش تربح تربح زوز تيكيات للسهرية متاع غدوة كما قلت لكم بمرشد بليلة نهار 6 أوت. شنو الوقت يا حيوتة؟ هو غدوة راه
2: هو العشرة بتاع الليل.
1: صحيتي ديما
2: ديما بنتي المهرجانات.
1: اي صح،
2: العشرة غربانة بدي ويا وينك يا وينك يا
1: اخر التحذيرات. انت وشكون ماشي حيوتة؟
2: انا نورمال مو انا وزوجي العزيز وزوج بناتي. انا مش مشكلة توا ناخذ سكيات اخرى.
1: اي ربي فضلك انت وزوجك العزيز. ما مشاو البارح للحضرة للمحفل اللي جاي؟
2: لا هزيت للمحفل الجربي لبستهم الدقرون القدرون الجربي.
1: الله غنيتي بجاه الله يا حب. اسمعني
2: يا ودي يا سامورك شال
1: والله حيوت ربي فضلك يا حياتي، الله يخليك. شرب مبروك عليك دونك زوز تذاكر، استمتع انت وزوجك العزيز كما قلت لي.
2: كل عام انتم حيين خير وربي يفضلكم وربي يخلينا ديوان اف ام وفيه بديوان الاف ام حق نتاع ربي. وقلت الرسمي ديوان اف ام انا تبعته من اللي حول رفماق الديوان.
1: اي مرحبا
2: اخرى، اما رفماق الحق هو اللي قاعد يتبع فيه.
1: ربي فضلك مدام حياة الله يخليك، ميرسي بوكو. امشي واستمتع غدوة، تيكلموك البنات، ميرسي. تلقاو ميمة اليوم معنا في الاستندار، استقبل تليفوناتكم على 31 328 328. وراهو مازالوا زوز تذاكر اخرين، تنجموا تكلمونا تتصلوا بينا، وبطبيعة الحال تربحوا التذاكر للسهرية نتاع غدوة. سينو شوية يخرجكم انيس الغول في اخر اخبار التكنولوجيا، عندكم مريم مقديرة في اخر مستجدات الاخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. وبالنسبة بالنسبة للغنية اللي ربحت في السونداج إيهاب توفيق.

دونك تسمعوا بعد اخبار ال11 سينو خليكم احنا مع العزارة، خلينا مع العزارة نادية، استمتعوا ما تبدلوش الموجة، نرجو لكم بعد ال11.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. شركة سبيس إكس تغلق أبوابها نهائيا في وجه الدولة الصينية وكل ما هو مصدر لاشين مرفوض ومن كوبوزون البيرسونيل الإكيبمون. شركة إيلون موسك تفرض على كل سيفورنيسور اون بيرش توتال وتطهير كامل لمورديها باسم الأمن القومي الأمريكي. منذ طرحها في البورس في جوان 2026 أصبحت سبيس إكس أكثر أهمية من أي وقت مضى في الإيكوسيستم سبيسيال أمريكا، وأصبحت شريك رئيسي لوكالة النازا واليو إس سبيس فورس. ووسط تصاعد التوترات بشأن تايوان، تجري شركة موسك الآن عملية تدقيق مكثفة لتعقب أي آثار صينية في سلسلة التوريد الخاصة بها. كل الشركات التي تتعامل مع سبيس إكس بشيقة تفقدها في أي مكان من العالم، وليغلو سون كلير ممنوع على أي موظف من الصين العمل في مصنع يزود سبيس إكس بقطع الغيار حتى ولو كانت لوزين خارج الصين. لي كومبوزون زادا ما فما حتى قطعة ما لازمها تكون أوريجينير دو لا شين، ولي سيستيم دو سورفيونس من شركات هيك فيجن وتيبي لينك وأي ماركة صينية أخرى وقع تفكيكهم واستبدالهم. لو مو دوردر هو لا سيكوريتي ناسيونال وإلغاء التبعية لأي دولة كانت في العالم وخاصة منها الصين. تسريب جديد لأول حاسوب محمول أندرويد لشركة جوجل قبل الإعلان الرسمي عليه، تم تقديم وصفته قبل الوقت وهذا اللي نعرفوه اليوم عليه. ديجيتال سيتيزن تعرفت على كل خصائص لينوفو جوجل بوك 15، ومنها أنه باش يكون اللابتوب دو 15 بوس وباش يبعد على الويندوز والكروم أو إس ويستقبل السيستم ديكسبلوتاسيون أندرويد مع جيميني اللي باش يكون غرافي دون لو سيليسيوم والبلاستيك دو كلافي. أول ديتاي اللي يجلب الانتباه هو لومبلاسمون دو لا توش ويندوز اللي اختفات، وفي مكانها باش نلقاو اون توش مكتوب عليها ان جي ماجوسكول بيمثل راكورسي الماتيريال ديريكت نحو جيميناي. الكلافي يحتوي على 14 توش وما فيهش ان بافي نوميريك. كوتي كونيكتيفيتي باش نلقاو اتش دي ام اي بلان فورما، دوز يو اس بي سي، ان يو اس بي ا، ان ليكتور اس دي و سورتي جاك 3.5 ملم و سيناتور سونور اي كونفي ا دولبي اتموس. لي نوفو تحضر فيهم جام كامله باش تخرج مع جوجل بوك 15، منها ان ستيلي ريشارجابل و كلافي فوليو و سوري سان فيل سامير اي اي ماوس ام 830 اللي توزن كان 60 غرام وفيها اون توش اي اي كي لطلب جيميناي في كليك واحد. كل هذه المعلومات بالطبيعة لازم التحقق منها وقت الإعلان الرسمي على اللابتوب والتعرف خاصة على سعره المقترح. في وقت اللي شركة ميتا وجوجل وآبل يستثمروا في المليارات لتطوير اللونات كونكتي، جي داك دوك جو بفكرة وبرودوي يمكن تصنيفه كأوريجينال. سبيسياليست دو لا كونفيدونسياليتي سوق في نظارات شمسية ما فيها حتى قطعة إلكترونية وقدموها كأحسن بروتيكسيون كونتر لا سورفيونس نوميريك. أوبيراسيون ماركتينغ الهدف منها الاستهزاء من كبار الشركات ومقترحاتهم وتصوراتهم للمستقبل وطريقة الاتصال الجديدة عبر اللونات انتيليجنت. داك دوك جو المعروف بور سون موتور دو ريشيرش الذي يحمي الحياة الشخصية بتعاون مع شركة Nocturound لإطلاق اون بير دو لونيت دو سولي اللي باش تكون العكس 100% للمنتوجات المقترحة اليوم من طرف ميتا وغيرهم. في النظارات المقترحة ما نش نلقاو لا كاميرا ولا ميكرو ولا مضخم صوت ولا شاشات بوغ لا رياليتي اوغمونتي ولا واي فاي ولا بلوتوث ولا حتى كومبوزون الكترونيك. دوك دوك جوك تقترح نظارات خاصيتها الوحيدة هي حماية العينين من الأشعة الشمسية. نقطة التشابه الوحيدة ما بين دوك دوك جو وميتا هي ديزاين، والشركة استهزأت بغيبان ميتا وقالت أن نظاراتها المقترحة فيها une autonomie infinie, un mode hors ligne intégré ou à tout bas en série limitée بسعر 35 دولار فقط. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ببليسيتي.
6: تدلل تدلل
7: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: ديوان فام فلاش نيوز.
10: موجز الأخبار ديوان فام عسلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد أن الاتحاد لن يظل صامتا ولن يبقى دون حراك، داعيا كل الهيكل النقابية وكل منخرطي الاتحاد إلى عدم تفريط في الوطن، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها خلال مسيرة انطلق صباح اليوم من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمناسبة أحياء ذكرى 5 أوت 1947.
11: اليوم كذلك اليوم عندما تضيق يقع تضيق على العمل النقابي تسكر كل أبواب الحوار، فمن حق الاتحاد ومن حق الهياكل هياكله أن تذهب إلى ميادين أوسع من الحقل الاجتماعي، أوسع من المجال الاجتماعي اليوم، لأن الميادين الضيقة لابد بالبحث عن ميدان أوسع للتحرك فيه، لأن الاتحاد ما يبقاش ساكن، الاتحاد ما يبقاش بدون حراك، هياكل الاتحاد دائما في حركة، وهذا طريق المنظمة.
10: عدد السياح الإسبان الذين توفدوا على تونس إلى موفى جويليا الماضي بلغ أكثر من 18,000 سائح، مسجلا نموا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، بما يعكس تنامي اهتمام متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار والمهنيين الإسبان بالوجهة التونسية، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة. كما تم الاتفاق على مزيد تطوير الشراكة بين المهنيين في كلا البلدين وخلق فرص جديدة للاستثمار من خلال العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي تشهد صعوبات والمغلقة منها. الإدارة الجوية لتجهيز والإسكان بالقيروان تعلن أن مصالحها تدخلت على إثر عاصفة الرياح التي هبت مساء أمس على مدينة القيروان لفتح الطرقات وإزالة بعض الأشجار المتساقطة جراء الرياح القوية بكل من الطريق الحزامية قبلة ملعب حمد العواني وبطريق الوطنية رقم 2، كما تم تدخل لرفع باب حديدي لأحد المؤسسات الصناعية بعد أن ألقت به الرياح على قريعة الطريق الوطنية رقم 2. إلى شأن دولي، كوريا الشمالية تلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية ردا على تعزيز اليابان قدراتها العسكرية، متهمة إياها بسعي لامتلاك قدرة على شن هجمات استباقية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
12: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: ومازلنا متواصلين معكم حتىش للنص نهار مع مختلف فقراتنا. دونك حكيت الربح مازلت متواصل على 31 328 328 لملك الحضره مرشد بوليله. دونك الحضره والنوبه في المسرح الصيفي سيدي منصور غدوه 10 نتاع ليل غدوه 6 أوت 2026. قلنا لكم تكلمونا على 31 328 328 وتربحوا التذاكر نتاعكم كما عملت مدام حيات في الساعه الاولى. وسعيد الحدسي وسيم السويسي اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بك مرحبا بجميع المستمعين مرحبا في وين فين
0: احلى تاكسي في صفاقس
1: عايش احلى ربع في الديوان.
0: ربي فضلك سي وسيم نحوالك لبس عليك
1: الحمد لله
0: انا الحمد لله والله لبس لولاد صفا الحمد لله الامور مريقله
1: الله عليهم فردا فردا نفرا نفرا
0: يوصل هاو سامعينك الكل يغزرولك فردا فردا الناس الكل يوصلكم سلام سي وسيم السويسي. شنو هي الامور بربي قاعد في الخدمه انت توع على الخدمه ولا كيفاش؟
1: والله على الخدمه وانا نتكلم فيكم باش نربح تكيات وممتون دخل في الفلوس
0: ما شاء الله. كل واحد وحظ بتاعه في الحياة مثالش صفا للخدمة ماشي توا وقت خلينا نقول وقت الذروة معناها دونك زادة وسخانة زادة سي وسيم نتصور راك تعب برشا.
1: لا والله الحمد لله صفا ما عندي شيء بالسير لازم يخدم ولازم يتعب ولازم
0: فهمتك
1: الحمد لله الحمد لله ديما الحمد لله ديما الحمد لله
0: الحمد لله. فما باش تصيف مشيت للبلاصة بتعكش بتعدي على المادية حاجة هكا ولا
1: والله مشيت بون المهدية ما زلت مناوي نمشي مشيت للشارع
0: حسيت بيك عندك المهدية هاي شفارة هاي
1: عندي المهدية عندي في البرنامج إن شاء الله
0: مشيت
1: الفلوسة
0: هاي صحة
1: أنا قعدت نستنى في الزوستيكيات هذوما كمان نربحهم ونمشي بالمهدية.
0: والله باش نربحهم والله
1: عجباني حط معامل عجباني
0: صحة سي وسيم أنت وشكون ماشي بالله
1: بالله أنا وشكون بجي يا رب برحمة أمك أنا وشكون
0: أنا
1: وانا والمدام
0: يا أخوي يا ربي فضلك المدام وبروغرامات المدام وش هاوي المدام اللي بالصدفة تحب تحضر السلوش الدايم
1: احنا نوش عايشين احنا نوش عايشين
0: قل لي انت نحب نعرف
1: عايشين على خطر المدامات
0: على خاطر المدام
1: على خاطر المدام تاعو
0: على خاطر اي بياسر
1: عايش خاطر المدام تاعو
0: بالله اقول لك صعبت شوي الحياه وما عادش متفاهمين لكوبل ودنيا سي وسيم
1: لا اسمع شو مشاكل راهو يصيروا في اي بلاصه فانت ما كي تبدا انت تعرف كيفاش تتصرف وكيفاش كذا كل شيء يتعدى راهو الحياه حلو ومر ولبس
0: اي والتواصل والحوار سي وسيم
1: صحيح في طول الحوار واحد يحكي مره يروح هكا مره يروح الاخر والحياه تتواصل
0: اي سيدي ربي يفضلكم لبعضكم سي وسيم ان شاء الله مبروكين عليك الزوز التذاكر انت والزوجه الماصون ان شاء الله ربي يفضلها
1: وفاء بالله وفاء باللي عملها تحيه وفاء
0: يا مدام وفاء ربي يفضلك سي وسيم يا مدام ربي يخليك يعيشك
1: ربي يفضلك انت زوجة سي نزار.
0: شكون سي نزار؟
1: ما نعرفش هكا عندك شكون نزار انت
0: والله لا عندي لا نزار لا عبد القادر والنبي والله لا فما شيء منين جبته يا سي
1: والله ما نعرف
0: مثال شاي باهي انت فولت وحدك سي وسيم ليه مانيش مش نوفيه ومن الاسئله بتاع اليوم ليه فما لا نزار لا شيء مرحبا يعيش سي وسيم
1: خايفه من العين انا خايفه من العين
0: تهنك تبدا فما حاجه سي وسيم فرحكم معايا مستمعين
1: يعيشك
0: وعد هنيو ربي فضلك الله يخليك يعيشك سي وسيم ميرسي بوكو ربي فضلك سيدي استمتع
1: بالنص
0: اي وميمه توت سويت باش تكلمك وتقول لك كيفاش تاخذ تيكيت تهنى جاك بي فضلك سي وسيم الله يخليك يعطيكم الصحة مواصلين معكم حتىش للنص نهار مستمعين خذيتوا فيا باي اليوم فرحتوا فيا بالقدي بالقدي نهار عيد ميلادي ربي يفضلكم ميرسي الناس الكل وبربي على ذكر عيد الميلاد يا نادية عنا سي العيد السويد يحب يعمل ديديكاس لبنته سحر بمناسبة عيد ميلادها 29 دونك التحية دي تجيك من عند سي العيد ومن عند الوالدة متاحة سعيدة واخواتها نور الهدى أسيل وأحمد دونك شاء الله كل عام وتي حي بألف خير يا سحر إن شاء الله يا ربي تعديلك عويم مزيان هابي بيرداي ليكم انتوما اللي مولودين اليوم 5 أوت دونك شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير مواصلين معاكم حتىش ليلة نص النهار فاصل ورجعين
2: أشبك في بيت العادة يا أخي
0: حتى انتي نادي زيدة موسيقى موسيقى ما عادش نجم موسيقى

0: وصلنا لل 11:29 دقيقة سمر فايبس على ديونا فيم. زلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار. احنا بدون تأخير نمشيو تسويت للسمر كير. سمر كير اليوم موضوعنا مهم برشا الحقيقة، وجيتنا تساؤلات على الموضوع هذايا. صيف نشرب برشا ماء بارد، نتقلق في الأسنان متاعنا، هل هذا يعني أنه عنا مشكلة في الأسنان متاعنا أو ما يعرف به حساسية الأسنان؟ حاجة أخرى زادة كيف فما برشا ناس تعاني من حكاية رائحة الفم اللي تكون كريهة، يقولك أنا راني لهي راني نستعمل معني ننظف أسناني ديما، نستعمل الغسول زادة كيف لكن ديما فما مشكلة. هل هذا عادي ولا هذا يخبي وراه برشا مشاكل صحية؟ التفاصيل هذه كلها يجاوبنا عليها اليوم الدكتور عصام محجوب. شكرا لي على قبول الدعوة، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك أختي رباب، ومرحبا بكل متابعي ديوان اف ام، ونحب نقول لك جوايز انيفرسير زيد أختي رباب.
0: ميرسي، عايشك يفضلك دكتور، ربي يخليك، الله يخليك. شكرا ليك، مشكور، يفضلك. دونك هذا هو موضوعنا لليوم، بما فيها نجميع اللي ياكلوا جاتو دونك باش يتقلقوا اليوم من حكايه الاسنان نتاعهم. دونك هيك نبداو نفسروا شنو هي الحساسيه الاسنان دكتور.
1: بيه كان نجيو اون ديفيني السنه نتاعنا متكونه من برشا اجزاء. فما القشره الخارجيه هذيك اللي هي نسميها ليماي بالفرنسيه، وتحتها فما قشره فما اسمها دونتين، والداخل اللب اللي هو اللب ولا البولب دونتير اللي هو نحسوا به الاوجاع والالم، نحسوا به البارد والسخون اللي هو البارتي من السنه اللي يحس. القشره الخارجيه بلوز او موا ماهيش بيرميابل، معناها ما تعديش كما نقولوا الهواء الماء الهواء، معناها اللي الاحساس كما نقول ما تعديش، مي القشره اللي دخل اللي بعدها تعدي توصل للبولب اللي كنا نحكيو فيه. دونك نمشيو بالشيما تاعنا هذايا. اي حاجه تمسنا القشره الخارجيه، باش نحكيو القشره الخارجيه نتاع السنه نتاعنا، تولي تعطينا حساسيه في الاسنان. هنا فما دو فولي، فما فولي فما اللي نتخلقوا ونتولدوا بهم حاجات، خلينا نقولوهم بالعاميه امراض ولا شكل معين تاع اسنان نتولدوا به يخلينا اسناننا حساسه من الولاده. وفما بعض حاجات تصير لنا واحنا اوكور دو نوتر في تخلي لنا اسناننا حساسه. بالنسبه بالنسبة للشابيتر الأولاني ولا الولي الأولاني، فما أمراض كما نقول اللي هي تمس القشرة الخارجية، اللي هذيك عايشة نفسرت بريف موم عليها المكونات تاع السنة تاعنا. القشرة الخارجية تاع السنة كيف اللي أتانت دون مالادي، كما مثلا نقول لاميلوجينيس انترفيت، هذه مرض يمس الليماي، قلنا القشرة الخارجية اسمها إيماي. دونك لاميلوجينيس انترفيت، دونك القشره البرانيه تبدا تتفترش عند الطفل الصغير نتاعنا ولا عند الانسان من عند ربي. هذا مرض معناها دونك يولي هذه من عند ربي حساس الاسنان نتاعو. بعد تنجيو الفولي نتاع شنو نعملوا كل شيء
0: اي للحلول، معناها لهنا في حال ولا في حاله انت نقولوا احنا تخلقت بها حساسيه الاسنان هذه ولا المرض هذه، تبدا معناها ديجا مخلوق به
1: صحيت. هذا نوع كما قلت لك، فما برشا امراض اخرى تعطينا القشره البرانيه في السنه تبدا ما تتفترش ولا ايش دور ماهيش صلبه.
0: اوكي
1: دونك هذيك والا رهيفه تبدا ديبيسير، دونك خلي الاسباسي معناها الهواء الماء شكون سوا سخون بارد، دونك هذايا ياثر لنا بطريقه مباشره في الحساسيه تاع الاسنان نتاعنا. هذايا الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني سي اترافير لا في،
0: معناها في الحياه نتاعنا.
1: ايوه صحيت، دونك الاكل نتاعنا، الماكله نتاعنا، العادات الغذائيه نتاعنا، كليماتيزور، هواء بارد هواء سخون.
0: كيفاش كليماتيزور دكتور؟
1: كيفاش كليماتيزور؟ نبدا انا بار اكزومبل سخون برشا وندخل في بلاصه بارده برشا، هذيك فما ان شوك، نقولوا ان شوك ثيرميك. كيما يجي شوك ثيرميك للانسان اون جينيرال، يجي في السنين زاد ان شوك ثيرميك كي كري دي فيلور هما شقوق في السنين، شقوق يبداو ميكروسكوبيك ما يتشافوش اكزاكتومون، من الاول ما يبداو معناها ما يتشافوش الشقوق هذوما à l'œil nu, mais avec le temps, يكبروا كشقوق هذوكم وبعد يوليو بسم الله علينا يظهرين والا يوصلوا حتى اون فراكتور معناها كسره بسم الله علينا في السنه نتاعنا. دونك هذايا سي ان فولي تري امبورطون اللي هي يعطينا حساسيه نتاع الاسنان نتاعنا. كيف كيف زاد نجموا نمشيو دوتر فولي نجموا نمشيو تسوسات الاسنان كسوسوا تسوسات سطحيه معناها نقولوا كاري سوبرفيسيال ولا تسوسات متوسطه ولا عميقه هذوما زاد كيف يعطيونا حساسيه في الاسنان متوسط معناها كيف نقولوها ضعيفه الحساسيه المتوسطه العميقه للاوجاع من بعد بروبرمونديت معناها كان مليو تبدا جوست حساسيه بعد توصل حتى الاوجاع اوجاع كونتينيو ما تتنحاش فهمت كيف كيف كيف يبدا عندنا مشكل في اللثه نتاعنا
0: هذه مشكله ظهر لي عظيمه دكتور ويعانيوا منها برشا عبيد حكيت اللثه هذه اللي بعد تولي هكا كي تغسل فمك تولي فما مشكله نتاع الدم تولي انت حساس دونك تقلق برشا وي
1: صحيح دونك اللثه نتاعنا كيف تهرب على السنين نتاعنا تهبط نقولوا اش معنى تهرب معنى تهبط من النيفو نتاعها كما نقولوا هي عندها مستوى معين لازمها تغطي الجذر ما عندنا قلنا بارتي نقولوها كورون نتاع السنة اللي هي فوق اللثة وفما بارتي مخبية اللوطة اللي هي الجذر نتاع السنة نتاعنا اللي هي به السنة نتاعنا تبدأ امبلونتي في العظام نتاعنا دونك البارتي هذيك كيف تتعرى هذيك معناها تولي تعطينا حساسية زادة في الأسنان دونك هنا دونك عندنا شوف زوز دو كومبارتيمون هنا التاج وألا لا كورون معناها البارتي الفوقانية الظاهرة كي نحلوها فهمنا أي إنسان تتغزر له في فمه البارتي الظاهرة هذيك كينا على المشاكل تنجم تمسهم ككسورات كشقوق كتسوسات فهمت هذوما وألا أمراض وراثية ولا تولد بهم كما حكينا على ميلوجينيزا بارفيت من لو كيما زاد البارتي الثانية اللي هي الجذر متاع السنة اللي هو ما يتشافش هي البارتي اللي ما تشافش اللي هي مغروسة في العظام نتاعنا هذيك كيف يتعرى اللثة نتاعنا يتعرى الغبة نتاعنا هذيك تعطينا حساسية زادة في الأسنان نتاعنا وتولي فما أوجاع في شربة ماء باردة شربة ماء سخونة هواء بارد هجبت ماء بالفم ماء سخون فهمت أنا تولي فما حساسية في الأسنان نتاعنا دونك هذوما اللي بلوز موا اللي نستحضرهم صراحة توا
0: هو لهنا دكتور مثلا الناس تسأل يقول لك مثلا استعمال البروس أدون نتاعنا ولا ديجا المعجون الأسنان ما بتعرف ما برشا انواع هذه اول حاجه وفما يقول لك مخصص للاسنان الحساسه وغيرها هذا ينجم يكون حل من الحلول وبالنسبه لفرشاه الاسنان تنجم تزيد الحساسيه لهنا ولا
1: فرشاه الاسنان تنجم وما تنجمش هي سي تا مويان دو دونتروتيان معناها فرشاه الاسنان هي وسيله تنظيف اسنان وقتاش ممكن هذا جديد خبيه ممكن تاثر لنا في المشاكل كيف تكون بروسادون دور وهو عنده أسنان حساسة هنا ممكن سابو ممكن ديما نركز على كلمة ممكن خاطر سي با 100%
0: مش مثبت
1: معناها لا مش مثبت 100% كيف تبدا هي شعرات يابسين دور وانت عندك حساسية في الأسنان نتاعك نجم تقوي فك الحساسية معناها كان فما شق ولا حاجة تزيد تقوي فيه تعمل ابرازيون للسنه نتاعنا ولو انه انا ما عندي انا شخصيا مش مثبت
0: هذه
1: بار كونتر اي كونتريرمون الدونتيفريس اللي جبتي على الموضوع الدونتيفريس والمسحوق التنظيف هنا في حساسيه الاسنان دون ان ستاد معناها بريمير ولا بريكوس كيف نبداو عندنا شقوق فما برشا

0: الاولى هذه نتاع السنين نتاعنا ينجم فما معجون اسنان
1: مخصص
0: كمرحله
1: لكل...
0: اولى اكزاكتمون اي كمرحله اولى نجم نستعملوا معجون الاسنان باش يوقف لنا ولا ينقص لنا من الحساسيه نتاع السنين نتاعنا. هذا قوم ان بروميير بروميير سوليسيون ولا حل اولي. كان ما نجحش هذا الحل الاولي بالنسبه للاشخاص هذوما اللي عندهم شقوق سيبيان اللي عندهم شقوق فقط نوليو نتعداو دوتر بروسيدور كيما معناها سدين الشقوق هذوكم. أيوة. ما نحبش نعطي برشا دي مو تكنيك باش ما يبيعوش المتابعين نتاعنا.
1: أيوة.
0: دونك نقولوا الشقوق نتاعنا هذوكم بالطبيعه طبيب الاسنان هو المؤهل باش يسدهم الشقوق هذوكم.
1: أيوة.
0: عندنا لي بروتوكول وعندنا لي برودوي معناها ملائمين للحوايج هذه ويلا سوفي معناها سكرناهم الشقوق هذوما قدرة ربي تتنحى الحساسيه هذه وصولا بطبيعة الحلول أخرى معناها كما قلنا التسوس نصلحه التسوس كان التسوس عميق يزن نسحب عصب معناها اللي هو قتل العروق يوغى الدرجة كان احنا وبعد الرص وصلنا بتاعنا كان كسرة اسم الله علينا معناها كيف كيف نصلحه الكسر هذاك كان لسه هاربة على الديفو بتاعها كيف كيف عنا يا أما زراعة لسه يا أما ديوتر بروسيدور بتاعنا معناها
1: طبعا
0: نعملوهم للمريض نتاعنا باش نصلحوا له الحاله نتاعو. هذه كان برومي ستاب. ان دوزيام ستاد بعد ندخلوا نجموا نعملوا لي ريكونستيتيسيون بالريزين كومبوزيت نعملوا دي فاسيت اون كومبوزيت دي فاسيت اون ريزين بالنسبه للبوستي بروبليم باش نقصوا من الحساسيه هذه.
1: أيوة.
0: وصولا الى بالضبط وصولا الى الغلافات معناها كان لانه يغلفوا السنة كلها ولا الزرسة كلها باش نقصوا الحساسية نتاعها وهذا سي ان بو بلو ان ستاد افونسي على
1: متقدم باش
0: اكزاكتومون دونك هذايا الواحد بالنسبة لرجعة البرودوي فما حتى فما ديكوتير نحطوهم اون بوش نحطو فيهم البرودوي ديسونسيبيليزون انت خاطر جبتي على الدونتيفريس والبروس ادون فما زاد ديكوتير يعملهم طبيب الاسنان نعبيهم برودوي ديسونسيبيليزون معناها باش ينقصوا الحساسيه ويلبسهم الباسيون في داره معناها باش ينقصوا الحساسيه في الاسنان نتاعو. هذايا ديما نركز باش ما نغلطوش المتتبعين نتاعنا
1: راهو
0: في حاله الحساسيه الاوليه ولا هي حساسيه جايه مش شقوق دونك هو الم فهمت راهو الحساسيه اللي جايه من مشاكل الفينيا يعني اعطيتكم بريسك 90% من الحلول اللي نجموا نعملوهم للمرضى
1: نتاعنا. باهي دكتور في نكملوا حكايه الحساسيه مثلا انت ما عندك تقلقات وعندك حكايه الحساسيه في الاسنان نتاعك تحب تعمل تبييض الاسنان ولا تنظيف الاسنان نتاعك الا ما ديجا تنهي المرحله نتاع انك تداوي الحساسيه هذه ولا تنجم تعملها ما عندهاش علاقه.
0: يعطيك الصحه كيستيون في بلاصتها يعطيك الصحة أختي ربيع بالحق كيستيون بيان بلاسي. بالنسبة للحساسية احنا باش نقيموا احنا كطبيب الأسنان باش نقيموا الحالة نتاع الحساسية نتاع المريض نتاعنا وقبل ما نعمل ساعة يفو ديفيرونسي أونتر ديتارتراج وبلونشيمون ماهيش نفس الحاجة. الديتارتراج وقال هي إزالة الصلصال من سطح الأسنان وبلونشيمون هو تبييض الأسنان سي با لو ميم بروتوكول ومش نفس معناها العمل. تنظيف الديتارتراج اللي هو إزالة الصلصال معناها هو سيتان جيست ولا سيتان تريتمون كو المريض نتاعنا لازم يتبعوا نورمالمون في البروتوكول المونديال ولا المتفق عليه عالميا كل 6 شهور لازم يمشي للطبيب نتاعو يعمل ديتارتراج او ازاله الصلصال هذا اللي ضمان صحه الاسنان وصحه الاسنان واللثه نتاعو.
1: أيوة.
0: دونك سي تري امبورطون ازاله الصلصال هذه فو ديفيرونسي وراهي ما ترهبش السنين راهي ما ما ما, ما, ما تمسش السنين بريسك ما تمسش السنين بكل راهي
1: اي مو ذي المعتقدات العامه نتاعنا دكتور يقول لك تراها في السنين وتهز اللثه لفوق وتولي مشكله ليه.
0: لا بالعكس او كونترير هي مش تزيل توسكي ترسبات على الاسنان توسكي اكل راسب على الاسنان توسكي نقولوا لا بلاك بكتيرين ولا بلاك بكتيرين معناها كيف تلم الماكلة على سطح السنه يبعد يبست الماكلة هذيك افيك لو طون تولي صلصال دونك هذا الديتارتراج مش يعمل تجي نحي الصلصال من فوق السنه مش باش يمس ولا يحفر السنه.
1: أيوة. هذه
0: سي تري امبورطون ودايور الانسترومون اللي نخدمو بيه سيتا انسترومون اولترا سونور يعمل ذبذبات فوق الصوتية مع الماء وفما زادة ليزيدروبولسور فما دوتر معناها انسترومون نستعملوهم اللي هو

0: ميبر دونك هنا باش يفهم المريض نتاعو كانه مشد معناها سامحوني باش نعمل مقاربه ولا حاجه كانك باش تهز رهبتك للافاج باش تهزها للافاج باش يحصلها من برا بالحق سيتو تفيسه
1: دونك حاجه في الطبقه الخارجيه معناها
0: يعطيك الصحه ليهم مش يعمل لبولش معناها مشي مشي لم على مشي حك لا حتى شيء في القشره بتاع الطول بتاع الكهرباء بتاعنا دونك هنا سي تري امبورطون هذه علاش نحب نفهم نحب توصل المعلومه كامله خاطر بالحق هذاك السؤال اللي نسمعه كريسكو اليوم في العيادة نتاعنا في اطباء الاسنان
1: واذا ما ينطبقش على موضوع التبييض اللي هو موضوع اخر يعني حكي اخرى
0: صحيح اللي هو حاجه اخرى كومبليتمون واللي هو بالحق نقطه حساسيه الاسنان مرتبطه ارتباط مباشر بالنقطه الثانيه باللي هي البلانشيمون اللي هي تبييض الاسنان دونك هنا في دونك ديتاكتراج ان شاء الله فهمنا المرضى نتاعنا راهو سي اوبليكاتوار تو لي سي موا اللي عندهم امراض عامه كيما السكري كيما برشا امراض اخرى ما تبين حتى كل ثلاثة شهور كيف كيف اللي عندهم امراض اللثه نعمل لهم فما بروتوكول دو تو لي تو موا دي ترتاج حتىش نزلوا المرحله نتاع اللي مرضوا الغبه نتاعو مريض ويولي لابس عليه الغبه نتاعو ايدو لا اون سو بروجيت باش نوليو نعملو كل ست شهور وبعد حتى مره في العام ميسيل سي اكسبتابل بالنسبه للبلانشيمون توا الموضوع اللي انت طرحته توا البلانشيمون دونتير C'est un acte, et je le conseille tous les trois ans, je le conseille à la mas'ouliti. مرة في ثلاثة سنوات ماهوش أن أكت اللي تعمل ديما بصراحة علاش الخاطر à répétition il peut altérer la surface externe de la dent. معناها كيف نعملوه بطريقة متكررة فما عباد يحبوا سنين ديما بيض ومالوريزمون اليوم تشوف معناها عادات معناها لي ريزو سوسيو و توسا معناها مفتحين معناها على الـ على الـ على العالم الخارجي بالبيه اللي فيه والخايب اللي فيه نشوف في مواد قاعده معناها بصراحه قاعده تتداول في المنصات وفي كل شيء في ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام وكل معناها مواد يقول لك تبيض وها وتو تك تك تك ويعمل سنين وصايب بيض والحمد لله ومن غدوة يعاود ومن بعد اي ومن بعد عملتش دي زيتيود انت تعطيك اللي هو ذاك البرودوي هذاك معناها مثبت علميا اللي هو ما يضرش الاسنان نتاعك هذا اللي احنا خوفنا راهو مساج بالعكس انا انسان كيف نعرف برودوي ناجع مع
1: ويبدا افيكاس
0: بالعكس انا نسوق له شخصيا ما عنديش مشكل ما كان ما عنديش
1: الاثباتات العلميه فوالا
0: يعطيك الصحه ما انا جو نو كونسي با جو نو با كونسي انا عندي دي برودوي معناها نستعملوهم انا ولا غيري كاطباء الاسنان كل في تونس ولا في العالم بصفه عامه معناها نستعملوهم باش نبيضوا بهم اسنان اللي هما متستينهم 30 و40 و50 سنه التالي ومثل التعليمين اللي هما ما ياثروش كيف نحترموا القاعده اللي قلت لك اول حاجه كل عامين ثلاث سنين نعملوا ان بلانشيمون هكاك نحافظ على سلامه اسناني ما عنديش ريسك تاع حساسيه اسنان مي اون دور دو تو سا انا شخصيا ما نجمش نشوف حاجات تتعرض في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في اللي هو التيك توك اللي هو معناها ونقول وي سي ان بون برودوي ولا كذا ما نجمش مع الاسف ما لازمني تعطيني الدراسات تعطيني
1: الدراسات
0: العلميه وبعد ننصح فيه كنزم 8 مليارات اللي يعيشوا في الكره الارضيه مش حتى فاشل نوتوس
1: دونك
0: فوالا
1: واضح
0: دونك هذا هو حساسيه الاسنان اختي لبيب باش ما نطولش عليك سامحني
1: لا مثالش انا قلت حكينا في الموضوع هذا باطناب كما يقولوا ونتو نخليه الموضوع الاخر في حضورك لهنا في البلاتو بيان سور تكون موجود بحذانا ان شاء الله في استوديو دو ان اف ام يعيشك نعرف اللي انت بعيد علينا في سوسة يا دكتور مثالش المره الجايه ان شاء الله تجيب حذانا مي خاطر موضوع مهم حكيت حساسيه الاسنان واحنا صيف وكذا والعبيد مش نجمش تفرق معني شنو يجي معني شنو يصلح شنو يضر عرفت
0: بالضبط بالضبط دونك احنا توا دخلنا في باب نتاع تبييض الاسنان اول تيست باش يعمل تبييض الاسنان في العياده نتاعو هو شي اون فا ايفالوي حساسيه الاسنان ولا باش نقيمو باش يقع تقييم نتاع حساسيه الاسنان عند المريض نتاعنا باش نحطو فما بروتوكول نتبعوه قبل مع والان باراليل ولا قبل عمليه تبييض الاسنان باش نعرفو اسكو الاسنان الانسان هذاك ولا الشخص هذاك يمشي معاه تبييض الاسنان من غير ما ياثر له على حساسيه الاسنان نتاعو ولا ما يمشيش دونك سي تري امبورطون هذه مهمه برشا المعلومه خاطر مش اللي معناها مش اي برودوي يتستعمل للمرضى كلهم هذي دو أن، ومش أي مريض نجم تعمله طبيب. فما مرضى مع الأسف ما يجيهمش طبيب، ولي نمشيو معاه الحلول الثانية.
1: أيوة.
0: حلول كما قلنا مقبلة، معناها ديفاسيت استيتيك، ديكورون، ديفاسيت كومبوزيت، اللي هو فهمت. دونك فما حلول أخرى تتعمل.
1: أيوة. مي
0: كوم أن برومي ان بريمير ستاد ولا اون بريمير سوليوشن بروبوزي، بطبيعه ديما احنا كاطباء اسنان نحافظوا ديما على سلامه اسنان المرضى تاعنا وعلى جماليتهم والكمال نتاعهم.
1: طبعا
0: دونك هنا احنا نوليو نشوفوا له الاسنان نتاعو.
1: ايوا
0: اسكو اي سوسيبتيبل، معناها الاسنان نتاعو سوسيبتيبل حساسه دو باز دوريجين ولا لا. Est-ce que le produit اللي استعملناه هو هذاك، خاطر عندنا ديفيرونت كونسونتراسيون باغ اكزومبل دو برودوي، عندنا لي دوزي ا 10%، فما دوزي ا 15%، فما دوزي ا 25%، فما ا 35%, 37% et 40%، ماكسيموم 40% دو دوزاج. دونك هنا احنا كاطباء الاسنان نجمو نقيموا الحاله تاع الاسنان المريضه تاعنا ونشوفوا معناها امكانيه او عدمها اجراء طبيب الاسنان لك المريض هذيك ولا لا.
1: اسكو
0: نعملو له ولا ما نعملوش، تري امبورطون،
1: مهم صحيح.
0: سينو لا قدر الله نجمو نعملو طبيب الاسنان ومن بعد هو مثلا ديب حساسية صغيره تولي عنده حساسيه كبيره في الاسنان نتاعو وبراسينا نصلحو بعد في الحق في الوضعيه اللي وصلنا لها. سي تري امبورطون، عايش فضلك انت رمارك رمارك اللي عملتها بيان بلاسي.
1: ربي فضلك، ميرسي، مشكور دكتور عصام محجوب، الله يخليك على هذه التفاصيل والحقيقه فسرت لنا بالتفصيله نتاع التفصيل، عرفتوا حكيت لنا في كل شيء. ميرسي دكتور عصام محجوب، مواصلين معكم حتىش للنص النهار. فاصل يا ناديه، فاصل نستقبلوا ضيف عزيز علينا بيان سور، خليكم معنا مد لوج الموجة.
2: Summer vibes. منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة لنصف النهار.
1: مازلنا موصلين معاكم حتىش لل مرسي يا نيل. أوه بوسيبل. كل عام وانت حي وانت خير يا ربي، ان شاء الله تحقق كل احلامك وطموحاتك اللي انا نعرفهم بالقديم بالقديم، نعرفهم حلم حلم. ان شاء الله كل عام وانت فرحانه، وان شاء الله ربي يفضلك لعائلتك ويفضلك لينا خاطر نحبوك برشا.
3: ان شاء الله كل عام وانت حي وخير، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، ما احلاك برشا، نحبوك برشا، وربي يعطيك على قد قلبك. ليه عاد بوما ليه عاد
1: ميرسي، عايشكم نسكن ربي يفضلكم، ميرسي عايشكم. Yeah, I'm going to go to the next one.

0: شباب زميلتنا ربيب الفرجيني هكا باش ما نخليوش الميكروفون غسيح ولا لا ناجح ترى كل عام وانت حيب الف خير ربيب هاي نخليك تاخذ توا
1: حاجه ياخذ توا ميرسي
2: صح
1: مش في ربي فضلكم الناس الكل ميرسي ربي فضلكم ولا عايشكم ميرسي الاولاد والله انا في تنبكي
0: ما حلاد مع الفرحة
1: أوه ميرسي شيف نيديا زيادة حاضرة على الأحاسيس
0: إن شاء الله كل عام شيف نيديا ربي بفضلك إن شاء الله اللي تتمناه الكل يتحقق لك من نهار اليوم بداية جديدة إن شاء الله الأيامات الكل تكون لك فرحة
1: كثير يا نيديا
0: بسم الله ما شاء بنتي مازالت صغيرة صغيرة هذه البداية وبداية الزهور إن شاء الله وبداية تحقيق الأحلام والخطوات الجديدة والفرحة على قدام إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: عيشك شيف نيديا الغربي ربي يخليك ابتسام شويخة ميرسي لولاد الكل محمد عزيز ونيدي ونقول نيدي فاش تعمل بكري إيمان مدام جيهان الغماري مريم بوستة نور حسام يحيي حسام ربي فضلك محمد عزيز إيمان زيدة سميل أعطيني الأطراف المشاغبة في هذا الكل ناس الكل ناس الكل ربي فضلكم وربي خليكم ميرسي ناس الكليك على المفاجأة السارة الحقيقة نتاع ربي ما تخيلتش ما تصورتش أنا ميرسي ربي فضلكم ناس الكل وعايشكم وإن شاء الله الناس المولودين اليوم زيدا نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير وجاي كلوا معايا الجاتوه كمان مرحبا في الناس الكل ربي فضلكم شايف خلطت على الأفراح خلطت على الحاجات المزيانة
0: مزيانة إن شاء الله ديما أفراح
1: أمين يا رب العالمين باش نكملوا بالحاجات هذيا فوالا حكينا أنا والشيف نيدي والشيف نيدي تعرفوها وديما موجودة معنا في ساعة سعيدة وجيت بحذينا اليوم قلنا صيف دونك غلاس دونك مشروبات صحية عصائر وكل ما شيء هيك نعرفوا الطريقة الصحيحة اللي باش نعملوها في الدار فوالا
0: إكزاكتومون اليوم باش نعملوا نحن طريقتين بالنسبة للغلاس خاطر السناء نعرفوا اللي الدنيا سخونة برشا برشا برشا وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحمينا
1: أمين يا رب العالمين
0: توا وقت العوينة هكا ولا ليه فما العوينة اليوم شنو باش نعملوا عندنا برشا عوينة في الدار ناخذوا كالعوينة نتاعنا ننظفوها نحيولها القلايبات نتاعها ونخليوها تتكنجل كان عندنا مستحضرين احنا بكعبات سوريز مخبينهم كنجلين زاد كيف كيف علاش ليه معهم هما نحطوهم نرحيهم مليح مليح ونحطوهم نحطو لهم عصرة قارص كما نقولوا نحنا فنجان صغير نتاع قارص وشويه عسل مغرفتين عسل ونرحيوهم بالقدا بالقدا بالقدا ومن بعد نعاودو نرجعوهم في الكونجيلاسيون يتكنجلوا بالقدا وبعد شنو نعملو قديش نحنا 6 سوايع 4 سوايع نخليوهم وصحة وفرحة ومن بعد نعمل نجبدو كالجلاس متاعنا ونحطو في الصحيفات متاعنا في الليفيغين وصحة وفرحة هذه طريقة صحية
1: هذه صحية
0: صحية هذه
1: وبنينة
0: وبنينة شنو اللي زدنا فيها العسل العسل يكون طبيعي
1: وركزوا يكون طبيعي
0: يكون طبيعي يكون طبيعي هاكا حطينا العوينة الحمراء ومعها اللي عنده سوريز وإلا بانان اللي عندك انت مكنجل مخبي كل واحد شنو اللي يقدر وعندنا طريقة أخرى اللي هي بالبطيخ
1: أيوة
0: أما المطعم متاعه بالمانجا بطيخ مانجا هذه جلاس
1: هذه حسب نينا برشا
0: هذه نجيبوا كعبة البطيخ متاعنا تبدأ حلو عسل نقشروها طريفات طريفات ونخليوها تتكنجل ومن بعد نجيبوا معها كعبتين ياغورت مانجا
1: به
0: نحطوها معاك البطيخ نتاعنا هذيك نرحيوها مليح مليح مليح ومن بعد كان عندنا اي كريم شانتيي معناتها بودر ولا كريمه فويتي نحطوها زادة معاها كما نقولوا نحنا عملنا 200 غرام نزيدوا عليها نحنا 100 غرام كريم ليكيت به ومن بعد نركضوها مليح مليح نرحيهم مليح مليح ونزيدو نركضوهم نعاودو نحطوهم في الباك نتاعنا اون بلاستيك نتاع الكونجيلاسيون يقعدوا يرتاحوا هكا 3 سوايع 4 سوايع ومن بعد زاد كيف كيف صحة وفرحة وبشفاء الناس الكل المطعم بني
1: تفرشيكا بنينة على الاخر بطيخ
0: يحب
1: ومانجا.
0: زيدة بطيخ ومانجا يحب زيدة شوية نعناع تحب تخليها عادي اما انا بالمانجا القوم تاع المانجا راهي تجي حاجة واو واو واو
1: اسمع سيدك والله واسمع وسهلة ماهيش صعيبة كما تتخيل
0: معناتها ماهيش صعيبة والبطيخ جدا موجود عنا توا في الوقت هذايا الياغورت موجود، ماناش ما طلبناش برشا حاجات معناتها الغالية والدنيا معناتها سخونة برشا، حاجة باش تفرشكنا تنجم في الصباح في العشية في الليل وقت انت اشتهيت صحة وفرحة وبشفاء.
1: قد الفازيت انت. اوه ميرسي يا شيف، والله يعطيك الصحة ربي يخليك
0: الكل. زاد عنا حاجة اخرى، ما قلنا انا فرح مع الجلاس باش نعملوا، قلنا نحن الحيمة في السر، الحيمة في الصورة اللي هي
1: نختموا بها. طبعا
0: احنا العروسات نتاعنا ديما يعملوا الحم اللي يبدا في اللي يبدا في القلة، والا ويحطوه في الفور، والا يبدا مفور على الكاسكيس فوق الماء ولا فوق المرق نتاعو. المرة هذه باش نبدلوها نحن، شنو باش نعملوا؟
1: استوز دار فيها فاز هذاك كل
0: اليوم. المرة هذه باش نفوحوا الحمى نتاعنا كيما نقولوا نحنا جايينا بركلا 200 ضيف
1: بيه 200
0: حيمات نتاعنا هبرة، نحطوهم نفوحوهم بالملح والفلفل الكحل والهريسة العربي اللي يحب بصل ولا كليل وزعتر، هذو ما يتفوحوا ويدخلوا في مع زيت زيتونة نتاعهم بالكدا بالكدا يرتاحوا في الفلفح نتاعهم. بعد نجيبوا بابي كويسون، كل طرف نحطه في بابي كويسون ومعاه بابي ألمنيوم ونلفوهم نقرطسوهم قرطسين، وبعدين باش نحطوهم الكل كلموهم نحطوهم في الطابونة.
1: في الطابونة
0: نحطوهم في الطابونة تبدا حامية، ونحطوهم بحذا بعضهم فوق بعضهم في الطابونة وتبدا حامية ونغطيوها
1: هكيك
0: ما بين هكيك سويعة سويعة ونص، ونشوفوا الحيمة متاعنا نتفقدوا، وهكيك يكون الحمى متاعنا هابط زبدة وبنين، والفرحة متاعنا يجي عسل.
1: تخيلت المشهد،
0: والناس الكل تبدأ تاكل وفرحانة، والناس الكل عاملين برشا جو، وانت ياكل عيد ميلاد متاعك المزين زيدة.
1: ربي فضلك يا شيف.
0: نعم
1: باهي باهي مقترح والله. ربي فضلك، ميرسي بوكو.
0: ديما فرحانة
1: والله يخليك شيف نادية غربي. شكرا ليك. انا باش نقترح عليك حاجة اخرى، اللي هما الزوز مهرجانات تنجم تمشي لهم وتتبعهم وتستمتع بالسهرات نتاعهم. نحكي لك على مهرجان الجم دورة 39 من 11 جويلة ل 15 أوت، دونك عندكم الحقيقة عروض تهبل، وأنا قعدت نتابع في لي ريتومبي ولا لي فيديو والتغطية اللي قاعدة تصير على مواقع التواصل الاجتماعي، حاجة من وراء الخيال. دونك تستمتعوا في مهرجان الجم. أكثر تفاصيل والحجز اتصال عندكم www.festivaljam.in ولا تذكرتي.in. سينو من الجم نمشي بك السوسة اللي تتنفس مع أقوى العروض الفنية والموسيقية، دونك على ركح مهرجان سوسة للدولي دورته 67 من 17 جويلة حتى 15 أوت. عندكم عروض متميزة زوايا متنوعة. الأكثر تفاصيل والحجز والاتصال على 73-213-800 دونك حافلة سوسة سنة بمهرجان الدولي، وبرشا عروض على ركح مهرجان سوسة الدولي. دونك صحة صحة للناس الكوليكا،
0: صحة لك انت تفرحي جدا في النهاية المبروكة
1: دي،
0: وكدوات الكل من عنا.
1: يعيشك يا نادية ميرسي. مشكورين الناس الكل، نحبكم الكل، بوسكم برشا، ربي فضلكم ربي يخليكم. شكرا نادية، شكرا إيمان، لأولاد الكل ميرسي. آخر مستجدات الإخبارية مريم كديرة، تجيكم ابتسام شويخة في منك نسمع إن شاء الله. يا ربي نطلق غدوة، ردوا بيكم على رويحكم، حبوا بعضكم الناس الكل، استمتعوا مهما كان العمر متاعكم، وإن شاء الله يا ربي العام السنة تعديلكم محليها على الأخر. دونك في الأمان، باي باي.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم.
3: ديوان فم فلاش نيوز.
1: موجز منتصف النهار. ديوان فم مع سلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزود والأسعار. والوزير يؤكد أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية، بل يشمل أيضا توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات.
5: المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط توجه بيانا وإشعارا قانونيا إلى كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، دعت فيه إلى التدخل الفوري لتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشاشة ويبيتون على الأرصفة. والمنظمة تعتبر أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 164 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته وزارة الداخلية، وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية 646 تدخلا، منها 164 تدخلا لإطفاء الحرائق و 178 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و 279 تدخلا في غير حوادث المرور. إلى شأن الدولي، جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وأطلق النار على مناطق عدة في قطاع غزة مستهدفا محافظات غزة والوسطى وخان يونس، في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي اليمن، الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر وفق ما أعلن عنه المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريعة. ختم الموجز الإخباري يأتيكم بعد قليل، منك نسمع مع ابتسام الشويخة في أمان الله.
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
3: على ديوان فهم، مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فهم صوتكم مع ديوان فهم، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين
2: نصف نهار وسبع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعوايد موعدكم اليومي القار منك نسمعتي لتشهري جويليا وأوت من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم. نحاولوا نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية الجهوية، شنو صاير في البلاد. أكيد باش تلقاو معنا كل الأخبار، التفاصيل والمستجدات، وقدر ربي موش باش يفوتكم حتى شيء. و كالعادة إن شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة باش تلقاو معنا برشا فقرات، برشا أخبار وبرشا مستجدات. تحية الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه، زميلة نادية بالحاج في الإخراج الصوتي وزميلة إيمان الشابي في الإخراج الرقمي، وكالعادة تحية هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق. شنو ينتظر فيكم من مواضيع في منك نسمع مباشرة ركاب
1: لغكاب
2: في ماكس بارتاج. باش يكون حاضر معانا ان شاء الله حمد عيدودي صاحب المبادره من المستير. شنو هو المبادره؟ نحكيو على مواطن تونسي عنده اكثر من 11 سنه يكرس في الوقت نتاعو وجهده يوميا لتنظيف المدينه نتاعو بمبادره شخصيه اثرت برشا اعجاب. نرجع عليها باكثر تفاصيل في ماكس بارتاج. في ميديا تور باش نحكيو على الحشرة القرموزية، كيفاش أثرت على حقول التين الشوكي، وهل ما زالت هنالك حلول لإنقاذ القطاع، وهل سنشهد نقص في الهندي العام هذا؟ إن شاء الله باش يكون ضيفنا محمد رجدي بناني رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بالقصرين. في لاكتو دو جور باش نرجعوا على بيان الاتحاد العام التونسي للشغل اللي طالب فيه بالتراجع ما سماه بالزيادات اللي شملت اسعار عدد من الاودويه. باش يكون حاضر معنا ابو البيبه السلمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحمايه الاجتماعيه والقطاع غير المنتظم بالاتحاد العام التونسي للشغل. في ديكرابتاج ان شاء الله باش يكون حاضر معنا المحامي الاستاذ وليد العرفاوي ورمي الفضلات في الشوارع والاماكن العموميه، هل يعاقب عليها القانون؟ تلقاو معنا ان شاء الله التفاصيل. في ايكو ويب باش يكون حاضر معنا رئيس المجمع المهني للفلاحه بمنظمه كونيكت، وباش نرجعوا على المجمع المهني للفلاحه اللي دعا الى وضع سجل وطني للفلاحين وارساء اطار قانوني يضمن حق الفلاحه. في الأرقام لشيفر دي جور اليوم باش يكون منصة جديدة للتصريح في الوجود، نحكيه على الباتيندا لفائدة الأفراد والمهنيين. شنو التفاصيل اللي نجموا نعرفوها على المنصة هذه؟ باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. وفي اخر فقراتنا الوانفو باش تكون ان شاء الله حاضره معنا زاده هوني في البلاتو دكتوره هيلا داود طبيبه مختصه في امراض الكلى، وباش نجاوبوا على برشا تساؤلات تخص شرب الماء في الصيف، متى يحمي الكلى ومقتاش ينجم يظهرها. كل التفاصيل والاستفسارات ان شاء الله باش تلقاوها معنا اخر الحصه، وهذه المواضيع اللي ان شاء الله باش نطرحوها معكم اليوم في منك نسمع.
1: منك نسمع، صوتك تسمع،
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسه، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار و16 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في الاستماع والمتابعة. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية وباش نبداو معكم بتبيعة دائما كل الأخبار لساعتنا الأولانية، وبعد أكيد نمشيو لبقية الفقرات والأخبار للساعة الثانية. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا معنا، مرحبا بجميع تعليقاتكم تفاعلاتكم وكالعادة مقترحاتكم مرة أخرى. إذا كان فما مواضيع أو ملفات تحبونا نطرحوها في الحصة والبداية كالعادة دائما بأولى فقرتنا ماكس بارتاج.
2: ماكس بارتاج.
1: تعرفونا في ديوان فهم انه اي مبادره تصير وتلقى رواج على مواقع التواصل الاجتماعي والا اي فيديو اليوم يتم تداوله تكون الرساله منه ايجابيه وتكون فيه برشا رسائل للمواطنين، اكيد باش نخصصوا له وقت ونحكي فيه ونشجعه على مبادرات مثل هذه. نحكي على مواطن تونسي، نحكي على سي حمده عيدودي اللي شفنا الفيديو اللي كان صانع المحتوى أحمد أو عفوا آدم بوسبيع السي حمدة وهو قاعد ينظف في المدينة متاعه. ونحكيه على مدينة المستير، نحكيه على هذية تقريبا منذ أكثر من 11 سنة. هنا باش نعرفه أكثر تفاصيل ومعطيات. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف حمدة العيدودي صاحب المبادرة هذية. سي حمدة أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك. عايش بنتي، عايش الله يرحمه.
1: يعيشك الله يخليك سي حمدة، مشكور على قبولك التدخل معنا. الحقيقة سي حمدة احنا دوب مرينا الفيديو هذية واللي الحقيقة حاجة تفرح وتفرح برشا. المبادرة اللي انت قاعدة تقوم بها تقريبا منذ أكثر من 11 سنة ما لازمهاش تتعدى هكيك، لازمها تتعدى في الأعلام ولازمها تلقى الرواج متاحة، خاطر بالحق رسالة باهية برشا. في البداية نتعرف عليك سي حمدة، قديش عمرك؟ انت اصيل اي مدينه؟ وقتها جيتك الفكره هذه المبادره هذه؟ نحب نعرف من عندك كل شيء، تفضل نسمعك.
3: عمري 71 سنه. 71
1: ما شاء الله.
3: متقاعد عندي من عام 2015 متقاعد.
1: اي عندك 11 سنه توا متقاعد. اي
3: ونسكن في مستير.
1: تسكن في مستير. تحية ليك وتحية لكل أهالينا والناس اللي تبع فينا الكل في المستير من خلالك سي حمدة عيدودي. ربي فضلك وربي طول في عمرك. كيفاه جاتك الفكرة هذه؟ نحكي ولا 11 سنة يظهر لي سي حمدة كل يوم تنظف الحومة اللي أنت تسكن فيها أكثر من 11 سنة، يعني من وقت خذيت التقاعد؟
3: من وقت خذيت التقاعد.
1: كيفاه جاتك الفكرة؟
3: عام 2015 مشيت نصلي نعطي حق ربي، مشيت على الصباح نصلي في الجامع. أنا نسكن في الحي، رو في الحي نسكن فيه، مشيت الحي الآخر نصلي في الجامع. حتى انتبهت لبعض الأوساخ وراء الجامع، خذت الفكرة مشيت نظف وحدي. بعد أنا تشجعت، قلت أنا علاش ما نحبش نقعد قاعد في الدار، يعني وأني متسنس بالخدمة، نخدم طول عمري نخدم، فهمتي؟ ديما نضحي، ديما الخدمة، ديما وانا انسان مريض ما نحبش البخل، ديما نعطي من جهدي. حتى بديت ننظف الحومه كل نهار الا يوم الجمعه، هذاك راحتي يوم الجمعه من النظف. ثم ناس يشكروا فيا الله يرحم والديهم وثم ناس يخزروا لي من تحت لتحت، وثم ناس يقول لي اش لذك تنظف، معناها الله ربي يهديهم. نقول انا ربي يهديهم، ربي يهديهم. حتى وتشجعت وقايم بواجبي وننظف، وديما نقول يا ربي الحمد لله الحمد لله ولله الحمد ولله الشكر. هذيك هي
1: الحمد لله. هذه حاجة عظيمة برشا سي حمد عيدودي وحاجة كبيرة برشا. لو مش نحكيه على نهار في الجمعة ولا نحكيه على شهر ونحكيه على مواطن تونسي 71 سنة قلت لي تقاعدت عام 2015 من نهار اللي تقاعد فيه قلت لي نهار خارج شفت الحومة فيها شوية وسخ فقررت من نهارتها أنك كل يوم باستثناء نهار الجمعة ذاك نهار الراحة متاعك متفاهمين فيه سينو بقيت أيام الأسبوع الكل تخصص وقتك وجهدك باش أنت تنظف الحومة من كل الأوساخ.
3: خذيت حياة كروسة متاع أوساخ وحيت الآلات متاع التنظيف على حسابي الخاص على حسابي الخاص بنيتي ونقيم ونديما كل عشية واني نقيم واني فرحان نعطي في حق ربي وبعد ما نصلي نعطي حق ربي ونمشي لذلك الحومة ذيك ننظفها واني ضميري شيخ واني ثم ناس يعطوا حاجة رمزية الله يرحم والديهم الله يرحم والديهم وثم ناس يخزروني فيها في تحت تحت وثم ناس يهموا في كل شرزك إيش رزك على الأوساخ هذه بر يا شيبة بر ارتاح في دارك ونقولهم ربي يهديكم نقولهم ربي يهديكم وانا كهولي وين إنسان خرجت متقاعد والتقاعد متاعي ضعيف جدا ما كافينيش المعايش متاعي ما كافينيش المعايش متاعي بنيتي وانا قدمت 30 سنة خدمة والتقاعد متاعي ضعيف قلت بلاش يربي نوبي يعطوني حويجه ولا حاجه ثم ناس يعطوا يصدقوا ثم ناس يشوفوني ويقولوا ربي عينك واني نخدم لله في سبيل الله انا نحب نتطوع انا نحب تونس نحب تونس العزيزه تونس اللي نحب برشا برشا نحب بلادي راني مسمين قلبي مسمين فؤادي نحب تونس الغالي نحب تونس نظيفه نحب تونس نظيفه نحب تونس خضراء عايش منتي فهمت ولا
1: يعيشك يا سي حمد اش خير من الكلام هذا اللي انت تحكي فيه توا في الراديو واللي الناس الكل قاعده تسمع فيك
3: من جواح قلبي نكلفك من جواح قلبي نحبها تونس تونس الخضرة هذيك تونس الخضرة تونس الممتازه تونس اللي احسن بلاد في العالم هي تونس الخضرة
1: هنيئه لتونس مواطنين كيفك يا سي حمد هنيئه لتونس سي حمد احنا شفنا الفيديو اللي كان هبطوا صنع المحتوى هو احمد ادم اسبيع اللي هبط الفيديو بعد ما هبطت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش لقيت التفاعل نتاع المواطنين كلموك شي ناس فعلوا شي معاك
3: نشكرهم جزيل الشكر نشكرهم يرحم والديهم وكل من تفاعل معايا نشكر جزيل الشكر نشكر جزيل الشكر وبارك الله فيهم وراو شباب تونس مازال بخير راو ننصح شباب تونس اللي باش ينظفوا بلادهم اللي بلادهم ريحتهم كل شيء وهم يلزم يعطوا لبلادهم أنا تو عمري 71 سنة والله مريض نمشي مهود بظهري نمشي مهيد بظهري وعندي مرض الأعصاب ونعاني في الأمراض المزمنة نعاني في الأمراض المزمنة من أعصابي ومن ظهري وما نحبش نقعد في الدار ما نحبش نقعد ديما نحب نحرك ديما نحب نحرك حتى اللي نهبط حتى لدي ساعتي نحب نهبط نحب نخدم
1: ربي طول في عمرك في الخير
3: حتى
1: سي حمد
3: نحب نخدم حتى تونس نحبها تونس نعزها تونس هي بلاد الخضرة اللي اللي اللي اللي خلقت الرجال الله يرحمهم وحققت مناضلين الله يرحمهم ويبرد عليهم التراب ومن أهل الجنة أنا تونس نعزها وساب شباب تونس يسمع كلامي ويقوم بالواجب اللي يقوم فيه أنا إن شاء الله إن شاء الله
1: وهذا اللي نتمناه شكرا مرة أخرى أنت قلت لي بنتي أنا أقول لك يعطيك صحة بابا حمدة العيدودي ربي فضلك وربي طول في عمرك في الخير ويشد لك في صحتك شكرا ليك على المبادرة هذه وشكرا ليك مرة أخرى على الكلام المزيان برشا وعلى حبك لبلادك وغيره وشكرا مرة أخرى المصنع المحتوى أحمد إدم سبيع أنا بكري نقول أحمد إدم سبيع اللي صور الفيديو هذا واللي خلينا الفيديو نشوفوك ونتعرفوا على المجهود الكبير اللي قاعد تقوم به الفائدة المستير واللي من خلاله توجهت برشا رسائل إيجابية للشباب وللمتقاعدين مرة أخرى يعطيك ألف صحة وربي يشد لك في صحتك وشكرا مرة أخرى ليك سي حمد العيدودي وشكرا لأي مواطن تونسي قاعد يقوم بمبادرات ذاتية بالإمكانيات متاعه على خاطر بلاده وعلى خاطر يحب بلاده مرة هنيئا لتونس بمواطنين كيفك أنت سي حمد العيدودي بكل مواطن يحب بلاده شكرا لك مرة أخرى احنا باش نخرجوا فاصل وبعد نكمل معكم قيد أخبارنا ومستجداتنا لليوم تفضل
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار و 25 دقيقة رجعني لكم من جديد ومازالت برشا أخبار في انتظاركم اليوم في ساعتنا الأولى وساعتنا الثانية زادة وبش نحاولوا قدر المستطاع نقدمكم آخر التفاصيل الأخبار في الجهات في عديد القطاعات والأخبار الوطنية ومباشرة مش نمشيوا لفقرة ميديتور باش نحكيو على التين الشوكي وباش نحكيو على هل مازالت هناك حلول لإنقاذ القطاع وهل سنشهد نقصا في التين الشوكي العام هذايا وشنو حكاية الحشرة القرمزية والانتشار الواسع لها واللي أثر وإلا ما أثرش على الحقول متاع التين الشوكي. احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف محمد رشدي البناني وهو رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بالقصرين. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
2: ويا مرحبا مرحبا بكم مرحبا بمستمعي ديوان أفهم مرحبا
1: مرحبا بك. في البداية قبل ما نحكيه على الإشكاليات سي محمد نحكيه على المشاكل نحكيه على الانتشار بالنسبة للحشرة القرمزية في البداية نحكيه معاك في علاقة بالتقديرات الأرقام والمعطيات اللي تخص إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي المقارنة إذا كان فما بارابور للموسم الماضية أو الموسم الماضي وبعد شوية باش نرجع معاك على الإشكاليات والمشاكل. تفضل نسمعك سي محمد.
2: شكرا شكرا بارك الله فيك. انا محمد رشدي بناني رئيس الجمعيه الوطنيه لتنميه التين الشوكي مش لتنميه التين الشوكي ومستثمر ومصدر لزيت بذور التين الشوكي اللي يستعملوه في مواد التجميل اللي نصدروا فيه لاكثر من 25 دوله في العالم. صابه باش نبدا بالصابه مالوريزمون فما الانتاج قاعد في تراجع مستمر على خطر تأثير الحشرة القرمزية على غراسات الهند في تونس كاملة. عملاو المرض ما كانش وصل للقصرين، كانت القصرين في منقع على المرض مع الغالب في آخر العام بعد إصابة وصل المرض للمنطقة زلفان اللي هي الحوض الكبير لإنتاج التين الشوكي واللي فيها أكثر من 35 ألف هكتار كلها مزروعة بالتين الشوكي، فيها اللي وفق النمط البيولوجي وفيها اللي النمط العادي. بعد ما وصل المرض في آخر العام كانت الدولة عملت دخلت على طريق المقاولات لتقليم بعض غراسات التين الشوكي، كانت 1200 هكتار أوقع تقليمها على خطة توكي نقوله تقليم معناها صبيرة باش نقصوا من الأثر نتاع الحشرة القرمزية ونسهلوا عملية رصدها وقت تدخل الحشرة القرمزية للمزارع بتاع التين الشوكي. كان الأمر هكاك عاونت ساهمت برشا الصبيرة هذه ساهمت في الديتكسيون بتاع المرض وصابت عملاول منعت من المرض. التقدير نتاع عملاول كان 250 ألف طن سنة، مالوريزمون وصلنا تقديراتنا سنة أنه الانتاج باش يكون في حدود 100 ألف طن، فما تراجع كبير برشا
1: لأن انخفاض كبير بارابور فرق كبير برشا بين معناها
2: انخفاض كبير انخفاض كبير وهذا باش يأثر بشكل كبير برشا على الثمن وعلى الأسعار نتاع التين الشوكي. قاعدين نشوفوا توا في الفيسبوك الكيلو ب 4500 فما عبيد قاعدين يحكوا على كيكي على خطر يعرفوا قبل الهندي ما كانش فيه حتى انترفونسيون، قبل كان يبيع الكيلو حتى ب 500 فرنك وبدينار على خطر الهندي ما فيش انترفونسيون. توا الكتار ولا يصرف في اكثر من مليون وهو الكتار جنرال مو يدخل في مليون ولا يصرفهم الكتار يدخلهم، فهمتني؟ معناها هذاك علاش السعر طلع برشا سعر السنين بتاع التين الشوكي، معناها كي نشوفوا الكيلو ب 7000 و 8000 ما يلزمنا نفهموا هذا على خاطر الفلاح ولا يصرف برشا ولا يداوي الحشره. الدواء هذا ماهوش دواء، ماهوش بيستيسيد، ماهوش انسكتيسيد اللي يضر، نداوي بالزيوت المعدنيه على خاطر المنطقه كامله هي منطقه بيولوجيه، معناها الانترفونسيون تاع الفلاح هي ميكانيك وبيولوجيك، معناها ما فماش حاجه تقلق المستهلك. الحاجة اللي حبيت نستغل هنا في المداخلة معاكم هو أن يلزمني نلفت الانتباه أنه القطاع متاع التين الشوكي هذا رو تعيش منه أكثر من عشرات الآلاف من العائلات اللي قاعدة تعيش فيه منه بصفة مباشرة وغير مباشرة. نعم. لأنه فما فلاحة عنا فلاحة وعنا التجار اللي بيعوا في التين الشوكي وعنا البراوط اللي في تونس منتشرين في البلايس كل فما شكون اللي ولده يقرأ يخدم توا في النازة مقرين من التين الشوكي معناها عباد قاعدة المورد الرزق الوحيد لها هو التين الشوكي معناها الدولة تحط الثقل بتاعها باش تمنع الاخر ما يمكن ان نمنعوه من الغراسات اللي ما زالت على خطر دوا وقت اللي تضرب الحوض الكبير متاع زرفان معناها باش نخسروا حتى النوعية متاع الغراسات باش نخسروها على خطر اذا كان ما حافظوش على الاصناف اللي عندنا معناها مرة أخرى حتى باش توفى المرض هذا ما نقولش منين نغرسوا معناها باش نفقدوا القطاع بشكل رسمي. أنا من خلالكم نتوجه بالنداء للسيد وزير الفلاحة للسيد وزير الداخلية على خطر علاش نقول لك وزير الداخلية على خطر أنا أول ما بدا المرض قلنا راه يلزم الحشرة هذه راه نعتبروها جائحة وطنية ويلزم نتعاملوا معها بإجراءات استثنائية. علاش المرض انتشر على خطر لابيل دوفر هذه تحلت فيها في باش لابيل دوفر القلع الطوابي اللي الانفكتي الطوابي المريضة بدا في 2025 في اكتوبر 2025 حتى التو ما وقعش تعيين مقاول باش يقلع الطوابي المريضة والطوابي المريضة هي ذيك هي السورس نتاع الكونتاميناسيون اللي قاعدة تمرض بجهة كاملة معناها اذا كان الدوله اذا كان ما يتمش اعلان الحشره هذه كارثه وطنيه ونتعاملوا معها كما الجراد الجراد وقت يدخل الجراد نعملوا مناقصه ونقعد نشوف شكون المقاول اللي باش ياخذها واذن نعملوا انترفونسيون ديريكت معناها راه هو التاخير هذايا والتراخي نتاع الاداره هو الهلك الصابه مش الصابه هو الهلك القطاع بصفه عامه والقطاع هذا فيه عشرات الالاف من العائلات كما كنت نحكي لك فيه زاده 50 مؤسسه قاعده تصدر في زيت الشوكي وفيها عوائد كبيره من العمله الصعبه اللي قاعده تدخل البلاد معناها خسرنا قطاع كامل بحوايج روتين اداري مقيت. الحاجه الاخرى اللي حبيت
1: نختموا بها تفضل
2: تفضل سي محمد نختموا بها انه الغراسات المريضه هذه يلزم تثمينها على خاطر ثم ملايين من الاطنان قاعده كل نهار تبر وتقصها وقاعده تتلوح اللي قاعده تهلك البيئه اللي نحن انا تكلمت قديش من مره يلزمنا نعملوا اجتماع وزاره الصناعه وزاره الفلاحه والمتدخلين في القطاع ونشوفوا كيفاش في اطار الاستثمار ما بين القطاع الخاص والقطاع العام نعملوا بروجي بتاع البيو ايثانول هو انتاج الايثانول العضوي باش نستعملوا هاك المخلفات هذيك ونتجوا منها ليثانول اللي نحن قاعدين نستوردوا فيه بالعمله الصعبه. واللي هو بروجي ماهوش صعيب وباش يمتص المخلفات نتاع الغراسات اللي مبيضه بالحشره الكرموزيه.
1: واضح شكرا لك مره اخرى سي محمد رجدي البناني رئيس البيت. تفضل سي محمد كان عندك مضيف تفضل.
2: معناها انا من خلال من خلالكم نوجه نداء للسيد وزير الفلاحه للسيد وزير الصناعه باش في اقرب وقت نعملوا جلسه مع المتدخلين في القطاع مع الجمعيه ومع الادارات الجهويه ومع السلطات المختصه باش نقدموا في المشروع هذا راهو الاموال الاخرى نستثمروا الحشره القرمزيه دي نستثمروا المخلفات هذيك نستغلوها في انتاج منتوج هذا البيويتانول.
1: وشكرا لك مرة أخرى محمد رجي بناني رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي بالقصرين على تدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات عشان يكون صوتكم وصلوا مقترحاتكم إلى السلطات المعنية. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع بعد شوية أكيد باش نرجعوا عليه. بيان اتحاد العام التونسي للشغل رجع فيه على المراجعات الأخيرة اللي شملت أسعار عدد من الأدوية نحكيوا عليها إن شاء الله في الأكتي دي جور بعد الفاصل. تفضل
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
4: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين
1: منك نسمع نصف نهار وخمسة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا مش نوصل معكم بقية الأخبار المستجدات والملفات وأيضا الفقرات. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمتابعة، مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم. مازلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا ومباشرة مش نمشيو لفقرة لاكتو دو جور.
4: لاكتو دو جور.
1: قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم صلب الاتحاد العام التونسي للشغل هبت بيان بتاريخ 4 أوت 2026. العنوان يقول حول الزيادات المشتة في أسعار الأدوية وتهديدها المباشر للحق في العلاج. ويقول فيه قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد ويعبر فيه عن بالغ انشغال وإدانته لقرار زيادات المشتة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية ويعتبرها مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين ولسيما الفئات الهشة والعمال ومحدودية للدخل. باش نرجعوا لأكثر تفاصيل في البيان هذا، احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف بوبيبة السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم باتحاد الشغل. سي بوبيبة أهلا وسهلا ومرحبا.
5: مرحبا بك أختي ابتسام، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ديوان FM.
1: مرحبا بك سي بوبيبة. خليني نقول انه من بين المواضيع والملفات اللي طرحت نقاش في الفترة الأخيرة في الفضاء العام على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا برشا أطراف متداخلة في القطاع هذايا، سواء هبطوا بيانات سواء من خلال مداخلاتهم وتدخلاتهم في علاقة بوسائل الإعلام، وتفاعلا مع المراجعة اللي صارت الأخيرة لعدد من الأدوية، وانتم هبطوا بيان في السياق هذايا. نسمعوا في البداية تشخيص ومتابعتكم للملف هذا قبل ما نرجع معكم لجملة النقاط أو ربما الإجراءات المضمنة في البيان هذا وفق نظركم كمنظمة اليوم وكاتحاد شغل. تفضل سي بوبيبة، كيفاش تبعتوا ساعة في البداية الملف هذا والقرار هذا؟ تفضل.
5: الحقيقة الزيادة هذه كانت بناء على منشور صادر عن الصيدلية المركزية بتاريخ 24 جويلية الفارط، ويتضمن الزيادة في أكثر من 300

0: سيبوا الباب تفاعلا مع الكلام نتاعك. هو مصدر مسؤولي ديوان فهم منذ ايام يوضح ويقول انه زياده في الاسعار شملت عددا محدودا من الادويه المستورده اللي ما تمش تحييد الاسعار معها نتاعها تقريبا منذ سنوات، وذلك في ظل تطور تكلفتها في الاسواق العالميه وايضا ارتفاع تكاليف التوريد نتاعها. ويقول انه الزياده في العديد من الحالات كانت في حدود بضع دنانير ومليمات فقط، والهدف منها هو المحافظه على استمراريه التزويد وضمان توفر الأدوية وليس الحد من نفاذ المواطنين إلى العلاج. هوني حكاية 300 دواء، هذا الرقم ومعطى انتم متأكدين منه اللي هو شملة الزيادة مش المراجعة، حتى المراجعة ديما نقولوا اي تفضل.
1: اولا نحب نأكد على حاجة انه الزيادة شملت 309 نوع من الدواء. اثنين، هذه الأدوية هي أدوية حيوية وحياتية وأدوية أساسية، ما هيش أدوية كمالية، خاصة اللي شملتها الارتفاعات المشط في الأسعار اللي كما قلت بنسبة 300% و400% ووصلت بعض الأدوية إلى 550%. هذه أدوية حياتية يستهلكها المواطن التونسي، خاصة في أمراض كما أمراض القلب، أمراض الغدد، أمراض العيون، معناتها اللي هي أمراض خليني نقول مئات الالاف من التوانسه اليوم مصابين وقاعدين يعدوا على الامراض هذه. المساله الثانيه اللي نحب ناكد عليها انه الزياده هذه هي جات نتيجه العجز اللي تعيشه واللي نعرفوه نحن ميزانيه الصيدليه المركزيه وتعيشه منظومه الاكنام اليوم. معناتها هذه ازمه منذ سنوات كنا نبهنا لأنه راهو باش نوصلوا للأنباس في نتيجة تراكم الديون للصيدلية المركزية وإلا في علاقة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. اليوم نجو عوض نوجد حلول استراتيجية للأزمة المالية اللي تعيشها الصيدلية المركزية واللي يعيشها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار إصلاح شامل للمنظومة الصحية وفي إطار معناتها حوار مجتمعي خاصة مع الأطراف الاجتماعية والأطراف المداخلة في المنظومة الصحية، نشوف ناخذ قرارات ارتجالية ترقيعية بالزيادة في الأسعار بشكل مسقط. خليني نقول حاجة أنه دائما للأسف الشديد أنه الأزمات وقت ما تحدث الأزمات دائما من يدفع الفاتورة للأسف الشديد المواطن هو اللي يدفع الفاتورة. نحن تراكم الأخطاء في السياسات، عدم وجود حلول، كنا نبهنا من 2017 أنه راه واصلين لليوم هذا في الأزمة، وقدمت مقترحات في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة قسم الحماية الاجتماعية في علاقة بمجالس الإدارة صناديق إلى آخره، كنا قدمنا مقترحات للأصل ولكن مفهمتش كل يسمع في اللي تحتد الأزمة يدفع
0: داي. سيبوا الباب السلمي. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم بالاتحاد العام التونسي للشغل. باهي، هذايا تشخيصكم وتقديركم لطبيعة الوضعية اللي وصلها القطاع هذايا، وانت قلت انكم من 2017 قاعدين تقدموا في حلول، في مقترحات، في رؤيس الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالقطاع هذايا. باهي، انا مش نسألك السؤال في علاقة بالنقطة هذايا سيبوا الباب السلمي. باهي، في حال انت شوفوا مثلا بعض الأدوية هذه اللي صارت المراجعة متاع الأسعار متاعها أو الزيادة فيها، واللي أنت وفق تقديركم قلت 309 دواء، يقول لك في حال تطورت تكلفتها في الأسواق العالمية وارتفاع التكاليف توريدها، شنو هو الحل إذا كان ما نزيدش في السعر؟ كاتحاد عم تنسي للشغل شنو طرحين كحلول إذا كان دوايات كلفة التوريد متاعها وسومها في الأسواق العالمية زاد؟ شنو مطالب مني أنا كدولة تونسية أنه رغم ارتفاع كلفتها ما نزيدش معناها في السعر؟ شنو الحل إخي البديل اللي نجم ناخذ؟ مقترحاتكم حلولكم سيبوا الباب اللي كنت تحكي لي عليه. ما نعرفش كان يسمع فيا. سيبوا الباب السلمي التليفون يظهر لي به، نعاودوا نتواصلوا معاه. مثال سيبوا الباب السلمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحمايه الاجتماعيه والقطاع غير المنتظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، حاولوا نتصلوا به زملائنا في الاعداد باش يكون حاضر معنا مره اخرى وحنا نحكيوا على بيان الاتحاد العام التونسي للشغل، النقاش اللي تحل مؤخرا في علاقه بمنشور الصيدليه المركزيه واللي رجعت فيها على مراجعه

0: عدد من الأدوية، واللي حقيقة نطرح نقاش اليوم على المستوى الوطني. شفنا بيانات كما قلت لكم، شفنا حتى تدخلات وفي علاقة علاش الزيادة هذه، علاش التوقيت هذا، وطرحت أسئلة من القبيل هذه. ثم فيما بعد من الناحية الاتصالية، مصدر مسؤول لديوان فام يقول ويوضح أنه زيادة في الأسعار كما قلنا شملت عدد محدود من الأدوية، وجدت في سياق أنه تطور تكلفتها في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف توريدها. يقولوا لي حاضر معنا مرة أخرى سي بولبيبة السلمي. سي بولبيبة أهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
1: مرحبا مرة أخرى.
0: سؤالي الأخير قبل ما نختم معك، قلت لك سي بولبيبة إذا كان هي الأدوية هذية تكلفتها في الأسواق العالمية ارتفعت وتكاليف توريدها ارتفعت، شنو مطلوب من الدولة؟ إذا كان عندكم خيار آخر أو بديل آخر أو حلول أخرى عوض الزيادة في الأسعار متاحة في الوضعية هذية، شنو هو الحلول؟ وانت حكيت لي على الحلول ومقترحات قبل من 2017.
1: شو مسألة الصحة، مسألة الصحة وهي مسألة أساسية ولا يجب أن تخضع إلى قانون السوق. الصحة تاع المواطنين راهي مكفولة بالدستور، وسلامة المواطنين مسألة مهمة ورئيسية. ما احناش نبيعوا في مواد استهلاكية عادية تخضع لقانون السوق وعرض وطلب. هذا راهو أدوية حياتية، أدوية أساسية يفترض أنها مدعومة من الدولة، والدولة الراعية تتكفل بالدعم، وما نجيوش ناخذ قرارات مرتجلة ومسقطة في الزيادة في الأسعار بالشكل هذا. هذا واحد. اثنين، حاب نأكد على مسألة أخرى، أنه عديد الدراسات اللي توجدت اليوم واللي قامت بها معناتها خاصة منظمة الصحة العالمية تأكد أنه الارتفاع في الأسعار تاع الأدوية راهو ما ينجم يؤدي إلا إلى خلق حالة من العزوف على العلاج وعدم الالتزام به، لأنه يعني التكلفة بشوية باهظة. دونك وهذا عنده بالطبيعة تكلفة اجتماعية باهظة على الدولة. راهو مهم جدا. راهو الناس وقت اللي
0: شنو المطلوب من الدولة سي بولبيبة؟ هذايا التشخيص والتكلفة.
1: نعم
0: سي بولبيبة، قلت لك هذايا تشخيصكم وتقديركم ورؤيتكم لواقع القطاع هذايا، شنو المطلوب اليوم من الدولة؟
1: احنا الإجراءات. نحن ايش قلنا؟ نحن اقترحنا بطبيعة معناتها مراجعة المسألة الزيادة هذه، ضرورة أنها تتراجع، لأن نأكد أنها ما هيش سلعة، راي الدواء راهو ما هوش سلعة. اثنين، مسألة الإصلاح لابد من ضمان استخلاص ساعة نشوفه للصيدلية المركزية وديونها، لابد من ضمان استخلاص ديون الصيدلية المركزية، ديون اللي متعلقة بالصندوق الوطني للضمان للتأمين على المرض. اثنين، قلنا راهو لابد من التشجيع على بناء صناعة وطنية للأدوية في القطاعين العام والخاص، وتطوير التصنيع باعتبار أنه مسألة التصنيع محليا اليوم تونس راهو تراجعت في السنوات الأخيرة في في في تصنيع الأدوية. اليوم جارتها الجزائر معناتها في السنوات الأخيرة، وإلا المغرب هاي بحذينا هربت بينا في تصنيع الأدوية، ونحن معنا حتى استراتيجية لتصنيع الأدوية. ما هوش نجو بهكا بحلول ارتجالية وحلول معناها في الأخر يدفع تكلفتها وثمنها ونتيجتها المواطن، ونقوله هذا أمر واقع نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق العالمي. ونحن إيش عملنا في الصناعات المحلية؟ إيش عملنا في الصفات اللي تعاني من صعوبات مالية اللي هي شركة وطنية لصناعة الأدوية؟ إيش عملنا في بعض المعامل ولا شركات صناعة الأدوية الخاصة؟ معناتها ما شجعناش على الاستثمار في المجال هذا، وما طورناش صناعاتنا في المجال هذا. وذاك علاش نحكوا نحن في الاتحاد دائما على مسألة الاستراتيجية، لابد من رؤية كاملة لمنظومة الصحة العمومية وكيفاش إصلاحها. ما هيش المسألة متعلقة بقرارات مسقط. نرجع كما المدة اللي فات في أزمة الكهرباء، نجو في الأخر خطر احنا من 2019 ما عملناش مولدات، نجو هكا الحلول سهلة برا قص الضوء على المواطنين بأربع سوايع بخمس سوايع، وشفنا الكوارث اللي نتجت عليه للأسف الشديد. غياب التخطيط وغياب الاستراتيجيات وغياب تحمل المسؤولية يخلينا دائما نسطو في الحلول الارتجالية والحلول الترقيعية اللي الوحيد اللي يدفع ضريبتها هو المواطن، هي الطبقات الفقيرة، هو الناس المهمشين. وذلك ليش نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل قلنا قلنا الدفاع للعلاج راهو دفاع للكرامة تاع المواطن التونسي ودفاع الدولة الاجتماعية، لأنه الدولة الاجتماعية أهم مكسب في البلاد، أنه اليوم اللي نطمحوا له واللي نسعى أنه يتبنى أن تكون عندنا فعلا دولة اجتماعية، دولة وطنية اجتماعية، ما هي شعارات، ما هوش حديث. وقت اللي نلقوا الأزمات الكل يدفع ضريبتها المواطن، دونك ما عادش نحكوا على الدولة الاجتماعية.
0: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي بولبيبة السلمي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم بالاتحاد العام التونسي للشغل. كانت هذه رؤيتكم، تشخيصكم للنقاش اللي سال مؤخرا في علاقة بمنشورة الصيدلية المركزية ومسألة مراجعة أسعار عدد من الأدوية، رؤيتكم للقطاع هذية من الناحية شنو طبيعة الإجراءات اللي لازم يصير اتخاذها، كيفاش لازم يكون القرارات هذية، و خليني نقول كيفاش هي المؤسسات المتداخلة في هذا القطاع، كيفاش هي بدورها لازمها تخضع لرؤية واستراتيجية وإصلاح، وأنه الأزمة هيكلية بالأساس، وأنه القرارات لازمها تكون مبنية على رؤى وعلى سياسات وطنية واضحة وتخطيط في علاقة بالقطاع هذايا، وتشمل مختلف الأطراف والمؤسسات اللي لازم تكون الوضعية متاحة بها باش يكون القطاع منظم. شكرا لك مرة أخرى سي بولبيبة السلمي، احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع، مازلنا باش نواصل معكم بقيت فقراتنا وأخبارنا، والحقيقة مازلت برشا مواضيع في انتظاركم اليوم في منك نسمع، وتهم برشا قطاعات، وباش نجاوبوا على جملة من التساؤلات النجم يطرحها أي مواطن تونسي خاصة في الصيف، وباش يكونوا كالعادة حاضرين معنا أهل الاختصاص. احنا أكيد مازلنا باش نواصل معكم ساعتنا الثانية بعد شوية، نرجع معكم بقيت الأخبار المستجدات، ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل موعد الأخبار ونرجع معكم ساعتنا الثانية.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. راديو NFM فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى قطع دوري للكهرباء اليوم بداية من الساعة منتصف النهار والنصف إلى غاية الساعة الخامسة مساء. وأوضحت الشركة في بلاغ لان هذه الانقطاعات ستكون على فترات متقطعة لا تتجاوز مدة الواحدة منها الساعتين، مرجعة هذا الإجراء إلى ضرورة الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية. ونشرت الشركة قائمة بالمناطق المعنية بقطع التيار الكهربائي بمختلف ولايات الجمهورية، مبينة أن هذه القائمة ليست نهائية وقابلة للتوسيع لتشمل مناطق أخرى وفق تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية بليبيا يتفقان على الإعداد الجيد لاستحقاق ثنائي مرتقب يخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاتفاق جاء أثر اتصال هاتفي جمع الوزيرين وتطرق إلى أوجه التعاون الثنائي وأفاق تطويره لا سيما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسية الأول من السنة الحالية أسفرت عن حشد 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف أكثر من 30,000 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين الذي تطرق أيضا إلى وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية، مع التركيز على مستويات توفر عدد من المواد من بينها المياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد الأساسية التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة. فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات يتمكنون من السيطرة بشكل نهائي على الحريق الذي اندلع الاثنين الماضي بجبل سيدي أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بالجهة، والذي أشار إلى أن عملية الإطفاء شهدت تسخير عدد من الشاحنات وطائرتين تابعتين للجيش الوطني، وخلفت النيران خسائر فادحة بالثروة الغابية في المنطقة شملت مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر الحلبية. في الأخبار العالمية، السلطات الجزائرية تعلن إيقاف مهدي العريبي الذي يشتبه في كونه أحد قادة منظمة ديزاد مافيا التي تعتبر من بين أبرز الشبكات الإجرامية التي تنشط في مدينة مارسيليا الفرنسية، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة توقيف فرنسية بحسب ما أفادت به مصادر قضائية فرنسية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في برنامج منك نسمع. في أمان الله.

0: 92.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: ماضي ساعة و14 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل. مازال مواصلين معكم منك نسمع ومازال مواصلين معكم بقية الأخبار التفاصيل والملفات وبرشا مواضيع إن شاء الله باش نرجعوا لها الساعة الثانية في بقية الفقرات متاعنا. ومش باش يفوتكم شيء أكيد في منك نسمع ونحاولوا دائما نقدم لكم كل الأخبار سواء اللي تبعتوها وإلا حتى اللي فاتتكم ونحاولوا نجاوبوا على جملة التساؤلات اللي تهمكم وتهم النقاشات اللي قاعدين تطرحوا فيها اليوم في الفضاء العام في علاقة بآخر التطورات والأخبار. رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة تحية لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه. ومرحبا بكم من الناس كل مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم. قبل ما نكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات اليوم مش كان عيد ميلاد ربيب فرجاني, اليوم زاد عيد ميلاد زميلتنا اللي نحبوها برشا ونعزوها برشا. اليوم عيد ميلاد زميلتنا إيمان السكوحي اللي نقولها يا إيمان إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وإن شاء الله ينعاد عليك بالخير والصحة والعافية وإن شاء الله السنوات الجاية تكون سنوات خير, تكون سنوات فرحة, تكون سنوات نجاح وإن شاء الله تحقق كل طموحاتك وكل أمنياتك وكل أحلامك. إن شاء الله ربي يفضلك العائلة وإن شاء الله أنت ربي يفضلك العائلة وإن شاء الله ربي يفضلك ياسمين وياقين و ينجحوا تفرح بهم برشا مرة أخرى إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير. إيمان السكوحي نحبك برشا أمونا. احنا نخرج فاصل صغير وبعد نرجع نكملوا معكم بقية أخبارنا ومستجداتنا لليوم. تفضل
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
2: ببليسيتي.
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سافرناش يبلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس. العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: ماضي ساعة 16 دقيقة رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. وباش نبداو بفقرتنا إيكوويب. المجمع المهني للفلاحة يدعو إلى وضع سجل وطني للفلاحين وإرساء إطار قانوني يضمن حق الفلاح. علاش الدعوة هذه؟ علاش سجل وطني للفلاحين وما المقصود بالإطار القانوني اللي باش يضمن حق الفلاح؟ أنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف محمد الطاهر النبي رئيس المجمع المهني للفلاحة بمنظمة كونكت. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
6: مرحبا بك مدام ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: مشكور انت على قبولك التدخل معنا. علاش الدعوة إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح وما المقصود بالسجل الوطني للفلاحين وشنو ينجم يكون فيه السجل هذية؟ في أي سياق جد دعوتكم هذية وشنو الغاية منها؟ سي محمد تفضل ناخذ من عندك آخر التفاصيل نسمعك.
6: شكرا شكرا مدام. هي اليوم حقيقة نظرتنا داخل المجمع المهني للفلاحة داخل منظمة كونكت هو نظرة استشرافية ونظرة إصلاحية للقطاع. اليوم نختلفوش أن القطاع يعيش بأزمة هيكلية وأزمة كبيرة مع أنت قاعدين جميع المنظومات تعاني. نحن نظرتنا أنه بحكم أنه الدخلاء معناتها ولاو برشا في القطاع. القطاع تهمش القطاع اليوم معناتها الارقام كلها توقعات وغابت الارقام الحقيقيه والارقام الصحيحه نظرا لكثره الدخلاء في القطاع. وكما تعرفوا اليوم مساك التوزيع حد ما عاد ينجم مسيطر عليها، ارقام الانتاج ولات معناتها غير صحيحه. اليوم الفلاح اللي داخل الارياف واللي في الجبلولات اللي قاعد اليوم ما عادش يوصل له الدعم نتاع الدوله. لذلك اليوم كي نحبوا نصلحوا قطاع لازم نصلحوا الاساس اللي هو الاساس. شكون هو الفلاح اللي يخدم في القطاع هذا؟ احنا لنا طالبنا بفن نظام ولا نظام قانون اساسي يعرف الفلاح ويعرف المستثمر الفلاحي. اليوم زوز اشياء مختلفه على بعضها. اليوم فما الفلاح اللي هو معناتها مع مهنته الاساسيه هي الفلاحه، هو اللي ما قاعد في جبال يخدم، هو اللي قاعد مضحي كذا، هذا لازم نعملوا له تعريف. وعندنا مستثمرين فلاحيين اللي هما من مجالات اخرى ويجي يستثمروا في القطاع الفلاحي، مرحبا بهم كذلك. ولكن هات نعرفوا زوز هذوما ولنا الدوله قادره باش توجه وتكون عندها حكمه للامتيازات نتاعها. وهذا هو اليوم في 2026 العباد الكل تنادي بالرقمنة، والقطاعات الكل اللي تحب تتطور واللي تحب تنظر القدام لازمها ترقمن القطاع اللي تكون موجودة فيه، وأن تنظم القطاع متاعه. وأحسن طريقة للنظام هي الرقمنة. ولنا دعينا جاتنا الفكرة وأن نكونوا أن الدولة كما عندنا لارانو هو السجل الوطني للمؤسسات، أنه يكون عندنا سجل الوطني للفلاحين، أنه السجل الوطني هذا يلم جميع الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين ويكون مربوط بالبنوك ومربوط بالضمان الاجتماعي ومربوط بالدولة، مربوط بأسواق الجملة، مربوط معناتها بالمذابح، مربوط معناتها بجميع الإدارات المداخلة في القطاع هذا. وهو لنا باش تكون عندنا فيه أكثر شفافية وأكثر معناتها الارقام نلقاو عندنا ارقام صحيحه، نعرفوا فلاحتنا شكون هما، نعرفوا شكون كل فلاح فاش قاعد ينتج، نعرفوا كل فلاح شو عنده رؤوس ماشيه وش عنده معناتها دواجن، شو عنده معناتها مختلف القطاعات، شو عنده قداش من عدد الاشجار اللي عنده. لنا نولين نجمو نخدمو على
1: عبارة على قاعدة بيانات سي محمد
6: طبعاً.
1: تكون متوفرة فيها كل المعطيات والأحصائيات الرسمية المتعلقة بالقطاع الفلاحي واللي تشمل كل المنظومات الفلاحية ووضعية الفلاحين. السجل الوطني الفلاحين هذية أنت سي محمد تقول باش ينظم أكثر الخدمة وباش يوضح أكثر المعطيات، وانت حكيت على برشا متدخلين في القطاع، الشيء اللي خلى الأمور ربما مش واضحة، ما عندناش ربما معطيات أو أرقام أو إحصائيات رسمية ربما بالدقة الكافية اللي تخلينا نفهموا إلى حد ما الواقع متاع القطاع هذايا وغيره. أنتم ما تعتبروا سي محمد وتوافقني هذا وإلا لا، أنه إذا كان أنت باش تصلح القطاع هذايا لازم في البداية تكون عندك المعطيات الدقيقة اللي متوفرة عندك قاعدة بيانات اليوم للدولة وتكون الأمور منظمة باش أنت تنجم تنظم القطاع أكثر؟
6: طبعا هذا هو مدام هذا هو اليوم. حتى مسالك التوزيع عنا سنوات وسنوات الدولة تدعو إلى تنظيم مسالك التوزيع، إلى يومنا هذا ما زالوا ما تنظموش. ثاني شيء أنه لأن أسواق الجملة اليوم همش فلاح اللي موجودة في أسواق الجملة. اليوم هات ننظموا أسواق الجملة، يولي كي تقع عنده فلاح وعنده اللارانا متاعه اللي يدخل به للسوق الجملة تقاه معروف ذاك فلاح وإلا تاجي. اليوم عادي معناتها المهن الأخرى قاعدين يتغلوا في بعض الامتيازات للفلاحين باش ينضويوا تحت الفلاحين. معناتها اليوم الفلاح يقول لك أنا ما هو جايين يوصل الدعم متاع الدولة، في حين أن الدولة تقول لك تعطيك أرقام وأرقام كبيرة تقول لك هذوما وفرتهم ودعمت بهم الفلاحين. اليوم هات ننظموا القطاع، هات ما نجموش نحكيه على تنظيم قطاع أو إصلاح منظومة دون رقمنا. اليوم كي تجي تشوف أزمة العيد، أزمة الأضاحي اليوم كما نعرفوا ما عندناش خلاص عنا أضاحي قادرة غدوة باش توفرنا حاجياتنا أم لا. العيد الأضحى كان جات عنا أرقام واضحة وأرقام صحيحة، رانا نفهموا رواحنا اش عنا وما عندناش ونجموا من قبل ندخلوا.
1: أي سي محمد هوني في السياق هذايا وقت اللي نحكيه على إطار قانوني، احنا اليوم مثلا هوني هل تفكروا ربما في تتوجهوا بالدعوة ذي للحكومة؟ اللي نعرفوا احنا في الأخير كي نحكيوا على إطار قانوني سي محمد، نعرفوا أن المبادرة تكون من الوظيفة التنفيذية أو من الوظيفة التشريعية، يعني في إطار مشروع قانون يكون من الحكومة أو من رئيس الجمهورية، أو يكون مقترح قانون من قبل عدد من النواب. أو خليني نقول المبادرة ذي ما زالت في إطار الدعوة، بتتواصلوا ربما مع الحكومة، مع سلطة الإشراف، مع النواب للنظر في مقترح قانون أو إطار قانون ينظم مهنة الفلاح اليوم.
6: احنا
1: خطوة عملية معناها اليوم.
6: احنا داخل منظمة كونست داخل المجمع قاعدين نخدموا على المبادرة هذه، وقاعدين نحضر ان شاء الله نحضرها في القريب العاجل. كذلك احنا ندعو منا سلطة الإشراف وإلا مجلس النواب، معناتها كان ديجا عندنا جلسة منذ شهر سابق مع لجنة الفلاح وطرحنا الموضوع هذا داخل مجلس النواب. احنا باش معناتها اللي قادر باش يقدم المبادرة وباش يدافع عليها وباش نوصل في الاخر عندنا ستاتيو نتاع فلاح يرحم والديه ومرحبا به، معناتها كلنا اليدين في اليدين، كلنا مصلحة البلاد، مصلحة القطاع، مصلحة تونس، معناتها هذا هو اللي طالبينه من لا أكثر لا أقل. معناتها كلنا معناتها نتعاونوا مع بعضنا. مجلس النواب هو السلطة التشريعية ودوره مهم في الموضوع هذا، سلطة الإشراف كذلك عندها رأي وعندها معطيات، المهنة عندها كذلك اقتراحات، نلموا منظومة الكل ونبروهم ونخرجوا بهم في الاخر بستاتيو اللي ينظم القطاع ويخلينا نقدموا بالقطاع وننهضوا به ونحقوا اكتفائنا في عديد القتال المنتوجات الفلاحية.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي محمد الطاهر النبي رئيس المجمع المهني للفلاحة بمنظمة كونكت على التدخل معنا. كانت هذه التفاصيل اللي تخص دعوتكم إلى وضع سجل وطني للفلاحين وإرساء إطار قانوني يضمن حق الفلاح، وتقول أنه قاعد يصير العمل صلب المجمع في إطار اليوم هالتفكير في الدعوة هذه متاعكم ومتقديمها كخطوة عملية في إطار رؤيتكم وتصوركم لكيفية تنظيم القطاع الفلاحي. شكرا لك مرة أخرى سي محمد. احنا أكيد ما زلنا واصلين معكم برامج منك نسمع بعد شوية، أكيد بش يكون ضيفنا هوني في البلاتو أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. منصة جديدة للتصريح في الوجود البتين ده لفائدة الأفراد والمهنيين، شنو التفاصيل شنو نجمو نعرفو على المنصة دي؟ تكتشفوا معنا آخر التفاصيل ونحاولوا نفسروا لكم أكثر بعد الفصل.
0: ما تبدلش الموجة شوية ورجعين في منك نسمع على ديوان فام. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفاق في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: منك نسمع مع ذي ساعة و 27 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. نص ساعة توصلنا على انتهاء موعد حصتنا لليوم. زوز مواضيع مهمة جدا في انتظاركم نختموا بها إن شاء الله الحصة لليوم. وكما قلت لكم قبل الفاصل، منصة جديدة للتصريح في الوجود لأفئدة الأفراد والمهنيين، باش نحاولوا نعطيكم عليها أكثر تفاصيل، باش نحكيوا على الإطار القانوني، باش نحكيوا زادة حتى من ناحية المفاهيم. اليوم شنو المقصود بإجراءات التصريح في الوجود؟ شنو هو التصريح في الوجود هذية؟ شنو نجمو نعرفو على المنصة هذية؟ كيفاش يصير الولوج إلى هذه المنصة؟ باش نعرفو أكثر تفاصيل مباشرة في فقرة لو شيفر دو جور.
0: لو شيفر دو جور.
1: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. سي أنيس، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا ابتسام على الاستضافة، تحية ليك وكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، وإن شاء الله تحصل إفادة للمستمعين.
1: إن شاء الله سي أنيس، مرحبا بك. هوك أي أمور فيها منصات وفيها جيبية وفيها فلوس هوك تكون حاضر معنا في الديوان. ماك تعرف الفلوس راهي صعيبة برشا، وحكاية المنصات والكل هوك ديما نجيبوا ناس مختصين باش يحاولوا يفسروا ويبسطوا المعلومة. منصة جديدة للتصريح في الوجود لفائدة الأفراد والمهنيين. قبل ما نحكيوا على المنصة هذه سي أنيس، هات في البداية للناس اللي تابع فينا، شنو المقصود التصريح في الوجود لفائدة الأفراد والمهنيين؟ شنو الإطار القانوني ينظم المسألة هذه؟ وبعدها نرجع للمنصة. تفضل اسمك.
2: شكرا. هو التصريح بالوجود كيف نقال الطلبة، نقول لهم كي يتولد صغير نمشيو للبلدية نعملوا له مضمون. كيف مواطن كان معناها قاعد أنا باش نمشي نعمل نشاط قهوة، باش نعمل نشاط نجار، باش نعمل نشاط محاسب، بتبيع فما شروط قانونية في مهن معينة، مستشار جبائي، باش نعمل محامي. وقت اللي باش نتعاطى أنشطة معينة، وهذا الفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يحتم على الأفراد اللي باش يتعاطوا مهن تجارية وإلا مهن صناعية ولا خدمات ولا مهن غير تجارية. كيقولوا مهن غير تجارية كيبا قلنا محامي، مستشار، خبير، مهندس، ذوما الكل، طبيب، ذوما الكل لازم دونك باش ينجم يتعاطى النشاط نتاعو لازم يعمل تصريح بالوجود. وين يعملوا تصريح بالوجود؟
1: وين يعملوا؟
2: وكيف كيف الشركات زادة والجمعيات مطالبين انهم يعملوا تصريح بالوجود. وين يعملوه تصريح بالوجود قبل ما تجي المنصة هذه اللي تخيلت حيز النفاذ؟ كان المواطن يمشي لمكتب مراقبة الأداءات يصب الملف نتاعو، والا الهيكل اللي معني بالاستثمار مثلا يصب الملف نتاعو، اما شكون مخاطب وحيد غاديك يعمل له الاجراءات ورقيا، يحلوا المعرف الجبائي. هذا اش معناه تصريح بالوجود؟ معناها هو كان مواطن عادي ولا كانت شركه مازالت ما تاسسش، كي باش تتاسس يولي عندها معرف وحيد اللي هو المعرف الجبائي نتاعها، اللي متمثل في زوز وثائق، هو بطاقه التعريف الجبائيه وبطاقه التصريح بالوجود، فيها المعطيات نتاع شنو النشاط نتاعو، شنو العنوان نتاعو، وين نتاع النشاط معناها اللي باش يعملوا، ولا الشركه وين باش يكون عنوانها، المعرف الجبائي، الادريس، وقتاش بدا زاد معناها النشاط وما اليه. دونك هذا التصريح بالوجود مطالبين به. اي واحد باش يعمل نشاط مهني راه مطالب باش يعمل تصريح بالوجود نتاعو. جديد هو شنو هو؟ انه ولا تصريح بالوجود هذا ولا عن بعد.
1: عن بعد
2: اللي هو حاجه باهيه، معناها اللي نثمنوها نحن، معناها توا وزارة المالية والمصالح متاعها عملت منصة تاج على الخصم المورد، تصريح المؤجر سنة عمل عن بعد اترافير منصة تاج، معناها وتوا خلطنا وشنو الإطار القانوني متاعه وتويك هالرقم متاع التصريح بالوجود. فما القانون عدد 83 متاع سنة 2000 اللي يحكي على التوقيع الإلكتروني ويحكي على معناها الإطار القانوني للعمليات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. فما الفصول 57 و 58 من قانون المالية سنة 2001 اللي يعطي تيسير الإجراءات القيام بالواجبات الجبائية، وبدينا به التصريح عن بعد معناها ودفع الأداء عن بعد. وآخره هو اللي يحكي على التصريح بالوجود هو الفصل 60 من قانون المالية سنة 25 واللي أعطاه الإطار القانوني وقال راه فما قرار باش يصدر من وزارة المالية. القرار هذا صدر في 12 فيفري 2026 وأعطى معناها شلوم الإجراءات شكونهم الهياكل اللي معنية بالأمر. وتباعا زادا شفنا السجل الوطني المؤسسات كيفاش معناها رقم العمليات متاعو الكل حتى تأسيس الشركة كيفة العمليات في السجل الوطني المؤسسات وليت كلها عن بعد. معناها دونك توا المواطن صاحب الشركة إذا يحب يعمل تصريح بالوجود متاعه ما عادش مطالب باش يهز الوثائق اللي قبل يصبهم معناها عقد الكرا ولا إثبات العقد معناها العنوان اللي باش يخدم فيه ولا عقد التوطين وما إليه ولا القانون الأساسي متاع الشركة وإلا اللي هو بطاقة التعريف متاع الوكيل وإلا صاحب المعرف الجبائي بطاقة التعريف متاعه. توا المنصة هذه تخولك أنك حاجتين يا يكون مهني وماهوش مطالب أن يكون عنده هوية رقمية ينجم بالمعرف متاعه على منصة تاش كي يقولوا مهني راه نقولوا مهن الجباية والمحاسبة يا إما مستشار جبائي يا إما محاسب وإلا خبير محاسب وإلا المحامي. هذوما ما همش مطالبين باش تكون عندهم هوية رقمية باش يقوموا بالإجراءات معناها تصريح بالوجود للحرفاء متاعهم فقط يلزم تكون عنده تفويض من عند الحريف متاعه وإلا الممثل القانوني متاع الشركة اللي باش تتكون باش هو ينجم يقوم بالإجراءات في بلاسته. والناس المواطنين العاديين لازم تكون عنده الهوية رقمية الموبايل اي دي اللي هي معناها الدولة لانصيتها من فترة من وقت حكومة يوسف الشاهد وشوفنا كيفاش العباد كانت تجبد منها المضامن متاعهم معناها عن بعد بالكيور كود توا نستعملوها كيف كيف في ليرانو في السجل الوطني المؤسسات نستعملوها زادا بالنسبة لغير المهنيين باش ينجموا يولجوا للخدمات متاع السجل والتصريح بالوجود حاليا توا ولا مرقما. وراهو وزارة المالية والإدارة العامة للأداءات اللي نحييهم على المجهودات اللي عملوها أما راهو مازال في الفاز دو تيست معناها
1: مازلنا في مرحلة نقول التجربة
2: صحيح معناها هو الموقع حاليا اللي هو e-patente.finance بالاس .gov.tn هذا العنوان متاع

0: الموقع اللي نجموا نعملوا عليه الإجراءات. والموقع هذا معناها باش تحط الهوية متاع المعني بالأمر اللي باش يحل المعارف الجبائي وعدة معطيات النشاط متاعه وين وما إليه. بعد فما وثائق اللي باش قبل نصبوهم ورقيا تويكا باش يصبهم PDF معناها يسكنيهم ويحطهم في المنصة هذية ويتبع الملف متاعه. وفي القرار اللي حكينا عليه متاع 12 فيفري 2026 يقول لك راهو في ظرف يوم عملي إذا كان الوثائق متاعك كاملة راهو تتحصل على معناها المعرف الجبائي متاعك بطاقة التعريف الجبائية والتصريح بالوجود موقعة بالكيو ار كود. معناها توا ما عادش نطلبوا توقيع وكاشي متاع الإدارة وما إليه. معناها هذا اللي هو حاجة باهية وهذا زاد باش يطور في معناها المؤشرات متاع الكلاسمون متاع تونس في تكوين المؤسسات. خاطر نعرفوا لي فما هياكل معناها منها البنك مونديال تعمل دراسات وتشوف شكون هم الدول اللي هما عندهم تحفيز على الاستثمار ناهيك معناها التكوين المؤسسي.
1: يعني انت يا سي انيس اليوم نحكيه على منصة رقمية ولكن شوف الابعاد متاحة. نعرفوا انه الاهمية متاحة تكمن في تسهيل لليوم المسألة بالنسبة للمواطن واحنا ديما تقريبا نجيو بالرقمنة وانه الخدمات علاش مواطن كما قلت انت اوراق وامضاءات وتبعة
0: نسخة
1: مطابقة الاصل وتمشي جيب الاوراق في حين انك انت هذا الكل كما قلت نجم انت في جوز تدخل المنصة هذه وما تتعطلش انت وما يصيرش هكا الاكتظاظ على الادارات وتكون الخدمات رقميه. وما نش نحكيوا على حاجه جديده معناتها نحكيوا على دول العالم اليوم سباقه في المسائل هذه وعلاش ليه ما تكونش معناها انه المنصه هذه في تونس. وانت قلت لي انه المنصه هذه ما زالت في طور التجريب احنا تو المنصه هذه رغم الاطلاق نتاعها وانه عندها ابعاد اخرى. انت قلت حكيت لي حتى على مؤسسات دوليه اخرى انه المنصه هذه تشجع بعد على الاستثمار وشوف انت حاجه تجيب حاجه تخلي فما امبريسيون باهيه على تونس خاصه كي نحكيوا اليوم على مجال الاستثمار وغيره ويحسن برشا مؤشرات وبرشا تقييمات لواقع الاستثمار في تونس والبنيه التحتيه الاقتصاديه. ولكن مش نسالك هوني سي انيس احنا في العاده خليني نكون صريحه وواضحه انه اي حاجه تكون رقميه او اي منصه والمواطن يتخوف منها شوي يقول لك انا كل منصه هذه تنجم يصير فيها شوية إشكاليات أو ما يكونش العمل بها ماشي معناها كما لازم يكون وإلا تصير إشكاليات تقنية وإلا غيره نلقى روحي أنا معطل ولا نلقى روحي في إشكاليات أخرى ولا يمشي في بالي للأمور متاعي تنظمت في المنصة هذه تبين فيما بعد ليه أنه ما صارتش العملية وما تمش المسار ونلقى روحي محل مساءلات أخرى قانونية وإلا غيره من المساءلات ولا تتعطل خدمتي وإلا يتعطل العمل امتاعي. هوني شعملنا شنو الإشكاليات أو التخوفات اللي تنجم تكون مطروحة في علاقة بالمنصة هذه وكيفاش نجمو نداركو كما قلت ما احنا مازلنا في مرحلة تجربة الإشكاليات هذه باش ما تصيرش حاجات أو تشكيات في المستقبل.
0: هو كما قلت سيادتك معناها وحتى عشناها في منصة تاج متاع التصريح بالخصم المورد ديما من الأول راهو أكيد باش تصير إشكاليات إنه السيرفر تلقاه رزين شوية إنه معناها هذا مما لا شك فيه وهذا معناها نتوقعوه ماهوش مشكل معناها هذا. ودايور حتى المنصات اللي تعملت الأخرى من قبل وزارة المالية قاعدة تتحسن وتحسنت وهذا الاستثمار اللي لازم تمشي فيه الدولة. الاستثمار معناها لازم تمشي فيه الدولة هو تحسين البنية التحتية الرقمية من معدات وما إليه وهذا راهو باش يعاون الدولة فيش في عدة مجالات. معناها أنه المواطن سهل عليه ساعة القيام بالواجبات برشا عباد قبل معناها ما يعملش هالتصريح بالوجود هذا ساعة مع العن معناها ماهوش داري بالمعلومة أولا واثنين لثقل الإجراءات وثلاثة ساعات يمشي فما تخوف بالتنقل والذهاب إلى إدارة الجباية فما نوع من البسيكولوجيا معناها توك يتولي الأمور بعيدة معناها رقميا باش يصب الوثائق متاعه وإذا فما وثيقة ناقصة باش يدخل على البلاتفورم يعاود يقعد يتبع في الملف متاعه. هذه الحاجة الباهية راهو معناها أنت وقت اللي صبيت الملف متاعك يعطيك وضعية الملف معناها يقول لك راهو مازال أون انستانس راهو الملف متاعك استكمل الوثائق راهو ناقصة معلومة يلزمك تكملها تكملها
1: أو وثيقة أو اللي هو لازمك تكمل.
0: وهو حتى في الأمر اللي القرار اللي حكينا عليه متاع وزارة المالية يقول لك إذا الإدارة حشتها باش تثبت من وثيقة أصلية رايت لازم تطالبك بها معناها هذا في صورة ما وقع شك في وثيقة

0: كود كيما صار في الطابع الجبائي نتاع السفر والا نتاع لي كونكور معناها هذيا معناها وقت اللي ولا الفينيات معناها سنا خلصت عن بعد معناها وقت اللي تكون فما الاراده راهو نجموا معناها نوصلوا للحاجات هذه وانا معناها نحب نقول وزاره الماليه والاداره العامه للاداءات راهو الشيء نتاعنا تحلت راهو نحن كمهنيين عجبتنا الحكايه معناها نتاع العمل عن بعد وانه نربحوا وقتنا وربحوا لإدارة الوقت متاحها ماذا بينا معناها عدة حاجات أخرى تمشي في معناها في
1: معناها في السياق هذا
0: متاع التعامل عن بعد.
1: هابش أسألك في علاقة بالسؤال هذا طبعا احنا نحكي على منصة جديدة للتصريح في الوجود وحكيت لي على جملة المعاملات الأخرى اللي انتم أو أنت سي أنيس بن سعيد على الأقل حاضر معي لما في البلاتو كمستشار جبائي تقول لي علاش المعاملات أخرى ما تكون زادة في نفس السياق يا ما تكون عن بعد أو يصير إحداث منصات أخرى أو منصة تشمل كل المعاملات اليوم الجبائية أو غيرها من المعاملات مثلا شنو المعاملات الأخرى اللي تتمنى وانتم كمستشارين جبائيين أن تكون عن بعد ولا يصير إحداث منصات أو تشوف المهم تكون المسألة عن بعد وتكون مرقمنا وتسهل برشا الخدمة وأقل وقت.
0: أنا ماذا بي الخدمات الكل اللي في علاقة بإدارة الجباية تكون عن بعد علاش؟ على خاطر باش أعوان الجباية يكونوا متفرغين لدورهم الرقابي خاطر مهم انهم يقوموا بالدور الرقابي والدور التوعوي مش العباد تنخرط في المنظومة الجبائية والناس المتهربين النجم نتبعوهم ويكون عندهم اكثر وقت للعمل هذايا واثنين باش نبسطوا على المواطن وعلى المهني خاطر توا مثلا انسان اجير باش يقوم بالتصريح متاعه شنو يزمو يعمل توا حاليا في تونس يزمو يمشي المؤجر متاعه يطلب شهادة من الخصم من المورد خاطر نحن في تونس في بالنا انا نخدم شهر راني الاداء متاعي خالص ماهوش صحيح راهو المؤجر متاعك يقوم بالخصم من المورد هو تسبق على الاداء وهي نورمال مو تكون نفس الضريبه راهو اما انت كمواطن راك مطالب انك تقوم بالتصريح السنوي متاعك وداير في القانون فما اجل 5 ديسمبر من كل سنه دونك الاجير يزمو يمشي ياخذ شهاده في الخصم من المورد ما عند عارفه يزمو ياخذ تصريح ورقي ويعمروا فيها 12 صفحة أنا كمهني نبعد عليه مدة نتعب باش نلقى الكازة هي اللي باش نعمر فيها وما إليه فما بالك بمواطن عادي كيفاش باش يعمل هالوثيقة هذه يزمو يخسر النهار يمشي للقباضة ويشد صف ويخلص وياخذ التوصيل متاعه هذا ينجم يكون عن بعد تصريح بالقيمة الزايدة العقارية تصريح بالقيمة الزايدة على الأسهم والحصص عدة إجراءات معناها المواطنين بالخارج توا مطالبين بالضريبة على الثروة معناها هذوما ناس ينجم في جوان يكون مش موجود اللي هو آخر أجل للتصريح هذا يلقى روحه عنده خطايا تأخير هو مش رافض باش يخلص أما أنت مكنه أنه يقوم بالتصريح عن بعد باش ينجم يكون معناها
1: حتى إذا كان هو مش موجود معناها في تونس تكون عملية عن بعد
0: ونجم بالهوية الرقمية نتاعه وإلا بالميل ولا اللي هو نعرفوه شكون الشخص اللي تخل وبيش يصب معناها فما راهو الامكانيه اللي القيام بهذا
1: وكما قلت انت سيده سيانيس انه اذا كان فما اي اشكال او تساؤل او شك في وثيقه معينه او في معطيات معينه او في حاجه نجم تتواصل بتبيعه مع الشخص المعني او مع المهني المعني تتواصل معاه وتطلب الوثائق هذه للتثبت فيها كما قلت انت معناها اليوم لاداره الجبايه باش تربحهم برشا وقت وتسهل خاصه الخدمه بالنسبه للمواطن وغيره بأقل وقت وعندك بلاتفورم تتبع فيها كل شيء وتعرف الملف متاعك ونوصل شنو هو الإشكاليات إذا كان عندك أي استفسار أي تساؤل تلقاه في المنصة هذه ويحاولوا طبعا يجاوبوه عليك إذا كان فما وثيقة أو ورقة ناقصة أو غيره تكملها
0: كيف رأوا مثلا تحيين الملف أو مش ممكن شو معناه تحيين الملف حول العنوان مثلا كان يخدم في بلاصة خاطر توا واحد كان يخدم في مثلا في عنوان معين ومشى العنوان آخر حتى في نفس المدينة راهو لازم يعلم بالتغيير العنوان
1: نتاعو
0: علاش يعلم على خاطر راهي بالقانون إدارة الجباية مطالبة انها تبلغ لك في العنوان المصرح عندها كان انت بدلت العنوان وهي بلغت لك في العنوان القديم انت تتحمل المسؤولية
1: هي ما اعلمتش بالتغيير نتاع العنوان
0: وانت ماكش باش تمارس حقك في الدفاع على نفسك دونك دعوة للمواطنين انه كان غير عنوانه ولا اي تغيير عمله في الملف الجبائي نتاعو راهو مطالب انه يعلم إدارة الجباية وحتى محاضر الجلسات اللي يعملوهم المؤسسات للمصادقة على القوائم المالية ولا تقارير الخبير المحاسب للمراقب الحسابات راموا طالبين انهم يدعوهم بالفصل 57 مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. دونك توا حاليا المنصة هذه ما تسمحش التحيين. تحيين راه يقعد ديما لازمك تمشي لمكتب مراقبة الإداءات المعني بالأمر وتصب الملف نتاعك باش تقوم بالمعناها الإعلام وتاخذ الباتين نتاعك بالعنوان.

0: الجديد.
1: ونشكر مرة أخرى أنيس بن سعيد المستشار اللاجئي على الحضور معنا على التبسيط هذايا، والناس اللي ربما تتسائل على المنصة ويحب يفهم كيفاش تصير العملية. شكرا لك مرة أخرى على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من منك نسمع لليوم. بعد شوية أكيد باش تكون حاضر معنا زاد هوني في البلاتو الدكتورة هالة داود، طبيبة مختصة في أمراض الكلى، وباش نجاوبوا على برشا تساؤلات تخشر بالماء في الصيف، وقتاش يحمي الكلى، وقتاش ينجم يضرها. نحاول نجاوب على كل التساؤلات امتاعكم بعد الفصل.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: ببليسيتي
4: بوف، كان مازلت ما اكتفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتفي بأوفر نكلمك متاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتف عرض نكلمك متاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
6: أكتيف سيفك سيف سني، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إيليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: أريدو، طور عالمك.
8: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
9: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: منك نسمع ماضي ساعة وسبعة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم فقرتنا الأخيرة، مازلنا مش نوصل معكم الملف الأخير. وكما قلتكم في كل مرة نحاول نشوف المواضيع اللي تهم صحتكم ولا تهم أي قطاع اليوم وتهمكم أنتم كمواطنين تونس، وتحبوا تلقوا عليها طبعا أجوبة واستفسارات. واليوم مش نحكيه على الكلى، ونحكيه على شرب الماء في الصيف، وهذه باش يزن مباشرة لآخر فقرتنا في الساعة الثانية. ألو أنفو.
10: ألو أنفو.
1: وسعيدة جدا باستقبال ضيفتنا اللي حاضرة معنا اليوم في البلاتو، دكتورة هالة داود، طبيبة مختصة في أمراض الكلى. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا.
11: عسلامة، مرحبا، ويعطيكم الصحة على الفقرة هذه.
1: مرحبا بك انت، مشكورة على قبولك. يعيشك، مشكورة انت على قبولك على الحضور معنا. وقت اللي نحكيو على الكلى ونحكيو على شرب الماء في الصيف، وتطرح تساؤلات يقول لك نشرب برشا ماء، فمواطنين يقول لك انا في العاده نشرب لكن في الصيف نزيد نشرب برشا ماء، اسكو عادي؟ باسكو يقول لك، فمشكون يقول لك الماء ما يضرش في الاخير، بالعكس قد ما تشرب قد ما ينفعك، ومشكون يقول لك لا بكشف فما كميات معينه ما نجمش نفوتها، هذا ينجم ياثر لي على الكلى نتاعي والا لا؟ هل ارتفاع درجة الحرارة بدورها اليوم تأثر على صحة الكلى وغيره من الأسئلة؟ وهتخلنا نبدأ معك بالسؤال دكتورة هالة داود. في البداية شفنا ارتفاع درجة حرارة في الفترة الأخيرة، هل تؤثر ارتفاع درجة الحرارة في صحة الكلى؟
11: أكيد. الكلاوي تصفي الدم، ووقت ينقص الكمية متاع الدم اللي توصل للكليوي بالطبيعة باش تأثر على الوظائف متاعها، والكمية متاع الدم هذية بالطبيعة اللي تدفق للكلوة لازمها مربوطة بكمية الماء اللي قاعدين نشربوا فيها. دونك كيف الكميات متاع الماء ما تكونش كافية بالطبيعة نجم نوصلوا حتى القصور كلوي، تولي الوظائف ما تخدمش بالباهي. وديجا نشوفوا توا في معناتها عدد تصاعدي للمرضى متاع القصور الكلوي في الفترة هذية نتيجة للجفاف متاع الجسم. خاصة شكون العبيد اللي هما أكثر معنيين بالأمر؟ الأطفال، الشباب اللي يمارسوا الرياضة، وكبار السن. معناتها هذم أكثر عبيد اللي هما يتأثروا كبار سن جنرال موت تبدأ عندهم شعور بالعطش ينقص عندهم دونك تلقاه يقعد بد مدة طويلة ما يشربش وما يحسش أصلا اللي هو عطشان لين تتطور يتطور الأمر ويولي له قصور كيلوي دونك
1: بالنسبة قلت الشباب اللي يمرسوا الرياضة
11: الرياضة علاش عخطر الرياضة يتعرقوا ما غير ما يزيدوا كمية الماء اللي كانوا معناتها يشربوا فيها وقتها يصير كما قلت لك جفاف نتاع الجسم ونوصلوا حتى كما قلت لك للقصور الكيلوي
1: بالنسبه للصغار قلت لي زيد
11: بالنسبه للصغار كيف كيف على خاطر لاكسي قالوا معناتها ان هما ما يشربوش وحدهم تلقاه كي ما سيي مات بالعطش باش يقول لك اعطيني نشرب لازم الوالدين تتفقد صغارها تشربوا حتى ولو من غير ما يطلب هو يقول اعطيني نشرب خاطر ديما ما نجموش نقعدوا راهو نستنيو حتى لين نشعروا بالعطش سيي باش نشربوا لازم ديما نتفقدوا روحنا ونشربوا
1: بهوني التساؤل دكتوره هلا يقول لك قديش لازم نشربوا ماء عموما اليوم
11: هو راهو ما فماش رقم الى كل العبيد الكل معناتها راهو كميه الماء اللي نشربوها تختلف حسب العمر حسب النشاط حسب الوزن معناتها حسب الطقس معناتها زيد مش كيما في الشتاء مثلا زوز لتر يكفيونا ولا حتى لتر ونص مش كيما توا في الصيف معناها اللي بزوان يكثروا خاطر نتعرق ونخسروا برشا ماء والحاجه اللي ديما نجموا نتبعوا بها راهو هي البول تلقى بولتك غامقه راهو أعرف اللي أنتي ناقص ماء معناتها البولة صافية هكا فاتحة وكل معناها راهو أنتي سافا مروي بالماء والكل وعدد الكمية معناتها قديش تدخل زادة للتواليت هذيك زادة معناها تلقى روحك نقصت تدخل للتواليت في النهار والكل أعرف اللي أنتي راك ناقص شربين ماء
1: واضح به وكما قلت انت حسب الطقس حسب العمر حسب
11: صحيح جينيرالمون باش نعطي ان شيفر اما راهو كما قلنا يختلف حسب جينيرالمون 2 لتر 3 لتر توا في السخانه هذه اما سا ديبون كما قلنا حسب
1: انت والنشاط فما شكون يقول لك انا نشرب برشا ماء دكتوره اسكو هذا النجم ياثر زاد على الكلام تاعي بالسلب ولا لا يقول لك نشرب برشا برشا ماء معناه
11: اسمعني كميه الشربين الماء بطبيعه ما نبداوش نغرقوا زاد بالماء هو الكليوي نتاعنا راهي قادره انها تصفي معناها الماء قد ما انت تعطيها لكن المشكله انه ثم تاثير على الاملاح معناتها النجم كميه الصوديوم تولي تطيح برشا وياثر حتى معناتها تولي لنا مشاكل نتاع املاح ومشاكل نتاع في الجهاز العصبي وكل شيء يعني ما لازمناش زاد نغرقوا روحنا بالماء
1: اي وفما زاد أسئلة اخرى سمحني دكتوره يقول لك انا مثلا يقول لك انا ما نشربش برشا ماء او نشرب خلينا نقولوا كميات محدوده ولكن في المقابل نشرب برشا جو مثلا في الصيف اسكو العصائر او الجو هذه تنجم تعوض دور الماء والا لا
11: لا لا في كل الحالات العصائر متعوضناش الماء خاطر فيها كمية الساعة هذيك العصائر المصنعة ماذا بينا نبعدوا عليهم نبعدوا أصلاً ما همش بهين للكليوي معناتها ماذا بينا نحاولوا نتحاشيهم وحتى العصائر الطبيعية حتى هما راهم فيهم كمية متاع سكريات ماذا بينا الحاجة اللي تروي بالبهي لبدن وبهي للكليوي هو الماء الطبيعي وكي نحبوا نعملوه منكه نجمو نزيدوا فيه شوية سيترون شوية نعناع باش هكا يبدأ منكه لكن ما حتى شيء ما ينجم يعوض الماء
1: به فما زيد أسئلة أخرى الحقيقة في علاقة بالموضوع هذية دكتورة نذكر هيلا داود ضيفتنا اليوم في البلاتو طبيبة مختصة في أمراض الكلى فبشكون يقول لك كثرة المسكنات اليوم وغيره نجم تضر الكلى صحيح المعلومة هذية ولا غلط
11: بيان سور كثرة المسكنات سورتو نسميوهم مضادات الالتهاب ليزانتي انفلاماتوار هذيك الديكلوفين سيليبريكس الانفلاميل معناتها هذوك المسكنات مضادات الالتهاب هذوك يضروا برشا الكليوي هذيك علاش ما ناخذوهم كان بعد استشاره الطبيب نتاعنا معناها مش انت خذيت دواء مره عطاك طبيب مثلا اوردونونس فيها هذوما الدويات وانت حسنك معناتها انا هذوما معناتها ديكا نشوف فيهم تولي جوغ راهو اكثر حاجه تضر لنا الكليوي هما لو تو ميديكاسيون تاخذ دواء وحدك عطاك دواء قبل طبيب انتي انفلاماتوار حسنك ما تقولش هاي برا نعاود نشري انا تويكا من الفارماسي وناخذو خاطر راهو يضروا الكليوي برشا لازم ديما مراقبه الوظائف الكليوي مراقبه صحيه وكل قبل ما ناخذو حتى دواء
1: به هذه مهمة جدا المعلومة. سؤال آخر في علاقة نذكر دكتورة هيلا، شنو الأكلات اللي أو المشروبات بون ما بتبيع بدرجة أولى ماكلة على الأقل اللي تنصح بها للحفاظ على كلى سليمة؟
11: به هو ما فماش أكلة سحرية باش نحافظوا على كلوينا، لكن الكلوي باش نجموا نحافظوا عليهم لازمنا نعتمدوا نمط ماكلة صحي، معناها نحاولوا ناكلوا الخضرة بزيد، نبعدوا على لي تخوا بلون نقولوا لهم الفارينة السكر والملح، هذوما أكثر ثلاثة حاجات يضرونا الكلوي، نحاولوا نبعدوا عليهم ونقصوا منهم، معناها نقصوا من كميات الملح، نقصوا من كميات السكريات اللي ناكلوا فيها، وبطبيعة ليبات توسكي كوسكسي ومقرونة وكل نحاولوا زيدا ناكلوا بطريقة معتدلة، نبعدوا على الجازوز المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة سورتو اللي توا قاعدة نشوف اللي برشا الشباب قاعدين يستخفوا بالاستهلاك متاعهم، ألوغ كو برشا دي زيتود بينوا انه هما يضروا برشا الكلاوي. نحاولوا نشربوا الماء، نراقبوا الضغط متاعنا اكثر حاجه، معناتها راهو ملي احنا صغار لازم ديما الانسان يبدا عنده ريفلكس انه يقيس ضغط الدم نتاعو، خاطر اكثر حاجه راهي توا قاعده تعمل لنا في قصور كيلوي هي ارتفاع ضغط الدم والسكري بطبيعه، ونقيسوا نسبه السكر في الدم نتاعنا، وبطبيعه شرب الماء بكميات كافيه، هذم هما اكثر حاجات، ونبعدوا كما قلنا الساعه على المسكنات وعلى لوتوميديكاسيون بصفه عامه، معناتها ناخذوا دويات من غير ما نستشيروا
1: الا الطبيب، والا في اضعف الحالات الصيدلي اللي هو ربما ينجم يقول لك شنو الحاله، يسالك الاسئله اللي لازم يسالهم باش يعرف اسكو انت يمشي معاك الدواء والا لا. هالمرضى غسيل الكلى لازم احتياطات خاصه في الصيف، شنو تنصح؟
11: بالطبيعه هو مرضى غسيل الكلى والمرضى نتاع الكلى بصفه عامه. نبداو بالمرضى الكلى اللي مازالوا ما وصلوش للغسيل. مرضى الكلى اللي مازالوا ما وصلوش للغسيل راهم ماهوش كيما المرضى العادي، معناتها ماهوش كيما اي انسان دونك يشربوا الماء كيف بكميات كبيره كيف نقولوا احنا تسخن الدنيا ولا حاجه، لا، على خاطر لازم يستشيروا ديما الطبيب نتاعهم على كميه الماء اللي يشربوها، خاطر الكلاوي تبدا ناقص الخدمه نتاعها، دونك ينجم هو كي يشرب برشا ماء الكلوه ما هيش قاعده باش تخرج لنا هيك كميه الماء الزايده اللي هو يشربها، دونك حسب قديش القصور اللي عنده مريض الكلى الطبيب نتاعو هو اللي يقول له قديش يشرب الكميه بالضبط. وبالنسبه لمرضى الغسيل بالعكس، هذوك ما يلزمهمش يشربوا الماء على خاطر ما يلزمهمش يكثروا في كميه الماء، سورتو خاطر البوله نتاعهم تنقص برشا، يلزم ديما يتبعوا الوزن نتاعهم الجاف بطبيعه عندهم وزن قبل ما يعملوا بين حصص الغسيل، وبطبيعه يردوا بالهم ديما سورتو في الويكاند خاطر يقعدوا نهارين ما يصفيوش، دونك ينجموا يبداو يشربوا في الماء برشا وكل قبل ما يوصل نهار الاثنين تلقاه سيء، معناتها تعب وطلع له الماء لرواريه والكل، دونك يلفو ليميتي وقتها الكونتيتي نتاع الماء اللي يشربوها.
1: شكرا لك مره اخرى دكتوره هيلا داود على الحضور معنا، طبيبه مختصه في امراض الكلى، شكرا لك على كل هذه التفاصيل التوصيات والنصائح، وحنا كنكون وصلنا الختام منك نسمع لليوم. شكرا لك عزيز عوني في الاخراج الصوتي، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، زميلتنا هيفا بن يوسف في الاعداد والتنسيق، كانت معكم ابتسام شويخه موعد الاخبار مع زميلنا حمدي السويسي، نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
10: تبليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة، كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
12: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان فهم صوتكم
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم
12: ديوان فهم صوتكم
14: ديوان فهم فلاش نيوز
15: موجز الثانية بعد الزوال ديوان فهم عسلمة. وزارة التربية تؤكد في بلاغ توضيحي اليوم أنه لم يقع بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد للسنة الدراسية القادمة، على أن يتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لمختلف المراحل التعليمية في موعد لاحق عبر قنواتها الرسمية. وأفادت الوزارة بأن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر الموقع الجديد vscolaire.education.tn، ولن يتطلب الأمر الاستظهار بأية وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. كما أكدت الوزارة إتاحة جميع آليات الدفع الإلكترونية للأولياء لخلاص معالم التسجيل سواء عبر البطاقات البنكية والبريدية أو تطبيقة ديديسات أو المحافظ الإلكترونية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يشددان على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وصون المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشريف وحماية مقدساتها. وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم بالعاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، حيث تباحث الطرفان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل تكثيف التحرك العربي والدولي. تراجع إنتاج التين الشوكي في تونس خلال الموسم الحالي إلى حوالي 100,000 طن مقارنة ب250,000 طن خلال الموسم الماضي جراء الانتشار الواسع لآفة الحشرة القرمزية، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشدي البناني، مشيرا إلى أن هذا النقص الحاد يعود إلى تضرر منطقة زلفان من ولاية القصرين التي تضم أكثر من 35,000 هكتار. ودعا رشدي البناني خلال تدخله في برنامج منك نسمع على ديوان فهم، دعا إلى إعلان انتشار هذه الحشرة جائحة وطنية وإجراء تدخلات استثنائية وعاجلة، كما طالب بعقد جلسة عمل عاجلة لبحث إحداث مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تثمين ملايين الأطنان من الغراسات المريضة والمقلوعة وتحويلها إلى إيثانول عضوي للحد من تداعياتها البيئية وتقليص توريد هذه المادة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري أعطى اليوم بمنطقة بوحسينة من ولاية سوسة إشارة انطلاق أشغال بناء 14 مسكنا اجتماعيا بحي حشاد السكني كأول مشروع في الجهة ينجز ضمن آلية الكراء المملكة بكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار. وأوضح الوزير في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة، أوضح أن المشرفين على المشروع سيلتزمون بتسليم المساكن للمستحقين قبل الصائفة القادمة بمدة إنجاز حددت ب400 يوم، مؤكدا توفر الاعتمادات المالية اللازمة لضمان نسق أشغال مرتفعة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تحجز 156 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة وغلق محل تجاري مع فتح محضر عدلي ضده لإخلاله بشروط الصحة، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلية، والذي أشار في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة، أشار إلى أن هذه المحجوزات شملت أساسا اللحوم الحمراء والأكلات الجاهزة والمرطبات، وأن حملات المراقبة المنجزة طيلة شهر جويلية أسفرت عن تحرير 11 مخالفة وتوجيه 9 تنابيه ضد محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كريم مقني في الفلاش سبور، في أمان الله.
16: ديوان فام عسلامة.
17: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
18: ونحبكم ونحبكم برشا. ديوان فام
16: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
19: ديوان فام تحب نوصل النداء
20: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
16: ملكتي موجة صفاقس
21: على 91.2
16: تونس،
21: 93.5
16: نابل والوطن القبلي
21: على 106،
16: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.
22: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
23: ديوان فام صوتكم.
24: ديوان فام فلاش سبور.
15: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مناب نادي حمام الأنف، النادي الذي لحمام الأنف، من صفقة انتقال عمر بن علي إلى فريق التركي الجديد. قيمة الصفقة تجاوزت 4 مليون دينار توانسة. دوك مناب نادي حمام الأنف تقريبا 20% من الصفقة في طريقه إلى الحل المشكل هذايا بينه وبين نادي الرياض الصفيقسي بتدخل سلطة الإشراف، ومن المفترض الساعات القادمة باش يتم الاتفاق بخصوص هذا المناب، وبالتالي انفراج في أزمة نادي حمام الأنف قبل تسجيل الفريق والقيد متاعه وضمان القيد متاعه للمشاركة الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الدرجة الرياضية التونسي وموضوع انتقال ريبيرو، حاليا مازال ما فماش اتفاق رسمي مع نادي الاتحاد الليبي، اللي نذكر انه مره اخرى اشترط تواجد جاك ديارا كما شار التيلي ومعه مبلغ مالي بالاضافه للاعب كره الطائره خالد بن سليمان. جاك ديارا الى حدود البارح موقفه مازال واضح، رفض عرض نادي الاتحاد الليبي رغم الاهميه نتاعه من الناحيه الماليه. اللاعب يتقاضى في الفريق الليبي اكثر من اللي يتقاضاه في الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي حاليا صفقه انتقال ريبيرو مع اتحاد طرابلس الى الترجي متوقفه، وفي نفس الاطار متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاستيو سافر البارح الى تونس منتظر وصوله اليوم العشيه ونزل الامضاء رسميا لمده 3 مواسم، صفقه انتقال نهائي تقريبا قيمتها تجاوز 2 مليارات تونسيه. ملعب التونسي على اليوم انتداب المدافع المحوري عزيز الكنان لمده 2 مواسم، والمهاجم البنيني فينينو قادما من نادي رايون سبورت الرواندي بعقد مدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه الرواندي. نادي الرياضي لحمام الأنف يتعاقد مع الظهير الأيمن فراس بن عمار قادما من مستقبل جبس. في النجم الرياضي الساحلي الجزائري فرنسي سوفيان تشادر منتظر أنه باش يمضي في قادم الأيام لمدة 3 مواسم، لاعب موجود حاليا في استاج حمام بورقيبة مع الإتوال من أجل معاينته واختباره فنيا وبدنيا. في النادي الافريقي من المنتظر انه اليوم العشية يتم الاعلان بصفة رسمية على اتمام صفقة تعاقد مع المهاجم الكاميروني إنكانغ قادما من الملعب المالي، انتقال نهائي بقيمة 120,000 دولار تقريبا 350 مليون توانسة للاعب يمضى يوم امس لمدة 3 مواسم، ومنتظر انه اليوم العشية كما قلنا باش يتدرب مع الفريق. في الميركاتو كذلك الاولمبي البيجي يتفق مبدئيا مع الظهير الايمن السابق لمستقبل مرسى ونادي الصفاقسي، وكذلك اتحاد تطاوين خالد الهمامي تظهر أنه يمضي في قادم الساعات لمدة 2 مواسم.
2: في كرة اليد اليوم دارت قرعة المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد موسم 2026-2027. أبرز المواجهات في المرحلة الأولى من البطولة: الجولة السابعة الفريقي ساقية الزيت، الجولة الثامنة الترجي نادي الفريقي الدربي، الجولة التاسعة النجم الترجي، الجولة العاشرة نادي ساقية الزيت الإطوال، الجولة 11 النجم الساحلي النادي الإفريقي، الجولة 11 كذلك الترجي يواجه نادي ساقية الزيت. نادي ترابزونسبور التركي أعلن على تواصله الاتفاق أولي مع النجم المصري محمد صلاح لتعزيز صفوف الفريق، عقد مدته 2 مواسم مقابل تحصل محمد صلاح على راتب سنوي يوصل ل 17 مليون يورو تقريبا 50 مليار توانسة شاملة للحوافز وحقوق الصورة والإشهار. محمد صلاح تلقى عرض كذلك من نادي بيشكتاش التركي ونادي الهلال والاتحاد السعودي قبل اتفاق مع نادي ترابزونسبور. لاسبورو فيت أما سبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
3: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس مع

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: على D1 FM مع بعض نصيف يحلى.
1: D1 FM.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلط لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون بتخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر مالا تنديزا الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر رؤوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب
6: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين
6: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا يلا جو
7: عندك أورانج
8: Diwan FM.
9: Plus de hits.

0: Publicité.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
3: تعبت وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي، بريم دي بلافوني، تيكي ريستورون، اسيرونس جروب، ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
4: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك
7: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: وريدو، طور عالمك.
9: هنا في تونس الكبرى على 90.5.

0: Serra Musica sur Diwana FM.
1: اسمع اغنيتي جديدة ومعك على ديوان FM

0: كي. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كريمه تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: ولفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنه بإمكان المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة انطلاقا من يوم الغد بداية من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم على النحو التالي: أور باللغة الفرنسية ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية بليبيا يتفقان على الإعداد الجيد لاستحقاق ثنائي مرتقب يخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاتفاق جاء إثر اتصال هاتفي جمع الوزيرين وتطرق إلى أوجه التعاون الثنائي وآفاق تطويره لا سيما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. من جهته جدد محمد علي النفطي خلال هذه المحادثة جدد تأكيد حرص تونس على أمن واستقرار ونماء ليبيا في إطار حل ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة بما يؤمن وحدتها الترابية. غرفة التجارة والصناعة لتونس عقدت أمس جلسة عمل مع وفد من السفارة التايلاندية بالقاهرة لبحث آليات تنويع المبادلات التجارية وتجاوز الاختلال المسجل في الميزان التجاري لفائدة تايلاندا، حيث طرحت الغرفة جملة من القطاعات الواعدة القادرة على اقتحام السوق التايلاندية وخلق تعاون اقتصادي أكثر توازناً، أبرزها زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحرية والبيولوجية، كما شملت المقترحات مجالات مكونات السيارات والأسلاك الكهربائية والصناعات الصيدلية ومستحضرات التجميل والخدمات الرقمية. الإدارة الجهوية للصحة بجابس تتسلم أجهزة تكييف لفائدة المستشفى الجامعي بالجهة في إطار حملة تضامنية تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة بهدف دعم المؤسسة الصحية وتحسين ظروف إقامة المرضى وعمل الإطارين الطبي وشبه الطبي. وجاءت هذه المبادرة بمساهمة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين إلى جانب عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني الذين ساهموا في إنجاح حملة جمع وتوفير هذه التجهيزات. في الأخبار العالمية، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد أنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 من مارس الماضي، من بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي خرجت مطلع العام، مشيرا إلى أن أكثر من 100 شخص يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة تتعلق بالأمن. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كامل فريق برنامج سبور ماج. في أمان الله.
3: الفحص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. سبور ماك من توا حتى الاربعة متاع العشية كالعادة، سواء عم زمان نترافقوا فيها معكم، نرجعوا للاكتواليتي، نعملوا ريكاب لها من الاخبار والاحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، اهلا وسهلا بكل مبرونشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dmnfm.net. تحياتنا للجميع، نترافقوا معكم بطبيعة مجازين تاع اخبار جديدة للميركاتو في تونس، شنو اللي صاير في الكيكو، فهم تصريحات اللي صارت 24 ساعة الأخيرة. أنيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 23 سنة كان عقد ندوة صحفية بعد ما كان اكشف على القائمة الرسمية اللي بتلعب دورة الألعاب المتوسطية بداية من 23 أوت إلى 3 سبتمبر. بوجا خرج اليوم حكي على تضحية مادية، حكي على تنسيق مع بقية المنتخبات، حكي على وجه رسالة أيضا أنه ضروري باش نصبروا شوية عم نلعبيها ذوما، حكي على ملعبية قاعدين يقدموا في مردود محترم، ننتظروا منهم الكثير إن شاء الله. إن شاء الله يا كوتش، إن شاء الله بطبيعة بالعمل الكبير تقوموا فيه الناس الكل، إن شاء الله نلقاو ملعبية بطبيعة يرجعونا شوية على الأقل حكا حاجات نحبوها. دونك نحكيو على بي اس جي، إعارة خليل عياري لدندرك وأنريكي يستدعي آدم غلاب وآدم العياري لمباراة مايوركا الودية. به كل ما تبدأ فما حاجة فيها ملاعب تونسي الحقيقة نعملوا برشا جو ونشوفوا هكا إن شاء الله. إن شاء الله كل مرة نشوفوا ملاعب يلعب في بطولات كبيرة. نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري، أكثر من 400 مليون من أجل رفع المنع من الانتداب. شنية الحكاية، شنية القصة بالنسبة للويسام، بعد شوية تفاصيل مع مراسلنا في المنستير محرز الغالي. الترجي الرياضي التونسي والمسلسل الذي طال انتظاره، اليحسم اليوم ملف البرازيلي ريبيرو. بعد شوية عنا التفاصيل، عنا برشا تفاصيل، باش نبدأ بالموضوع من الأول، من الأول إلى غاية اليوم شنو اللي صار في الموضوع. تفاصيل، خذينا تقريبا كل المعطيات من الجانبين، من جانب الترجي ومن جانب أيضا الاتحاد طرابلس الليبي، وإن شاء الله بتبع الحقيقة يعرفوها كان هم، ولكن هذه معطيات نجموا نحكيوها ونقول. نحكيه بعد شوية أيضا على موضوع بدينا فيه البارح، هو مدربي الرابطة المحترفة الأولى، باش نواصل بطبيعة نعملوا قراءة في كل الفنيين الذين سيشرفون على انطلاق الموسم. تحياتنا لكل أصدقائنا في أمريكا وكندا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا عزيز في الإخراج حسين، في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بوجود الكوتش سهيب زروق. مرحبا كوتش.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالسادة المشاهدين المتابعي ديوان فام، وإن شاء الله حلقة ممتازة
1: إن شاء الله. مازالوا 17 يوم كوتش على انطلاق البطولة، كيفاش تشوف النسق مقارنة بنسق التحضيرات بيسير بارابور السنوات الأخرى؟ تحس فما حاجة باهية تبشر بكل خير للموسم هذا؟
2: الانديس لولانية اللي ظاهرة يعني للعيان بارابور بالزوز المواسم الأخرانين هما بداية التحضيرات على بكري، الناس الكل بدأت على بكري، الناس الكل قرأ معناها رسمت الاستاج متاعها البروغرام تاع البريباراسيون، هذه حاجة باهية، نديس باهية، الكل يظل الهيئات الكل قاعدة تشتغل، يعني ما فماش فراغ إداري في الفرق الكل، دونك هذايا ديزانديس باهين، الناس كل قاعدة تخدم على رواحها، ومن بعد تقعد ديما الكومبيتيسيون الأوفيسيال هي اللي
1: تحكم،
2: هي اللي تحكم،
1: هي اللي تحكم. أكيد نستناو بطبيعة نسق كبير، الفرق الكل قاعدة تنتدب، والفرق الكل قاعدة تخدم على روحها، وكل يوم نسمعوا تعزيزات بالنسبة لفرقنا التونسية. بعد شوي نحكيو على الكوتش أنيس بوجلبان والندوة الصحفية، بطبيعة الحال على تقديم لاعبي المنتخب الأولمبي واللي باش يلعبوا دورة الألعاب المتوسطية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية. كيكوف،
1: كيكوف، نرجع للندوة الصحفية للناخب الوطني اللي أقل من منتخب 23 سنة أنيس بوجلبان، حكاية بطبيعة على المنتخب وتقديم منتخب وشني أهدافنا في المسابقة هذه. نسمع التصريح الأول للكوتش أنيس بوجلبان.
3: أنا مش كنت جزير، أنا متأكد كما قلت بعض الظروف شوية صعبة في كتيف شكرا دوي مع ما برشا لاعبية صرتوا لي كيف متاع كما قلت متاع طبعا حضرت، وكنت أتمنى أنه نبني عليها المنتخب، لكن بيان سور حتى هذوما اللي زينوا موجودين فيهم برشا عن التوصيل يستنى في فرصة. الكرة راهي كلها ثقة وفرص، اللاعبين نجموا يكتشفوا في الدورة هذه، وهذا هو دورنا. أهم حاجة ممكن نقلل الكاليتي اللي عندي، إنه ديما نكتشف اللاعبية ولا نعطي فرصة للاعبية اللي عنده كاليتي، نعطيوها الطونجو، نعطيوها التيران فافورابل باش يظهر كيفيت. نتوقع خطوة الليل من ثم من اللاعبين باش يكونوا مفاجأة في الدورة هذه، لأنه كما قلت لك كانوا يستناو في فرصة.
1: نعتقد انه باش تكون التورنوا هذه باش نشوف فيها حاجات باهيه، يقول الكوش، نكتشفوا فيها معناها اسماء جديده، وهي فرصه مهمه باش نعطيو فرصه فوالا للاعبين اللي نحبوا نشوفهم. احنا هما لاعبين مستقبل السويب، دوره العاب متوسطيه عندنا معزه سبيسيال. هي تذكر 2001 كنا توجنا بعلي زيتون يا حسره وقتها ضد المنتخب الفرنسي وربحنا وقتها، دونك ترجعنا مره اخرى ولملاءه تتويج. كيف نشوف حظوظ منتخبنا مع الليست اللي تشوفها تو؟
2: الحقيقه ديما لي تورنوا هذوما مهمين، سيرتو في العمر هذايا كما قال يعني انيس، انه دوره باش يستغلوها اللاعبين هذوما باش يوريو ما عندهم. U23 ولا المنتخب الأولمبي يلزمك تكون معناها ملاعبي كونفيرمي للسينيور، معناها ما عادش نحكيو على ملاعبي نجم يكون موجود في السينيور، لا يلزم تكون ملاعبي موجود وكونفيرمي باش تلعب في ليكيب سينيور. وذاك علاش هي موجودة U23 باش معناها كملاعبي يلزمك تأكد الامكانيات اللي عندك وتاكد انك تستحق باش تكون موجود. نحكيو على ملاعبيه حاتم يلعبوا في الكاتيجوري سينيور في لي زيكيب نتاعهم، ما عشنا نحكيو على ملاعبيه نقصتهم خبره سوا ديزون ولا صغار ما عادش توا حتى اللي عمره 19 و18 سنه ديجا تقى عنده عام وعامين يلعب في ليكيب سينيور. فما ملاعبيه تلعب في كيبات على شان انترناسيونال يلعبوا البرا محترفين، فما ملاعبيه يلعبوا في جمعيات كبار عندهم معناها ثقافه الانتصارات والبطولات. دونك كمجموعه يلزم
1: يوري كونتر ايطاليا وقت الفينال ميرسي حسام اي كونتر ايطالي كنت فرنسا انا في الماتش ميكال تاع هكا العام
2: لا وربحنا فرنسا زاد يظهر في التورنوا
1: لعبنا فينال وقتها في بلي تركي تركيا عملنا دمي فينال
2: تركيا اي دونك وهذاك مهم حاتم وقت اللي تشوف في الهيستوريك نتاعك انك فريق متوج بالتورنوا هذايا معناها كاليتي من اللي كاليتي لازم يكون عندهم ملاعبيه هذوما سيرتو او نيفو مونتال. يزمك تلعب باش تربح، تلعب باش يكون عندك مونتال قوي، تلعب باش في الكومبيتيسيون الكبار تكون حاضر وتكون موجود، تكون عندك عقلية اللاعب اللي يحب يربح اللاعب الرباح. ما يزمش تكون عندك معناها السلبية في العقلية متاعك، انك تجي باش تشارك باش توري الامكانيات الفردية اللي عندك، تجي باش تشارك باش تسوق روحك، لا يزم العقلية هذيك تتنحى. يزم يكون ملاعبية مؤهلين باش يمثلوا المنتخب في الكوب دو موند، وما نقعدوش نحكيوا عليهم هذم جايين باش يمركيوا نهارهم ولا باش يسوقوا رواحهم، لا يزم يكون عندنا منتخب عنده عقلية الجاي باش يدافع على المريول نتاعو، جاي باش يدافع على الوطن نتاعو. هذايا يظهروا في التورنوا هذوما، هذوما ابار كاليتي تكتيك وكاليتي تكنيك، يزم تكون عندنا عقلية نتاع ملاعبية وقت اللي باش تكون في السينيور
1: تزرع فيهم
2: من توا بيان سور
1: من الصغار من
2: خاطر توا انا قلت لك حاتم توا ماكش باش توريه كيفاش باش يعمل كنترول باس، توا باش تشوفه باش تكتشفه اسكو هو الي بور وكابابل باش يعطيك ما عنده، اسكو هو في لي مومون ديفيسيل وفي لي مومون كريتيك نتاع المنتخب باش يكون موجود باش يدز معاك، اسكو لي كابابل باش يمشي معاك في لي ماتش الكاليفيكاسيون في الافريك باش يدافع معناها بقلب ورب. هذا هو معناها يزم تكون نشوفوا العقلية متاحهم هنا، ويزم هذا الديسكور يزم يصير معناها راك ماشي باش تربح، ماشي تلعب راك مش مثل منتخب، ماكش باش تكون يعني جيست تصويرة وكهو
1: بيه. توقيت المسابقة سوي معناها من هنا ومدخلوا في ستاج بيان سور من 23 أوت ل 3 سبتمبر، هي هذيك وقتها نرمو هي في الصيف ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كيف تشوف معناها الوقت متاح جد في معناها في تنبك كما نقولوا التحضيرات في
2: زعما بدنيين يكونوا حاضرين البطولات يعني
1: بدايه البطولات
2: أي وقت صعيب برشا، سيرتو الوقت صعيب والعمر صعيب خاطر العمر هذا كما قلت لك ملعبية تلعب في الفرق متاعها في الأكابر، زاد ملعبية الفرق متاعها مستحقتها، تعرف اللي عندهم تصفية كأس إفريقيا الشامبيونز ليج ولا الكونفدرالية، فما المحترفين الفرق متاعهم ما تسيبهم مش خاطر يظهر لي ماهيش الكومبيتيسيون اللي توبليجي عليك باش تسيب، شوفوا الإفكتيف نقص برشا ملعبية. دونك هذا كله راه مشكل. يعني أنا شنو نحب نوصل، كو سوسوا لي كونديسيون تاع الكومبيتيسيون معناها التوقيت متاعها وإلا العمر متاع سورتو الناتيف متاع الكاتيجوري هذية، ما يخليكش تحكم على الريزلتا. معناها في الاخر ما يزمكش الطالب المجموعة هذه والمدرب بالريزلتا على قد ما يزمك الطالب بالأداء ويزم الطالب بالعقلية اللي باش يكونوا فيها، خاطر زادة باش تعرف ان الناس هذوم اسكو نجم يعيشوا في وسط جروب وإلا لا. نحكيه على الإيفانتروا حاتم، مع انه الكيب سينيور متاعك تعديت بباساج خايبة، دونك بار اوبليغاسيون لازمنا نشوفه راه مش ملاعبي برك، لازمنا نشوفه على الاقل 4-5 ملاعبية ينجم يكونوا مع بعضهم في الكيب سينيور باش تعطي نواة جديدة وروح جديدة للكيب سينيور. وما تنساش حاتم الديسكور اللي قالوا ارفيرو نار وقت اللي يحكيه بعد الهزيمة الاولانية كيحكيه على الكيب اولمبيك في تورنوا طولون،
1: هي صحيح
2: وقتها قال نحب نشوف اسكو الكره قدم تونسي اسكو عندها مستقبل نجم انا نخدم عليه ولا لا. كي تربط انت من بعد الديسكور نتاعو من بعد ما انا قرر انه موش باش يقعد راهو ديزنديس حاتم واحد يزمره وما وراء السطور يسمع تعرف
1: صحيح صحيح صحيح.
2: قال انا مانيش كابابلي باش نزيد نقعد نستنى 4-5 سنين اخرين
1: شايف اللي فيهمش زعما معني. هو نذكر التصريح نتاعو صايب شنو قال، قال انه معني شفت تونس مليئه بال معنى بالملعبية الباهي الموهوبين، قال ولكن قال نحب نشوف معنى الملعبية ذوكم. تفرجت عليه قال في الدوري التورنو استغربت الحقيقة شفت الريزولتا تاع السينيور. من بعد كي نلقاو احنا كما قلت انت كلامك مهم انه ما نصبرش باش نعمل بروجي، دونك فما حاجات وراها.
2: خاطر شو بين الديسكور الاولاني ظاهر شاف كان الريزولتا، خاطر الوقت كان وقت وجيز جاء حاب يشوف الريزولتا نتاع ليكيب اولمبيك، خاطر شوف هو جاء في وقت فيه كومبيتيسيون في اوفيسيال يزاد يلزم تكون عنده قراءة للمستقبل القريب متاع المنتخب، خاطر هو باش يعرف من بعد كيف باش يقرر. كي ديريكتومون ظاهر مشى شاف الريزولتا متاع ليكيب اولمبيك ولا عطاوه الريزولتا، دونك سي نورمال باش تشوف ايكيب فيناليست تلعب في تورنوا مهم كيما تورنوا طولون، دونك يقول لك سولون ريزولتا فما حاجة. مي سا سو فوا انه من بعد شاف معناها زاد تعمق اكثر سبيسيفيكمون شاف الملاعبيه اللي زاتو الموجودين، شاف الباز دوني نتاع العمر هذاك اش عندنا موجود ديسپونيبيليتي بوتيتر هو في عيني هو شاف انه ما فماش معناها مستقبل قريب ينجم يبني عليه. ما على الناس هذوما الا يعكسوا له كلامه الا ما يخرجوه، يعني كلامه هو غلط لازم يوريه تو الكره عندهم في الميدان. خذوا وقتهم في التحضيرات مازالوا براتيكمون على 16 يوم يدور على بدايه الدوره، دونك وقت باهي، وقت باهي للانسجام، وقت باهي باش الممرن يحط اللي زاتو نتاعو يخدم عليهم ترونكي.
1: نوصلوا مع تصريحات المدرب الوطني يانيس بوجلبان، نسمعوا شنو قال بوجا التصريح الثاني.
3: لازم نعملوا نوتر ماكسيموم باش نفرحوا، لكن نقول لهم حاجه برك ما تكونوش قاسيين مع اللاعبيه برشا، راهو نوتر اوبجيكتيف واضح، الاوبجيكتيف نتاعنا الاولمبياد، الاوبجيكتيف الكبير انه اكثر ملاعب ممكن يكون في الفريق الاول، هذا هو الاوبجيكتيف، واكثر ملاعب يكون في الفريق الاول ومعناها باش يقدم اضافه مش باش يكملوا به الافكتيف، دونك هذاك علاش ان شاء الله باش يكون ثم سينكرونيزاسيون. نقول انه راه نعرف انه معناها فما برشا حزن وانا ما نكذبش يعني كيما قلت لك، لكن نتعديهم مع بعضنا الكل، ما نجموش حتى حد انه وحده اللي يملك القوه انه يتعدى وحده للفرحه، راه كلنا مش نشاركوا فيها، ما يتعدى كله اترافير الخدمه واترافير الكونفيونس واترافير العمل ان شاء الله.
1: دونك انيس بوجلبان يقول معروفين الاهداف شنيا، الاولمبياد اللي غبنا عليها الحقيقه برشا، واكثر ما يمكن في الفريق الاول، ملاعب يلزم يجي يقدم الاضافه مش باش نكملوا به المجموعه. دونك 18 اسم لهنا، معتز الحنزولي، ريان بسباز، صح راس مرمى فقط، في حراسة المرمى.
2: صعيبة
1: يعني محمد أمين علالة، على دين دربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيم، سليم خضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبيلي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو، أمين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، و زين الدين كادا. مشينا ب 18 ملاعب
2: سواي، 18 ملاعب زوز حراس مرمى. ان شاء الله تتعدى التورنوا لاباس ماشي ثابت. اول حاجه
1: بالضبط.
2: ثاني حاجه لازم الناس تعرف ما تقيمش المنتخب اللي يمشي توا بارابور بتورنوا طولون. خاطر الناس الكل بنات فكره معناها باهيه برشا على التورنوا هذاك، ناقصين ملاعبيه وملاعبيه مهمين جدا معناها في خط الدفاع ولا في الوسط ولا في الهجوم. لاعبيه كنت فرشت شويه انا في الماتشوات، معناها فما ديزاتو باهين الحقيقه، معناها في قلب الدفاع في وسط الهجوم، عمر بن علي نعرفوه. دونك هذوما ملاعبيه ما نشوفهم انا في الليسته توا، يعني ماهوش معناها التقييم ما لازمش كعاود نقول ما لازمش يكون على الريزلتا في التورنوا هذايا. الأوبجكتيف الأولمبياد سيفري مهم ومهم جدا، لكن الأوبجكتيف الثاني اللي حكيها نيس بالنسبة لي أنا هو أهم، خطر أهم أنك تعطي 4-5 ملاعبية كونفيرمية في الإكيب سينيور خير من اللي تمشي للأولمبياد. إذا كان باش معناها باش تعطيني نختار بين زوز واحد فيهم، نقول لك الثاني أهم
1: بالحق.
2: والله الثاني أهم، أنت في الأخر مشيت للأولمبياد بيكيب به وعملت ريزلتا، هي من بعد
1: ثمرة. لكن البريزنس تاعنا في الاولمبياد زاد
2: مهم، اني قلت لك ماهوش الاهم، الاهم انك تعطيني ثمره الخدمه، ماهيش ثمره النتائج، ثمره الخدمه نتاعك للكيب سينيور اللي باش تزيدك من بعد، اللي من بعد هي باش تهزك. جات اهداف اخرى بما فيها ترشح الاولمبياد، ولا مشينا قدمنا لو ماكسيموم في الاولمبياد اذا كان شاركنا فيه ان شاء الله، سي بيان باهي. ثقافه الانتصارات باهيه، احنا اللي فقدناه ديرنييرمون في الملاعبيه نتاعنا في المنتخب الاول هي ثقافه الانتصارات، معناها ولت عندنا ثقافه انهزاميه، نمشي نروحوا من البول ولاني نخسروا نروحوا بنقطه واحده عباره عادي معناها، وذاك مشكل كبير. هذاك علاش قلت لك انا حاتم لازمنا نشوفوا عقليه في المنتخب هذايا في الناتيف هذه، لازمنا نشوفوا عقليه نتاع ايكيب تحب
1: تربح. فما تعليق والله ساعات فما تعليقات معناها الحقيقه بعيده عن الواقع. عمر لمين يقول لك معناها كي لي زونترينور الاخرين هزوا 4 جارديانات حسب رايه شعلتوها الدنيا، وتوا دو جارديان قلتوها في ساعه وتعديتوا تجريوا. احنا حكينا على المشاكل، كنا صعوبات. الرجل قال لك 18 ملاعب يمشينا بفكتيف 18 لا لا ما فماش موجود.
2: معناها تتصور انت اللي هو تو واحد عنده 4-5 عنده الحق باش يهز وهز دو جارديان باش يهز ريسك. فما سيرمون دي كونديسيون،
1: فما تحكي عليها
2: فما ظروف صعيبه ماهيش واحد. هو الفريق محلي ماشي يلعب في ماتش في 2 كيلومتر يهز معاه 23-24
1: مليار.
2: دونك مادام هز 18 و 2 جارديان سي اون اوبليغاسيون. نتصور معناها
1: هاي نسمع التصريح الثالث لانيس بوجلبان. هما ثلاثه تصريحات من جمله ندوه صحفيه اللي اخترناها. نسمع الكوتش انيس بوجلبان شنو قال.
3: علاقه كبيره برشا بين معين الحجر المنتخب الاولمبي جاي في الوسط السنكرونيزاسيون مع نبيل ترابلسي براتيكمون كل نهار، لانه ملاعبيته عندي برشا ملاعبيه قاعدين معايا مازال خلاف الموجودين توا. فما ديرار بريك 2007 لاعب وسط ميدان اللي يجم يكون مع نبيل ترابلسي ان شاء الله في الدوره اللي نعرف اللي هي مهمه وتاهل من كاس افريقيا. دونك قاعدين ننسقوا في انتظار ان شاء الله انه يكون فما اجتماع، لان التنسيق هذا يكون ديما الاجتماع الاول اترافير الاداره الفنيه السيد المدير الفني، وبعديك بيان سور باش يكون التنسيق يوم بيومي مع بعضنا. راهو حتى قبل عملنا للامانه يعني باش ما بقطع النظر على ريزلتا باهيه خايبه مع المدرب الوطني السابق، لكن كان ثم سانكرونيزاسيون كبيره كانت تذكروا برشا ملاعبيه
1: عمر بن علي
3: ريان اللومي عياري السعيدي. معناها قاعدين نشوف الخدمه والسنكرونيزاسيون موجوده، هذه حاجه موجوده في المنتخب وفي الديتيان في الاداره الفنيه بقطع النظر على الاسماء.
1: دونك انيس بوجلبان يقول على السنكرونيزاسيون مع بقيه المدربين مع السينيور، يقول معين مازال كمان مازال ما قعدوش بيان سور، لكن فما تنسيق مع نبيل ترابلسي في الاو 20، يقول فما كومبيتيسيون ايضا بالنسبه للاو 20 باش يلعبوا. دونك ويقول انه هذه هي الخدمه تاع الاداره الفنيه، معناها دونك قاعدين نحكيو وندرسوا. وقالك الحكاية ذي مش من توم، أنا من قبل عمر بن علي وكل معناها اليوم فما خدمة قاعدين الناس تخدم على روحها على مستوى الإدارة الفنية كجامعة وإذا حتى كمدربي الأصناف الشابة في المنتخب.
2: هذا التوجه العادي اللي لازم يكون موجود يعني بالضبط. في الإدارة الفنية وفي المنتخبات أصناف الشبان هذا العادي، وإذا كان فما عكس هذا دونك فما مشكل كبير. نعم. دونك هذا يلزم تنسيق ما بين الفئات السنية الكل، خطر كلها تصب في مصلحة المنتخب وفي مصلحة البلاد. تشوف حاتم انت الاكزامبل نتاع كرة القدم المغربية والتنسيق بين المنتخبات، راهو اذا كان باش توصل انت في تروا كاتيجوري ولا اربعة يكونوا متوجين والا يكونوا في الادوار النهائية في لي كومبيتيسيون اللي يلعبوا فيهم الكل، كوب دو موند، نهائيات كاس افريقيا، كاس العربية، الاولمبياد، تشوف المنتخبات نتاعهم قاعدين ناجحين وقاعدين يعطيوا في صوره ممتازه اوتوماتيكمون باش يرجع النفع على المنتخب الاول.
1: دونك
2: وذايا راه ما يصير شكاك، هذايا فما تنسيق وفما مصلحه منتخب اكبر من اي مصلحه اخرى، وسيرتو في النتيف هذايا معناها التنسيق مهم ومهم جدا، خاطر عندهم لاعبيه باش يجيوهم السينيور وعندهم لاعبيه باش يطلعوا لهم الايفان سا ديبون الاكابر والايفان اسكو عندهم دي كومبيتيسيون ولا لا. دونك هو تحط في الوسط، فما صعوبة كبيرة في تحديد الليستة. بتيتر حاتم كان ينجم يشوف الملاعبية اللي كانوا قبل موجودين في الإيفان 3 وبعدوا شوية على الكومبيتسيون مهمش كونفوكيت، كانوا نجموا يكونوا تكميلة أموا حتى هما ترجع فيهم الثقة، خاطر في الاخر هما يصلحوا للمنتخب في الاخر، هو يقعد عنده هو القرار النهائي للقائمة متاعه، وإن شاء الله ربي يوجههم خير.
1: وفما معطى مهم جدا الحقيقة سهيب، هو نلعبوا تروا ماتش في 6 أيام تقريبا، 22 ضد مقدونيا الشمالية، 24 كونتر المروك، 26 كونتر منتخب تركيا. عندنا ليستا في 18 ملاعبي، علاش هو قال فما صعوبات في الليستا والملاعبية معناش برشا، معناها شو برشا نجيبهم لاعبيه، مشينا ب 18 لاعبي ونلعبوا اون بليس في جمعه، معناها سهيب
2: حاتم من ما نكبروهاش برشا، نمشيو بعقليه هوش قال لوبجيكتيف الاولمبياد، معناها هذا التورنوا التحضيري باش يزيد يشوف، والملاعبيه هما بيده يكتشفوهم الناس واحنا نشوفوا ما نعملوش ضغط كبير على انه باش يكون فما نتيجه
1: ولا طيب بالضبط.
2: الالعاب البحر الابيض المتوسط عمرنا ما كنا مطالبين بها باش نفوزوا بها، معناها كل عام نشاركوا فيها، دونك ما فماش ما يلزمناش نحطوا برشا ضغط على الملاعبيه، لازم نشوفوها معناها سيرتينا شنو نجموا يعطيو كل نهارين. هما توا عندهم يدور لي 4-5 ايام اللي بداوا التحذيرات، يظهر لي معناها يزم تكون تحذيرات موجهة انك باش تلعب كل نهارين ماتش،
1: كل نهارين ماتش صحيح
2: بيفكتيف 18
1: أي.
2: معناها فما جيستيون تاع ماتش، فما جيستيون تاع افكتيف، هذا مهم ومهم جدا باش نحاولوا الماكسيموم نبدو على الاصابات. وفي مخه هو يحب يلوج على الستركتور نتاعو اللي باش يلعب بها التصفيات الاولمبياد.
1: مادام نحكيو على ملاعبيتنا لي جون، معناها بي اس جي يعرض خيل عياري لدنكيرك، مشى لدنكيرك البارح حسب اعلنت صفحه البي اس جي، ايضا دنكيرك اعلنت رسميا على انضمام خليل العياري. ولويس ريكي يستدعي ادم غلاب لاعب منتخب الاصغر وادم العياري لمباراه مايوركا الوديه. معطى اول خيل عياري في دنكيرك نجم حاجه باهي بالنسبه للاعبين، باش ياخذ اون جو باش يمشي كور، ولو انه الديفيزيون 2 هي معناها الديفيزيون 2، دونك مهم جدا الحقيقه ملاعبي ياخذ وقت باش يكور صايب، ولا كيف يشوف الوضعي
2: في مستوى يعني بي اس جي حاتم باش تفهم، معناها ما يعطيوش الملاعبي اي كيب وباي فاصون، دونك سيرمون في الكونترا وفي لونجاجمون تاع الاعاره فيه دي كونديسيون، من لي كونديسيون هذوما معناها مربوطين انه الفريق هذايا بنومبر معين تاع ماتشوات ومتاع دقائق يلزم العيار يلعب فيهم، دونك سي كي سور انه فما كونفيرماسيون، فما تطمينات انه فما طون دو جو باش ياخذ، وهذا مهم جدا انك باش تلعب،
1: خاطر في العقد نتاعو فما شرط
2: هذا سير مو، معناها في نيفو نحكيو على بي اس جي هذوما ديزيكيب هما يمبوزيو الشروط نتاعهم سلون مصلحتهم هما، خاطر عندهم بليزيور شوا في ليزيكيب باش يعطيو، دونك هو يمشي في الشوا اللي باش يصلح له هو منفعته هو كفريق وللملاعبي بيان سور، فما لوبليغاسيون تاع طون دو جو باش يتعطى هذايا سيرمون، معناها هذايا موجود. فما كونديسيون مطلوبين في الملاعبي من الناحية الفنية، معناها يزمك تحطه في كونتكست هو يساعده، ما تجينيش انا نعطيك انيلي تحطه لي انت من بعد افون سنتر ولا ميليو تيران تقول لي راه ما نجحليش. معناها هذا ذكاء في الاعاره زاد كيف كيف. انا حاجتي بيه نحب الراه في 10 12 ماتش في البروفيل هذا، دونك تعطيه الوقت في طون جو في البلاصه هذه الفلانيه، من بعد يقعد الملاعب هو يلزم ينجح روحه. هذا اول حاجه، وديما يقعد ديما الكومبيتيسيون راهي مهمه مهمه جدا، مادام الكيب كيما بي جي عملت لك كونترا بروفيسيونيل وعطاتك اعاره سكو هي رات فيك حاجات باهين،
1: حاجه باهيه
2: خدت لك وقت باش انت تعاود تدبتي روحك.
1: ممتاز جدا
2: بالباهي،
1: ممتاز جدا.
2: البوان الثانيه حاتم
1: ادم غلاب، ادم العياري
2: زوز ملعبيه توينس
1: اي توينس بيان سور، ادم غلاب المنتخب الاصغر.
2: طلع شنو اللي يزيد يغيظك اكثر ويزيد يظل انا توا عندي قداش ما سمعتش بهم لسامي هذوما
1: عليه.
2: انت سمعت بهم قبل؟
1: قبل قبل كونفوكاسيون مع منتخب الاصغر، معناها بالنسبه لادم غلابه
2: ما تحكيوش عليهم بدون فاسون كيما مستنسين نحكيو عندهم لعبيه ليترونجي ولعبيه دي جون وتالون لازم نجيبوهم ونحافظ عليهم ونحكيو معاهم ونأهلوهم باش يكونوا كابابل حتى من ناحيه التفكير نتاعهم باش ما يتوجهوش لمنتخبات اخرى.
1: صحيح
2: ما حكيناش عليهم، انا بيرسونيلمون ما سمعتش بارابور بلعبيه اخرين سمعت عليهم برشا احاديث وبرشا اقاويل وتتكلم عليهم برشا وجبناهم للكيب ناسيونال و و و ومن بعد ما لقيناهمش.
1: ادم غلاب ادم العياري
2: في البي اس جي نسمع به اللي عايد في الماتش اميكال دو جوور تونيزيان معناها يلعبوا مش يلعبوا ماتش اميكال كونفوكي. فما حاجه علاش هذوما ما تخدموش عليهم؟ علاش ما سمعناش عليهم؟
1: هم كونفوكي صهيب هما معناها ادم غلاب جاي في الستاج معناها موجود في منتخب الاصغر.
2: العياري من وقتاش مشى؟
1: خليل تحكي
2: خليل العياري من وقتاش مشى؟
1: خليل العياري مشى مع البي اس جي معناها
2: البي اس جي
1: الموسم اللي فات
2: من عام ناوي لحد اليوم سمعناش على ملاعبي تالونتيي تونسي ابار خليل العياري في البي اس جي. نحكي حتى معناها نيفو ميدياتيك
1: ولكن تسليط الضوء مش كبير،
2: نحكي على تسليط الضوء ما تسليطش الضوء سكو فما حاجه ناقصه. احنا ملي مشى خليل العياري لحد اليوم 90% خليني نقول نحكيو كان على خليل العياري في البي اس جي.
1: صح
2: خليل العياري مشى لدانكيرك ومن بعد نلقاو زوز توينس اخرين تالون دي جون موجودين في ليكيب سينيور مع لويس إنريكي وكونفوكاسيون ديريكت، ماهيش معناها بس لا كونفوكاسيون ديريكت ما حكيناش عليه. كان كي اللي سمعنا بهم اليوم في ال
1: يلزم تسليط الضوء
2: يلزم هنا الخدمه حاتم هنا الخدمه
1: صحيح. دونك ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي اقل من 23 سنه في دوره الالعاب البحر الابيض المتوسط من 23 اوت الى 3 سبتمبر. نعود نذكر بالقائمه: معتز الحنزولي، ريان بسباس على مستوى حراسه المرمى، محمد امين علاله، علاء الدين دربيلي، ريان بوقديده، يوسف الحرش، محمد امين، ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزه العبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو، امين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، ونزين الدين كادا. نلعبوا ثلاثة مقابلات لو 22 ان شاء الله كونتر مقدونيا الشمالية، نهار 24 ضد منتخب المغرب اللعبة ابيض متوسط ضد لو 21، 22 ضد مقدونيا الشمالية، 24 ضد المغرب و26 ضد المنتخب التركي. بعد شوية نحكيوا على الميركاتو، وقبل هذا باش نحكيوا على الاتحاد المنستيري، شنو هي الحكاية شنو هي التفاصيل. اكثر من نص مليار مطالب الفريق انه يدفعها من اجل رفع منع من الانتداب، قداش من لف التفاصيل بعد شوية مع مراسلنا من المنستير محرز الغالي.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد، نكملوا المشوار في سبور ماك حتى الأربعة متاع العشية. تحيات كاملة للفريق، نسلموا على أصدقائنا

0: غالي مرحبا يا حروز، مساء النور، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل ضيوفنا الكرام، مرحبا بكل متابعي سبور معك.
0: مرحبا بك يا محرز، حكينا في العنوان اكثر من 400 الف دينار من اجل رفع المنع من الانتداب للاتحاد الرياضي المونستيري، مشكل اخر على مستوى الامور الماديه، نحكي التفاصيل عندك، احنا قلنا العنوان، تبقى التفاصيل عندك انت يا محرز، تفضل.
1: خليني نستغل الفرصه اولا اخوي حاتم، نترحموا على السيد زهير شاوش الرئيس السابق للاتحاد المونستيري، وشكر خاص للهيئة التسييرية للاتحاد المونستيري على حسن تنظيم الجنازة وتأبين يليق بسمعة الرئيس السابق وسيرته
0: الاتحاد المونستيري. ربي يرحمه وينعمه وإن شاء الله آخر الأحزان، تفضل.
1: الحقيقة الملفات هي كانت في السابق موجودة يعني، ولكن المنحة خاصة بمنحة تكوين اللاعبين، والحقيقة حتى المبالغ يعني ما ماشي كبيرة، فقط الإجراءات البنكية والقانونية هي اللي تحيل دون الخلاصة. نحكي على مبلغ معنا 50 أورو لعمر فان 254 أورو، و فقط ألفا لبي هو المبلغ
0: 254 أورو
1: فقط.
0: شنية؟
1: 254 أورو لعمر
0: فعل. عمر شكون؟
1: عمر فعل. السنغالي كان سبق خمس.
0: عمر فعل.
1: عمر فعل.
0: 254 أورو.
1: 254.
0: نحكي على 800 ألف، معنا 800 دينار.
1: والشيخ سيد الشيخ والي اللاعب الموريتاني تقريبا هو الخطايا الخاصة به يعني سكرت، فقط المبلغ بسيط هو 54 أورو. يعني
0: شنو 54 أورو محرز؟
1: هي إجراءات قانونية على التحولات البنكية، يعني التحويلات البنكية هي اللي فيها
0: 54 أورو ل 54 ألف أورو.
1: 54 أورو
0: معناها نحكي على 200 دينار 180 دينار
1: بالضبط.
0: مال شنو هي الحكاية متاع الفلوس هذه 400 ألف دينار وغيره اللي موجود؟
1: هو المبالغ أكثر مبلغ هو الفاسي دي بي ينشط حاليا في الاتحاد المونستيري. أيضا المهاجم إبراهيم قاديكا 11 ألف دولار، هذا هو تقريبا المبالغ الكبيرة. أو فودي كمران المهاجم الغيني أيضا 12 ألف أورو.
0: معناه المبالغ الكل قديش عطينا بالأورو؟ معناه تقريبا في 100 ألف أورو ولا أقل؟
1: لا، بالمبالغ التونسية 300 ألف دينار.
0: 300 ألف دينار.
1: قرابة
0: 300 ألف دينار. شنو هي مساعي اليوم الهيئة التأسيرية للاتحاد الرياضي المونستيري من أجل فض النزاعات هذه؟ فما حاجات معناها كما نقولوا بوادر إيجابية من أجل حل الإشكاليات هذه؟
1: بالطبيعة تقريبا هي الأولوية في الملفات هي معالجة الملف هذا من أجل رفع المنع من الانتداب، خاطر الاتحاد المونستيري تعرف حاتم اللي هو قادم على انتدابات أخرى بدي تعزيز الرصيد البشري، وتقريبا إذا ما نجمش يرفع المنع الانتداب في الفترة القادمة تصعب الأمور.
0: تصعب الامور سينو شمه جديد على مستوى الانتدابات. سمعنا ايضا فما ربما قضايا اخرى موجوده في الاتحاد الرياضي المونستيري، فما من المعطى هذا ولا لا؟
1: فما ملفات في القادم الايام، لكن ما تصبح يعني ممكن الا مع الفتره القادمه، يعني قبل 31 مارس ممكن تكون فتره تولي وقت احكام نهائيه.
0: واضح. يعطيك الصحة محرز الغالي، شكرا ليك مراسلنا من المونستير. ريت سهيب، معناها الإشكاليات هذية تاع التحويلات البنكية وغيره، وتسمع حاجات والله العظيم تبقى مستغرب. معناها تصور أنت حسب ما قال محرز، معناها 254 أورو، 54 أورو معناها حكاية وثائق إدارية وغيره تخليك وتمنعك باش انت ما حكيناش راهو الاجماليات الاخرى، خاطر فما مشاكل اخرين ومشكليات اخرى، لكن فما حاجات بسيطه معناها ما نقراولوش احنا حساب تخليك اليوم تخرج انت في الفيفا تشوف انت بتاع المنع وغيره، وقت اللي هي مبالغ معناها ما فماش منع، ما نجموش نحكيو عليها الحقيقه. معناها
2: ساعات حاتم من ايكيب توصل مت منع الانتداب في جرت فاكس غلط ولا في جرت ايميل ولا نعرفش انا كونيكسيون ما تمشيش في الاداره ولا حاجه. بصفه عامه مش نحكي على الاتحاد المونستيري فقط، بصفه عامه وقت اللي تكون عندك انت اداره ماهيش متطوره، اداره ماهيش محترفه، اداره ماهيش حديثه تواكب

0: تواكب الكرة القدم الحديثة والكرة القدم المحترفة وتكون عندك إدارة قائمة الذات موجودة باش تخدم لك الحاجات هذية بصفة معناها 24 ساعة على 24 ساعة وناس محترفين وناس كومبيتون. دونك سي نورمال باش كي تبدا تخدم بعقلية الإدارة 20 سنة تالي ماكش باش تخلط توفق في كل الدوسيات نتاعك باش تكون عندك أغلاط وباش تكون عندك أغلاط تكلفك من بعد فلوس. وذي اللي صاير وذي اللي أشك فوق ديما نحكيه فيه يا ولادي راهو قبل الفريق قبل كل شيء قبل الملاعبية لازم تكون عندك إدارة محترفة إدارة تواكب متطلبات كرة القدم الحديثة كرة القدم المحترفة اللي شايل الانترناسيونال. وهك شفت حاتم انت ما عادش راهو الفرق مربوطة كان بالفيدراسيون اللوكال نتاعك راك وريت مربوط بهياكل الدولية وريت مربوط بالكاف ومربوط بالفيفا في في توسكي ادمنستراتيف. دونك ولا فما شين كامله مربوطه بها قبل هاكا في بعضنا نصلح لك ونرجع لك ونبعث لك توا ما عادش توا فما دي سيستم يخدموا شين كامله تخدم بعضها فما سويفي كامل لازم يكون موجود ولي كونترا هذوم ولي شارج هذوم ولي دوسي هذوما راهم ما يتخدموش بالتليفون وما يتخدموش في القهوه وما يتخدموش راه تخدم في اداره تخدم في بيروات تخدم في بيروات موجوده باش تخدم الفريق هذاك وباش ينجح الفريق هذاك من الناحيه الاداريه.
1: واضح. بعض شويه باش نحكيو على الملف اللي طال انتظار وحكينا عنه تو شهر ونص واحنا تقريبا والله معناها الحقيقه ما تعبنا والناس طالبك والاخبار وطالبك والمصادر. ملف ريبيرو لاعب البرازيلي اليوم نورمالمون باش يتفضل الموضوع معناها يا اما بالايجابي ولا بالسلبي اما باش يصح في الترجي والا لا. احنا عندنا تفاصيل ونكونوا ديما منفتحين مع العباد.
0: دوما
1: شو سويب
0: دوما في الاعلام ما تصبروش دوما
1: لا مش حكايه صبر سويب لكن تريد شنو هو انه ضغط كبير. شنو ملف ريبيرو تختلف في المصادر وتختلف المعطيات وتختلف المعلومات وتختلف برشا حاجات وصفحات موجودة وسائل أعلام ناس كل تخدم ولا تختلف المصادر مع اختلاف المصادر تختلف الروايات تختلف الفيرسيون كل. دونك اليوم احنا نحاول ناخذ طرفين. شكون الطرفين؟ هما اتحاد طرابلس الليبي والترجي التونسي. في الوسط شكون؟ وسط وكلاء اللاعبين هما نعطيك المعلومة وكل وكيل لاعبين يدز مع الفيرسيون تاعه يحب يوصل هو اللي هو يا اما يخرج رابح يا اما يخرج صحيح في المعلومه ما يحبش يخرج روحه غلط. دونك احنا نحبوا ناخذوا لي دو فيرسيون. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو اللي صار بالضبط منذ البدايه؟ راهو بعد تبقى انتم عندكم الحكم انتم الملوك بالنسبه للجماهير راهو انتم تقيموا وتقرروا احنا خدمنا لارواحنا وبعد عندكم انتم الراي والراي الصحيح معنا به. نبدأ نقطة الاختلاف الأولى. والله يزول صفحات لمواحد يكتب نهار كامل السوايب هاي سيد. هي نقطة الاختلاف الأولى. المقترح الأول منذ البداية تقريبا شهر ونص كان فيه ريبيرو بش يمشي الاتحاد بش يجي للترجي بلاست محمد أمين توغاي. محمد أمين توغاي منذ حوالي شهر ونص أي شانج بش يجي ريبيرو للإسبرانس ويمشي محمد أمين توغاي ودون مقابل مادي معناها ما تزيدش عليه فلوس. في الأثناء الوقت ذاك توغاي أمضى مع أهلي طرابلس. أهلي طرابلس هو الغريم الأزلي لاتحاد طرابلس وموضوع هذايا معناه خلينا توا خطر كان باش نحلو بارانتيز فيه علاش وشنو باش نبقاو نحكيو الغدو. إدارة الاتحاد اتحاد طرابلس الليبي استشاطت غضبا هاي بالعربية باش الناس تبدأ فهمتنا غضبت كيفاش انت اليوم انا تفهمت معاك المرة الأولى باش ناخد توغاي وبعد الرجل اسمه بي صحح في أهلي طرابلس. به وقتها أصبح النقاش وين المفاوضات ما بين شكري الواعر ووليد الترهوني. وليد الترهوني هو نافذ في الاتحاد وبرشا رياضيين يعرفوه اللي تعاملوا بطيعه وكلاء اللاعبين وهو مهندس صفقة انتقال أوغبيلو لاتحاد طرابلس. هو وليد الترهوني. الترهوني قال شكري الواعر انه يجيب الملاعب لتونس وبعد تو نتفاهموا خليه يجي الملاعب بعد تو نتفاهموا. جيري بيرو كانت تفكروا لتونس نهار 21 جويلية الماضي وكان فما اجتماع كانت تفكروا وقتها. شنو صار؟ وليد الترهوني تخلف عن الاجتماع. تعرف وقتها كان فما اتحاد طرابلس المسؤولين نتاعو باش يجيو وتخلفوا عن الاجتماع. والسبب السبب شنو؟ حسب مصادر هذه من اتحاد طرابلس انه صار ضغط كبير برشا وصار هرسله من جماهير فريق الاتحاد على اداره ناديهم لما سمعوا وشافوا فيديوهات ريبيرو موجود في مطار تونس كارتاج وحبوا على الملاعب نتاعو يقول لك انا ملاعبي صح معايا دونك هذاك الملاعب يخصني نحكي لناتي على طرابلس. بالرغم من اللي صار هذا انه زوز ادارات تاع زوز فرق فتحوا باب التفاوض مره اخرى قنوات الاتصال توا جديد عندها تقريبا أسبوع فيها شنو يقول فيها الاتحاد يقول إجبارية التعاقد مع جاك ديارا مع مبلغ مالي قيمته 1 مليون دولار. جاك ديارا يمشي للاتحاد ومعها 1 مليون دولار مقابل ريبيرو يمضي في الترجي. جاك ديارا طلب 100,000 دولار أجرة شهرية، 100,000 دولار كأجرة شهرية نحكي لجاك ديارا، واتحاد طرابلس يقول 20,000 دولار. دونك ديارا رفض التحول إلى ليبيا. المعطي جديد اللي عنده 3 أيام بقاو بين أخذ ورد. عبد المجيد صالح هذا مسؤول في اتحاد طرابلس قعد مع إدارة الترجي من أجل التفاوض مرة أخرى حول الموضوع. ديارا رفض، إدارة الترجي اقترحت مكونة 1 مليون دولار، مكونة 1 مليون دولار، رفضوا مكونة وتشبثوا بخدمات ديارا. توا سيدي المحاولات الأخيرة لإقناع ديارا، وإدارة الترجي قاعدة تعمل في كل شيء حاجة من وراء الخيال باش نبدأ واضحين لإقناع ديارا بالانتقال لاتحاد طرابلس، وإلا سيتم صرف النظر عن الموضوع النهائي. تبقى إمكانية التعاقد واردة كما قلت لكم. هذه شنو اللي صاير مع لاعب فرنسي مغربي سوايب اسمه عماد فرج يلعب في الدوري الأذربيجاني ومرتبط بعقد مع الفريق امتاعه. هذه سيدي الرواية منذ البداية. بالطبيعة كما قلنا لو تختلف المعلومات وتختلف معناها المصادر وصفحات الفيسبوك ووسائل الإعلام الكل، والتحية لجميع الزملاء في مختلف وسائل الإعلام، احنا حبينا ناخذ من الأطراف الاثنين. هذه الرواية الكاملة بالنسبة لموضوع ريبيرو والترجي. تبقى انتوما عندكم بالطبيعة الحق، وان شاء الله ان شاء الله يجي وقت إدارة ترجي إذا باش تخرج تحدث إن شاء الله تكون مطابقة لكلام هذايا، وإذا عندها عكس آخر بتبيع وإلا تحب تكذب الرواية متاعنا مرحبا بيهم، الخط مفتوح ونتحمل مسؤولية كل كلام نقوله. يا سي سهيب، هذا الموضوع من منذ البداية إلى غاية اليوم، لليوم أنا أحكي لك لليوم
0: باش حاتم راو الحكاية هذوما ساعة يصيروا معنا في في في اللي ميركاتو سيرتو الميركاتو الصيفي على جميع المستويات. يعني
1: ربي سي بون رجع الصوت ديجا برشا على اليوتيوب قلنا الصوت والصوت رجع باه هاي تفضل. لا شو سامحني بربي قاعدين يبرروا لا مبرروا، لا عندنا مصلحه لا مع اتحاد طرابلس لا مع الترجي لا مع ريبيرو لا مع حتى طرف. احنا قلنا الموضوع جبناه كما هو من المصادر نتاعو من الصباح واحنا نكتبه. دونك هذه الروايه وهذا هو اللي قاعد صاير. بتنجم تكون معلوماتنا وانا متاكد من معلوماتنا اللي هي 99% صحيح، تبقى 1% ذيك اخويا عندهم. تفضل.
0: كما كنت نحكي لك حاتم ديما في اللي ترانسفير وفي الميركاتو سيرتو كي يبدا يعني الملاعبيه مازالوا متعاقدين مع انديه اخرى تكون فما صعوبه كبيره وكبيره برشا اذا كان يعني طرف من الاطراف متمسك بال كسوا الفريق متمسك بالملاعبي ولا الملاعبي ما يحبش يخرج. دونك ديما تلقى صعوبه ديما تتوال ويكون فما ماراثون تاع نيغوسياسيون. دونك هذايا عادي جدا. الصفقه حسب ما سمعتك حاتم تحكي على معناها ما شاء الله معناها دي ديتاي كبار برشا فيها اسامي ملاعبيه واسامي اشخاص.
1: والله يا سهيب سامحني حتى اليوتيوب نعرفش فما اشكاليه قالك ما سمعنا حتى شيء، معناها قالك فما ما سمعنا حتى شيء في على اليوتيوب نحكي يا يحبونا باش نعاودوا لهم الفيرسيون بي صحيت فوالا. جوست خلينا يركز معانا عزيز باش يعاود يسمع وين قصت بالضبط، ما يسالش اذا فما اشكاليه نكملوها فما حتى مشكل نعاودوا معني نعاودوا له بي. تفضل سوي بي.
0: كما قلت لك يعني عادي جدا يعني انه باش تلقى واحد من الترانسفير باش يتويل معناها المده نتاعو تتويل وتاخذ برشا نيغوسياسيون. لازم العباد تفهم راو نيغوسياسيون مع ملاعبي متعاقد راو صعيبه وصعيبه برشا، سيرتو اذا كان قلت لك معناها فما اطراف اخرى متداخله. تشوف انت يعني وقت اللي الترجي والاتحاد قربوا باش يتفاهموا على الملاعبي، الطرف الثالث دخل اللي هو جاك ديارا زاد صعب الامور اكثر. وهنا يزمك معناها يزمك تقنع توا الملاعبي نتاعك باش تحاول ترانسفيري وتحاول تبيعه وتحاول معناها تخليه يخرج باش انت تنجم بعد يكون هو انا توت نيغوسي بيه للفريق المقابل. نيغوساسيون طويله صحيح مي راهو ديما نقول معناها مازال وقت حاتم معناها ما يلزمش تكون فما بريسيون كبيره على اي طرف من الاطراف هذوما. كل واحد يجبد الروح وكل واحد يلوج على مصلحته وكل واحد يحب يعني يشوف شنو اللي لازمه.
1: سامحني يا سامحني رجعنا للفار حسام مرسي لاولاد حسام وعزيز معناها يقول لك اللي الصوت صارت فيه بان صغيره في الموضوع لا معناها الاول موجوده نجموا يرجعوا اليوتيوب يسمعوا معناها باه بصحيت عزيز بارتي مكو انا وديارة انا باش نرجع لك من الاول باه. بالرغم كما قلت من انه الادارات الزوز فتحوا باب التفاوض قنوات الاتصال عندها اكثر من اسبوع شنو يقول فيها الاتحاد يقول اجباريه التعاقد مع جاك ديارا مع مبلغ مالي قيمته 1 مليون دولار. ديارا طلب 100,000 دولار اجره شهريه والاتحاد قالوا 20,000 دولار دونك ديارا رفض التحول الى ليبيا. الموضوع عنده 3 ايام تو نحكيوا 3 ايام 72 ساعة الأخيرة بقاو بين أخذ ورد. عبد المجيد صالح اللي هو عضو في إدارة نادي الاتحاد قعد مع إدارة الترجي من أجل التفاوض مرة أخرى لما رفض ديارة أنه تحول بطبيعة. إدارة الترجي اقترحت مكوانا 1 مليون دولار مع الفريق الليبي. الفريق الليبي رفضوا مكوانا وتشبثوا بخدمات جاك ديارة. توا المحاولات الأخيرة جودي بيان لإقناع ديارة وإدارة الترجي قاعدة تعمل في كل شيء من وراء الخيال. والله يا ذي مصادر ما حبوش فما حاجات ما نحكيوهاش. حاجة معناها كبيرة إنه باش تقنع ديارة باش يمشي لاتحاد طرابلس ومعها مبلغ مالي اللي قلنا عليه 1 مليون دولار وإلا سيتم صرف النظر عن الموضوع النهائي. تبقى مرة أخرى كما قلنا رأي إمكانية التعاقد ما زالت وارد. رأي الناس قاعدة تخدم برش قاعدة تخدم في الساعات القادمة والتعاقد مع لاعب عماد فرج هو فرنسي مغربي يلعب في الدوري الأذربيجاني ومرتبط بعقد مع الفريق. وهذه وين قصة الصوت تنجموا سي ترجعوا وتربطوا بطبيعة بعد قصة الصوت هذا الموضوع وما فيه. وكما قلنا هذه الأخبارنا وهذه المصادر اللي جبناه وقلنا لكم الرواية كما هي والله على ما أقول شهيد. هاي سي سوائل دونك هذه
0: دونك تلخيص اللي قلته لكل حاتم واخر معناها نقطه باش يتفهموا فيها حسب ما فهمتك يعني زوز فرق اللي هو جاك ديارا 1 مليون دو دولار مقابل ريبيرو
1: 1 مليون دولار
0: مقابل معناها جاك ديارا 1 مليون دو دولار 1 مليون دولار مقابل ريبيرو. في نفس الوقت يلزم الترجي تقنع جاك ديارا الملاعب نتاعها انه يخرج سولون لي كونديسيون اللي حطتهم له الاتحاد الليبي.
1: هذا هو معناه دونك نقول لك حاجه سهيل
0: وفي البلان بي موجود اللاعب
1: الفرنسي المغربي. نقول لك حاجه شكون اللي معطل الصفقه الكل تو
0: ديارا؟
1: لا مش ديارا ولا مش معطل هو جمهور الاتحاد. جمهور الاتحاد طرابلس يحب على اللاعب لانه مثال شات نتكلموا احنا اذا مشيت معناها كما نقولوا صفقه اللاعب في السريه التامه مشيت سريه التامه وشفناش الفيديوهات اللي في الحقيقه لو الناس كل تخدم روح ليس لو لكن وقتها واش قلت لك انا
0: هذه يتخبى
1: هذه راه من اداره الاتحاد نحكي لك. معناها اليوم الجماهير اصبحت هي اللي تهرس في الاداره نتاعها. الملاعب موجود في تونس وانتم قاعدين تتفاهموا واحد الملاعب معنا مصحح جيبونا الملاعب نتاعي. هذه هي الرواية كما هي. على كل اخويا يعطيك الصحة سهيب انا كملت هذه ونخرج كون جي على الاقل نرتاح شوية
0: كنعمل أخوي نعمل جميع تبرنز شوية
1: يعطيك الصحة سهيب شكرا ليك شكرا يعطيكم الصحة الاولاد عزيز حسام وكل فريق قسم الرياضة. بعد شوية بتبيع موجز اخبار الساعة الرابعة ونتلقى المشوار مع ريم نور الدين وكامل فريق فان تايم اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ
3: Publicité.
4: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس الناصرية، أو على

0: Árbarbein, Szitocein. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلامة. الجامعة العامة للتعليم الأساسية بالاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد أن ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. كما اعتبرت الجامعة في بيان لها أن وزارة التربية تحاول فرض الأمر الواقع وأنها تواصل انتهاج سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي والتنكر لمبدأ الحوار، وهو ما اعتبرته ضربا واضحا للحق الدستوري في العمل النقابي والتفاوض الجماعي وفق نص البيان. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر جويلية الماضي نسبة 5.1%، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي الماضي، وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الماضي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أعطى اليوم بولاية صفاقس إشارة انطلاق أول مشروع سكني ضمن الآلية الجديدة التي تعرف بالكراء المملكة، والذي يشمل إنجاز 35 مسكنا بمنطقة حي الأنس بمعتمدية سقيت الزيت لتسليمها خلال الصائف القادمة. كما أكد وزير التجهيز والإسكان أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إسناد صفقة لإنجاز أكثر من 70 مسكنا إضافيا بمنطقة طينة في إطار الآلية ذاتها ضمن استراتيجية وطنية لاستغلال أراضي الدولة في بناء حوالي 1200 مسكنا بعدة ولايات خلال السنة الحالية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوبة من ولاية نابل سامي لهويدية يؤكد تراجع عصابة الهندي الأملس بالمعتمدية بنسبة تفوق 60% جراء تفشي الحشرة القرمزية، مطالبا بفتح تحقيق في التقصير الحاصل في مقاومة هذه الآفة. وأوضح لهويدية في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن الإنتاج لن يتجاوز 1000 طن خلال الموسم الحالي مقارنة بمحصول تراوح بين 4,000 و5,000 طن سنة الفارطة، مستنكرا ما وصفه بسوء التصرف والتهاون في تنفيذ برنامج معالجة الأضرار ورفعها عن الفلاحين. في الأخبار العالمية، إصابة 4 أشخاص وسط العاصمة البريطانية لندن إثر تعرضهم للطعن بهجوم بأداة حادة. وأكدت مصادر إعلامية محلية أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على امرأة بعد هذه الحادثة. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
3: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو.

0: الثلاثين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامتكم، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. اللي تسمعوا فينا توا على ديوان فهم، أنتم تسمعوا في فان تايم، هذا وقيت فان تايم من الأربعة للسبعة كل نهار من الاثنين للجمعة، نرافقوكم نحكي على المهرجانات، التظاهرات الثقافية، الأعمال الفنية، كل المتدخلين في الأعمال الفنية هذية وكل ما تنجموا تعرفوه باش تعملوا تعديوا سهريات مزيانة وصيفية مزيانة اللي قاعد فيها إن شاء الله يا ربي السخانة ما تكونش مقلقتكم برشا. اليوم كالعادة خليني نقول لكم فريق الإعداد والفريق التقني اللي وراء الحصة هذه اللي تتواصل ثلاثة سوايع تقعد معاكم من هنا للسبعة، معنا عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، في الإعداد شدلية، وسيم، مرام، والفقرات متاعنا اللي تعودنا بها باش تكون بحضنا جيهان ورضوان وشيمة بصوتها إن شاء الله في الأجندة كولتوريل. حلقة اليوم شنو باش نحكيو لكم فيها في آخر الأخبار؟ كل عادة لازمنا نتعديو على مهرجان من مهرجاناتنا في جهتنا الكل ونعطيوكم برامجها، ونحكيو أكثر اليوم على ليالي سليمان، مهرجان سليمان البرمجة، كيفاش بدأ البارح المهرجان هذايا، البرمجة كيفاش باش تكون، الرهان على جمهور أكبر إن شاء الله، التفاصيل باش تكون مع المكلف بالإعلام سي أسامة بن عايشة. بعديك عنا ألو ستار، ستار متاع اليوم مازالت كي عاشت أحلى ليالي حياتها، أحلى نجاحاتها، بكورة نجاحاتها، باش تكون معنا بالهاتف الفنانة بوثينة النبولي. بعديك ساعتنا الموالية فما جدل كبير وكل مرة قاعدة تخرج معطيات جديدة حول إلغاء حفلة رامي عياش في مهرجان بنزرت نهار قبل الحفلة، شفنا بيانات وبيانات مضادة، شفنا مهرجان بنزرت وسمعنا لفيرسيون بتاع مدير مهرجان بنزرت، شفنا زادة البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش، لكن اليوم صحفيين يدخلوا على الخط ويعطيوا معطيات جديدة ونعرفوا شروط جديدة يمكن كانت هي وراء الإلغاء هذي. ذاك علاش باش نحاولوا نشوفوا معلومات من مصادرها ونكملوا نحكي في الموضوع هذايا إن شاء الله. كيف كيف باش يكون بحثنا ضيف ممثل نحبوه وكان لهنا عنا معنا برشا ذكريات في ديوانا فيم كيف كيف، واللي هو قاعد يعمل في دورة زده هو في مهرجاناتنا بالمسرحية متاعه، نحكي على الممثل وليد الزين، الصديق وليد الزين اللي باش يكون ضيفنا كيف كيف. الفقرات هذه وأكثر منها باش تكون الكلها في فان تايم اليوم. بالطبيعة قبل ما نبدأ ولازمنا نقعدوا هكا نبدأ مع الموسيقى، اخترنا اليوم نبدأ اون دوسور، هذاك علاش نخليكم مع عبير نعمة في شو بعمل.

0: Publicité.
1: تحب تون تتلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج.
2: مرحبا بكم انتم تسمعوا في فان تايم، وهذا ريم نور الدين من الميكرو. سميت لكم ليكيب الكل، قلت بالكم ما تعرفونيش، نذكركم لي انا ريم نور الدين في الميكرو. مرحبا بكم، هذا يا وقايت الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
2: في ألو فيستيفال اليوم اخترنا باش نحكيو لكم على مهرجان ليالي سليمان الدولي. انا مازلت كي قلت لكم اللي هو مازال كيبدا للدوره هذه، وهي الدوره 43، بدات من 30 جويليا وتتواصل حتى 16 اوت. هذا مهرجان عريق تبارك الله، شوف فوق 40 سنه، والبرمجه في العاده ديما توفر عروض مختلفه وترضي الاذواق الكل. نعرف اللي هذايا شغل شاغل للادارات نتاع المهرجانات. باش نحكيو على هذايا واكثر فيما يخص مهرجان ليالي سليمان الدولي مع السيد المكلف بالإعلام بالمهرجان سي أسامة بن عيشة. مرحبا سي أسامة.
3: أهلا بكم ومرحبا بكل متابعي إذاعة ديوان فام، وشكرا يعني على المستمرة من الدوات قبل مش من طول.
2: يعيشك ربي فضلك، وهذايا واجبنا سي أسامة. الدورة 43 بديتوا من 30 جويليا وتتواصل حتى المنتصف الشهر هذايا 16 أوت. العروض اللي ديجا تعديت، كيفاش الأمور قاعدة تمشي؟ كيفاش تحسوا مباشرة موجود الجمهور بالقداء؟ العروض ناجحة إن شاء الله؟ قل لي حتى لحد الآن شنو الوضع في المهرجان؟
3: الحمد لله يا ربي. صح، مهرجان ليالي سليمان كما قلت هو مهرجان عريق، خذت سنة جمعية مهرجان ليالي سليمان اللي أنا شدد الكتاب العام متاعها. الحمد لله يا ربي ماشيين، متجاوزين كل الصعوبات كل العراقيل. قلت حاجة هي حلم مازالت أنه نوليه مهرجان دولي إن شاء الله. فهمت؟
2: إن شاء الله
3: مهرجان عريق، لكن ما زلنا ما وصلناش أن يكون
2: فما عروض دولي. واضح واضح
3: ان شاء الله. بالطبيعه
2: العروض المحليه تكفي وتوفي، عنا تبارك الله كل الفنون تنجم العروض نتاعها تكون موجوده في ليالي سليمان. خليني نقول انه الافتتاح كان بالكرنفال، ومحلاها العاده هذيا في برشا في عدد محترم من المهرجانات الحقيقه في الجهات نتاعنا. تو نسالك على الكرنفال كيفاش تعدى. 2 اوت كانت سهريه سلاطين الحضره، 4 اوت عرض يلا نغني، و5 اوت مسرحيه ياسين الصالحي ما يضحكنيش. وين وصلنا اليوم؟ شنو عنا
3: اليوم ان شاء الله مسرحيه ما يضحكنيش لياسين صالحي. ان شاء الله باش يكون العرض هذا بمسرح لواء الطلق بسليمان. انطلقت التحضيرات يعني من ليله البارح، من اللي تمنا يعني عرض يلا
2: نغني،
3: بدات التحضيرات ما يضحكنيش. ساعه الترك ان شاء الله باش تكون بين 10 و20 دينار.
2: طيب نحكيه على الأسعار. فما مراهنة على المسرحيات يعطيكم الصحة الحقيقة، وهما زوز دو دات في جورة بعضهم. اليوم ياسين الصالحي ما يضحكنيش، وغدوة بيك بوسة الوجيهة الجندوبي. الحقيقة يعطيكم الصحة اللي خلطتوا على هذا آخر العروض، على خاطر الجمهور التونسي بشي يودع المسرحية هذه اللي عاشت معها سنين ويحبها برشا، للنجمة وجيهة الجندوبي. زوز عروض مسرحية،
3: واضح زوز عروض مسرحية هو اختيار مقصود من هيئة المهرجان. تعرفوا انتم الفن الرابع منقوص يعني في جهة سليمان، ما عندناش مهرجان خاص كما ايام قرطاج المسرحية. دونك فرصة هو انه المهرجان الصيفية نعطيه قيمة للمسرح، خلي العباد تجي وتتفرج وتتمتع وتعرف ما معنى الروك، ما معنى الفن الرابع.
2: صحيح، والصغار والجون اللي يمكن يلوجوا في ثنيتهم ولا يلوجوا في غرام ينجموا يكتشفوا الفن الرابع كما قلت انت في العروض هذية اللي توصل لهم في الصيف ان شاء الله، والعباد الكل تلقى اللي تحبوا. حكيت لي على الأسعار، خليني نقول أنه مثلا مسرحية ما يضحكنيش ياسين الصالحي ما يضحكنيش بين 10 و20 دينار، نفس الأسعار المسرحية وجهة الجندوبي. كنت كمل لي العروض اللي مازالت وأسعارها سي أسامة.
3: أوكي نواصل يعني مع البرمجة. يوم 6 أوت إن شاء الله مسرح البيج بوس اللي واجهها الجندوبي، سعر التذكرة 10 و20 دينار. يوم 8 أوت حضرة سليمان للحضرة، ديما هي من عادات من تقاليد المهرجان زي ما ديما تقول، بتبيعها سعر التذكرة 10 و20 دينار. يوم 9 أوت المحفل الجربي، سعر التذكرة 10 و20 دينار. للأطفال نصيب كذلك في برمجة الدورة 43 لمهرجان ليالي سليمان من خلال عرض الأطفال نجوم الكرتون، باش يكون إن شاء الله يوم 11 أوت، سعر التذكرة بين 8 و15 دينار.
2: باهي.
3: 14 أوت إن شاء الله باش تكون صالة الطرب مع سفيان الزايدي، وهو عرض مدعوم من قبل مندوبية الثقافة دينابل، سعر التذكرة 10 و20 دينار. ختام مسك يوم 16 أوت مع الفنان أوف ماهر، سعر التذكرة 30 و40 دينار. جميع العروض بشتم في مسرح لهو الطلق بسليمان بداية من الساعة 10 ليلا.
2: بداية من الساعة 10 ليلا. ساعة نحييكم على أنكم خممتوا في الأطفال وفي عرض للأطفال، وخممتوا زادة في أنه سعر التذكرة يكون أقل شوية على خاطر عنده صغير وزوز وثلاثة وأربعة باش يجيبهم الكل. أكيد هذه حاجة مهمة تتشكروا عليها على خاطر مهم زادة أنه الصغار ينجموا يلقاو بايهم في المهرجانات، ولو أنه المسرحيات في المجمل طوى الأعمال المسرحية اللي تخدم في المهرجانات جنات في الصيف ولات بكلها عروض عائليه براتيكمون ينجموا يمشيوا الصغار، لكن مهم انه تكون عندهم حاجه مخصصه لهم هما.
3: احنا كمان نحط على ذوي الهمم زادة.
2: ايوه مهم.
3: الدخول مجاني، الدخول مجاني مع مرافقيه اذا التزم بطبيعه بلاش، وعندهم اماكن مخصصه.
2: جميل جدا، هذا مهم. يعطيكم الصحة. في مسرح الهواء الطلق في سليمان دوك عندهم لاكسي وينجموا يدخلوا ويقعدوا في اماكن مخصصه لهم.
3: هذا هو معناه.
2: جميل.
3: أماكن مخصصة وحتى في الدوات السوق يعني ما هوش جديد.
2: واضح. حبيت نسألك بما أنه جبدنا على مسرح الهواء الطلق، وضعيته طيبة، الانتروتيان ماشي؟ خاطر الحقيقة قاعدين نحكيه على المهرجانات في كل بلاصة في الجمهورية، وديما نتألمه كي يبدأ فما مثلا انقطاعات متاع مهرجانات على خاطر المسرح يكون مش مهيئ أو لازم انتروتيان ولا المدارج تعبت ولازمها تهيئة، وهذا ياخو برشا وقت. وحبيت نعرف وضعية المسرح ولهين بيه بالكدا ولا ليه باش ما ينقطعش علينا بالكل مهرجان ليالي سليمان.
3: الحقيقة ما عنا ما نخبيه، هو ليس بمسرح، هو ليس بمسرح.
2: أيوة.
3: هو فضاء،
2: فضاء
3: يعني حطته البلدية في الشتاء يولي باركينج.
2: أيوة.
3: وفي الصيف يعني بتضافر مجهودات السلطة المحلية المعتمدية والبلدية يولي مسرح.
2: واضح، لكن التسمية وقتها تولي مسرح الهواء الطلق. فهمتك.
3: احنا نقوله مسرح وخطرنا نحلم ويكون عنا مسرح فني وده
2: مشروع
3: وقاعدين مشروع نحلموا بيه وقاعدين نطالبوا بيه كجمعية مهرجان ليالي سليمان، كجمعية وكمجتمع مدني نطالبوا بيه، حتى كصحفيين خاطر غدوة باش نهبط للميدان نرجع صحافي، دونك نطالب بيه هذايا.
2: صحيح.
3: لكن للأسف مازلنا نحلموا.
2: صحيح والله. مهم العباد خاطر نحكيه توا كل مرة على المهرجانات في كل بلاصة، وقديش مهم انه يكون في مهرجانات في الجهات الكل والناس كل عندها الحق في العروض، لكن زادة لازمنا نعرفوا الوضعية وقديش فما تبذل لكلكم جهود والجمعيات توا مشكورة اللي قاعدة تقوم هي على أعمال المهرجانات تحاول باش تلقى حلول كيف ما هكا. توا مازلت كيف فسرت لي اللي هو فضاء كبير مفتوح واسع باهي في الصيف لما حالة، لكن في الشتاء يولي الأغراض أخرى إن شاء الله يولي فما مكان اللي هو مهيئ بالحق ويقعد ديما مضمون للعروض الثقافية على كل. حتى بالوضعية هذه نعرف إنه المهرجان تبارك الله 43 سنة من عندك ألف حق سي أسامة كي تقول لازمنا نطالبه على خاطر بعد التاريخ هذايا المفروض كيما العروض تتحسن وكيما أنتم تطمحوا أنه يولي مهرجان دولي وتجيبوا عروض من برا وكل شيء، حتى البنية التحتية لازمها تواكب هذايا ولازمها تتطور وتحاول تلقاو حاجة مخير للمهرجان متاعكم.
3: هذا هو.
2: هذا هو
3: نحلموا بيه. وقت شوف حتى الأسعار معناها مانيش غاية ربحية، معناها في المتناول للجميع.
2: إن شاء الله كل الإقبال على السهرات هذية اللي اخترتوهم بالقدي بالقدي بعيني. إن شاء الله السهرات فما برشا جو، فما حضرة سليمان وفما المحفل الجربي، سهرية الطرب مع سفيان الزايدي من أحسن الأصوات التونسية اللي تنجموا تسمعوها، وكيف كيف الاختتام يا جماهير سليمان فما الفنان رؤوف ماهر في الاختتام نهار 16 أوت، والكلكم مدعوين باش تمشيو تسهروا في ليالي سليمان. شكرا ليك سي أسامة بن عيشة المكلف بالإعلام في هذا المهرجان. هذية كانت ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
2: نرجعو لكم بعد شوية في المواصلة للساعة هذية مع تابي روج جيهان السليني بعد الموسيقى. أنا جايين
1: فن تايم.

0: على ميو ستة في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم فن تايم. فن تايم،
2: مرحبا بيكم انتوما تسمعوا في فان تايم. نحب نسلم على كل من التحق بنا هوني في الشات متاع اليوتيوب اللي عنا لكم معزة خاصة، مرحبا بيكم الكل، مرحبا كل على التحيات متاعكم وعلى الاقتراحات الغنائية. حاضر بيش سي معز، اتونا نسمعوها ان شاء الله خلال ثلاثة سوايع، زوز سوايع وشوية اللي مزل وطوره وقايد تابي غوج.
1: تابي غوج،
2: عسلي مجيهين،
3: عسلي مريم، مرحبا بيك، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. نبدا بتابي غوج. تابي غوج هي الريفيرونس توحيلنا على النجوم والمشاهير والأضواء والبريق، هذيك علاش نحب نبدا مع أخبار تهم الفن السابع، خاطر اليوم يخرج لقاعات السينما فيلم الجواهرجي، فيلم مصري كوميدي خفيف يبدا عروضه اليوم، وهو من إخراج إسلام خيري، بطولة كل من منى زكي، محمد هنيدي، معاهم زادة لبلبة، تارا عماد وأحمد السعدني. يعني برشا على كاسين كيما هكا في الكوميديا العربية، لكن علاش زادة اخترت نحكيو على الفيلم هذا؟ على خاطره قبل طرحه في القاعات تعرض لبرشا عقبات في مرحلة التصوير والإنتاج. علاش؟ على خاطر التصوير وقف برشا مرات، توفى واحد من الأبطال متاع الفيلم اللي هو الممثل أحمد حلاوة في مارس 2022 قبل ما يكمل يصور المشاهد متاعه، وكان عنده دور رئيسي، فوفاته حطت الفريق متاع العمل في مأزق إنتاجي. بعد نهاية التصوير رسميا في 2023 اختفت تماما أخبار الفيلم عامين كاملين، ولكن من بعد يتم الإعلان على الخروج متاع الفيلم هدايا أكثر من مرة، لكن ما تمش، وهذا يصير في وسط تساؤلات الجمهور وحتى أيامات التالي ساعات قبل العرض الأول الخاص. شيصير اللي كان مقرر الجمعة اللي فاتت؟ يتوفى شقيق محمد هنيدي الأكبر، وهذا خلى الفيلم زادا يتأجل في العرض الخاص متاعه وينطلق في القاعات اليوم. باش نحكي لكم زيادة على الفنانة الجزائرية سعاد ماسي اللي حرصت على أنها تطمن محبيها وجمهورها على حالتها الصحية بعد ما انتشرت إشاعة تقول لي هي تعرضت للاعتداء والطعن وين؟ في دارها في الحمامات. هذا اللي خليها تصدر بلاغ رسمي على الكونت انستغرام تاعها تقول فيه للأخبار هذه غلطة، واللي هي تسكن ديجا في فرنسا ساعة مش في تونس. طمنت الناس اللي تحيروا عليها وقالت خذوا المعلومات من المنصات الرسمية الخاصة بها.
2: مش نعلق،
3: مش تعلق، نحس فيك تحب تعلق
2: ديما.
3: ديما هي رايك صلحت لهم ما صلحت لهمش، مش معناها راني انا مانيش في تونس دونك انا لاباس. جو بونس حابه تصلح الخبر الكل اللي هو كله غلط، لا تمطعنها ولا هي اصلا مقيمه في تونس.
2: ما خيبها انه حتى الاشاعه، معناها الاشاعه في الاخر خرجت على تونس في سياق نيجاتيف. اش علينا فيه؟ هاي
3: الحمد لله انت فيها
2: ما نحبش في تونس.
3: شنو هلكم العركه الجديده في الساحه الفنيه؟ نحكيوا على المغني الفلسطيني او الغابور الفلسطيني اسمه شاب جديد.
2: شاب جديد
3: عمل جدل كبير من بين البارح واليوم بعد ما هبط اغنيه جديده اسمها اس ال في، يحكي فيها كاريمون على سان لوفون زميله المغني الفلسطيني، ويوجه له فيها انتقادات كبيره في واحده من ابرز المواجهات الفنيه في الساحه العربيه المده الاخرى. في الاغنيه هذه الرابر هذا شاب جديد يسمي سان لوفون أكثر من مرة، وينتقد عنده التركيز على الأغاني العاطفية، على المظاهر، على الكوتي البلينج بلينج والاستعراضي في أعماله، ويقول اللي هذه حاجات لا تليق بحجم تمثيل القضية. الأغنية تجي زادة في سياق المهرجانات في العالم العربي وأسابيع قليلة بعد تعامل سان لوفون مع هيفا وهبي. من جهته إلى الآن سان لوفون ما أصدر حتى رد رسمي ولا تعليق مباشر، ولكن الجمهور لا يكتفي الترقب، وإنما بطبيعة انقسموا إلى زوز أقسام. فما ناس ترى اللي شاب جديد عنده الحق، واللي المفروض أنه الفنان الفلسطيني ما يغنيش أغاني عاطفية وما يكونش في الاستعراض هذيك،
2: ولا يبدأ فما نسبة معناها من الانجاجمون الظاهر،
3: أو الناس اللي تقول أي كلمة تجي من أي طرف لصالح القضية الفلسطينية ما تنجم تكون كان تخدم القضية، خاطر كان ما تمسش برشا ناس، فإنها قادرة على أنها تمس ناس يمكن ما كانش عندهم علاقة بالأغاني الملتزمة وإلا بالقضية. شكمل مع آخر أخبار اللي تهزنا ليه أخبار المشاهير. عودة فتح جبهة خلافة جديدة ما بين براد بيت وأنجلينا جولي، وين يقول براد بيت اللي طليقته ترفض إنها تسلم عقودها السينمائية، بش هو ينجم يطعن في تصريحاتها بخصوص إنه كان هو سبب وراء تأثير السلبي على مسيرتها المهنية بعد ما انفصلوا في 2016. حسب براد بيت فإنه يطلب تدخل القضاء لإلزامها بتقديم الوثائق والمعلومات هذه، وهي من جهتها أنجلينا جولي تقول لي ما عنده حتى حق في الاطلاع على وثائقها الخاصة. وبخلاف المسألة هذه قد زاد الخلاف بيناتهم على بيع القصر شاتو ميغافيل اللي هو في قلب النزاع، هي تحب تبيع بايها وهو ما يحبش، وهذا قاعد يعطل عملية زادة بيع العقار المشترك. كيف كيف زادة المعركة القانونية مستمرة بسبب حصتها في شركة نوفيل اللي هي شركة بيناتهم الاثنين. هذا غير انه ابناء براد بيت من أنجلينا جولي قاعدين يتخليوا على اللقب بمتاعه ويحطوا اللقب متاع أمهم، وكأنه دور الأبوة مش يسر وتيه براد بيت.
2: الحقيقة هل الإكسبوزيشن الكبيرة يسر متاع الفنانين كي يبدأوا دي ميجا ستار كيف ما هكا وصغارهم من أول الدنيا من أول نهار يبدأوا أوسي إكسبوزي، بعديك تصعب عليهم نتصور في المراهقة وشباب مش سهل. دونك أي حاجة يعملوها أون بلوس، أي تغيير أي قرار ينجم يتعدى عند عبد شخصي ما يتحسش، لكن يولي موضوع كبير كما أنه بنتهم الكبيرة اللي نسيت ولا زهرة نحت اللقب متعبوها واستعملت كان لقب أمها في حفل تخرجها، ولا موضوع عنده عام حتى
3: ما يذل من أكثر الكوبل اللي كانوا إكسبوزي تحت الأضواء قصتهم معناها العبيد تبعتهم من أول من قبل ما تبدأ لينوفيت، ويذل هذا يعمل نوع من الضغط، يعمل نوع من يأثر على المواقف، يأثر على الحاجات اللي تنجم تصير بيناتهم الاثنين. أما زيدا فما العبء الرزين انه كي تبدا ولد براد بيت ولد انجلينا جولي نوع هو حاجه باهيه تنجم تظهر، ولكنها تنجم تكون عبء على خاطر فما معناها نوع من الريسبونسابيليتي، نوع زيدا من الاضواء اللي
2: ما اختارهاش الصغير. اكزاكتومون. تنجم غدوه تحكي لنا كنت تحبه على صغار اخرين وتجربه اخرى في حمايه اطفالهم، نحكي على
3: منى زكي واحمد حلمي.
2: لا شوي كيف قلت كيف تعمل ياك
3: نعاون فيك
2: ليه نحكي على جورج كلوني وامل اللي قرروا يمشيوا يعيشوا في فرنسا في قرية بعيدة على باريس باش يبعدوا صغارهم ويحاولوا يعطيهم حياة طبيعية، مانيش قاعدة

0: نفس طويل نفس طويل غنية للفنانة بثينة النابولي. بثينة النابولي اللي انهار 3 أوت ولت البارح معناها كانت لها موعد استثنائي, سهرة استثنائية في مهرجان الحمامات الدولي واللي نحبوا نحكيه على ليغوتومبي متاحة, شنو صار, كيفاش حست, كيفاش عاشتها, وشنو ما ردود الفعل من الجمهور ومن الصحفيين زادة. هذك علاش بثينة النابولي باش تكون معنا بعد شوية في ألو ستار.
1: ألو ألو ستار,
0: مش بعد شوية تو بثينة معنا. عسلامة بثينة.
2: عسلامة ريم,
0: شنو حوالك؟
2: ظاهرة بصراحة
0: لحقيقة هذاك باش نسألك, رجعت معنا ولا مزلت على الغيمة؟
2: مازلت لحقيقة أنت الغيمة اللي تقطر بالعسل
0: بالضبط هذيك هي. مرحبا بثينة معنا ومبروك مبروك على خاطر الحفلة يظهر لي تعديت كيما تحبوا أكثر.
2: لحقيقة بوجودكم بوجود الناس اللي كانوا حاضرين بالموسيقيين والموسيقيات بقيس مديتي زيد على رأس ثقة, أول مرة نتعاملوا بعضنا في اللايف بعد حضوري ذيك الصغرون كان مع صابر الداعي.

0: Il fait l'iftitah nta Carthage, hein?
1: Donc, oui. Donc, c'était une première. Amara Medj, c'était une série عندي بالخطة.
0: صحيح هذوما العوامل الكل مع بعضهم واللي نحبوا نحكيوا عليهم بالوحده بالوحده. انت كنت على ركح الحمامات اول حفله خاصه ليك, نذكروا لي كنت في مشاريع موسيقيه اخرى عمناول بالذات, كنت على ركح مهرجان الحمامات مرتين في جرت بعضهم في زوز مشاريع مختلفه. اليوم انت على ركح مسرح الحمامات بالعرض متاعك بخدمتك انت اللي اسمها دوليشا. دوليشا اللي هو اسم المشروع ولا اسم الالبومك هاو باش تتواصل الدوليشا ولا باش نمشيو لحاجات اخرين؟
1: ياسير, أنا بالنسبة لي دوليشا وقت البارح عملت أول خطوة فيها. دونك هي كانت اسم الألبوم برانسيبالمون, اسم غنية زادة موجودة في الألبوم, واسم العرض ككونسيبت كامل كفكرة أنه ندير ولا الخطوة الأولى وإن شاء الله الخطوة الجايين جايين زادة, وإن شاء الله دينا بالحق أنه سما توشي على الأخر الحفلة تعديت كما تحب وقتها كما أنت قلت. من برشا نواحي.
0: خلنا نبداو مثلا بناحية أنها كانت سولد أوت, أنه التذاكر الكلهم تباعوا, الفنانة أول مرة تقدم عرض خاص بها, كيفاش حسيتوا الأخبار؟ الحقيقة نتصور اللي قل لي أنت رد الفعل كيفاش كان كي قالوا لك اللي سهرية سولد أوت؟
1: انا من سيرتريز لسيرتريز في هالبروجي هذايا, والله نقوم نحل عينيا نهار نلقى روحي سيرين سكيدي تكلمني تقول لي يعني ان شاء الله مبروك قبلونا حمامات. بعد بثلاثه جمعات يظهر لي ولا جمعتين من الانونس نتاع الحفله تكلمني سايمه صمود تقول لي راهو مبروك السولدات. اللي هو جدا ممتاز, حاجه مهمه جدا عندي جمعتين قبل سبيكتاكل, فاستي دقيقة أكثر من المتوقع عندي هنا, ما نكتبش عليك يعني الناس إنهم يكونوا من أول ما بارتاجين على المواقع على السيت بتاع حمامات التذاكر وكل شيء, العدد اللي قبل متاعهم كان مفاجئ ليا دقيقة.
0: الحمد لله المحبة ديما باهية وإن شاء الله وإن شاء الله تكبر, فما برشا عباد زادة يكتبوا في الكومنتير ويقولوا لك اللي هما ما لقاوش تذاكر وحبوا يجيوا, إن شاء الله كي شافوا العرض وشافوا الأصداء متاع العرض على في الإعلام. الحقيقة وسائل الإعلام كانت حاضرة بقوة, فما برشا دي باساج من الحفلة حبوهم العبيد, ونتصور تقرأ في الكومنتير الكل ولا مازال ما عندكش وقت؟
1: نشوف ليه بالعكس. مالوغوزمون ما خلطتش البارتاج شنو الناس الكل فور, ولا خاطر العباد توا احنا في وقت بدا تهز تليفون وتصور في سبيكتاكل البارتاج وانتوغي وكل شيء, دونك هذاك اللي ما خلطتش شفته الكل. جو سوي سيغ اللي في برشا كلام محلي خاطر بديت نحل شويه في الميساج, نشوف سورتو زادا في البريس ان فيت سي سيبرونون قداش بالحق الحمد لله الصحافة كلها الناس لي زارتيكل نقرا فيهم لحني شوك شوك ونقعد نقرا. وحاجة نحب نقولها للناس اترافيس تويكا اللي باعه معاك, نوعدكم بالدوليشة أخرى للناس اللي ما خلطوش على سبيكتاكل في حمامات.
0: أيوة
1: نوعدكم إن شاء الله بروشينمون نعلن للناس الكل وقتاش تكون دوليشة جاية,
0: معناها فما حاجة وبروشينمون باش تعلن عليه. أما فما
1: مهم جدا بيان سور لو بروجي فيان دو كومونسي.
0: نحب نذكرك اللي انت اعلنت على الحفله واللي انت عندك لادات نتاع 3 اوت لهنا بحذا يا راهو بوثاين, دونك كان فما حاجه اخرى قل لي الحقيقة معناها. جو ريكلام حقي أنا في الإسكوب مع بوثينا النابولي. إن شاء الله إن شاء الله مش موعد برك, إن شاء الله برشا مواعيد, وإن شاء الله توتو على خطر العبيد تحب تسمع والعبيد قاعدة تكتشف, ومحليهم لغياكسيون بتاع العبيد اللي خرجوا وقالوا رانا ما كناش نعرفوها وجينا اكتشفنا, فما برشا عبيد تعرف وتتبع, وفما عبيد اللي جات اكتشفت والاكتشاف الحمد لله كانوا فرحانين به. نحب نقول زادة اللي أبار الخمسة غنيات متاع ألبوم دوليشا أنت زدت للجمهور غنية أخرى فيسع فيسع قبل للعرض, ويظهر لي تفاجئت اللي لقيتهم حافظينها ديجا
1: الحقيقة. هاي أفيت تعرف في الخدمة متاع العرض الكل الديركسيون ميزيكال بك فايس مليتي قعدنا ياسر نخمو في كيفاش بش يكون مطروز لسبكتاكل من أوله لآخره, يعني مثلاً إن نسكروا لسبكتاكل بزينه بالحنة كان قرار من الأول مقارينه معناتها. بداية السبكتاكل قعدنا باش نخمو شنية نتاجم تكون الغنية اللي بغاس تالي بيها الانرجي الانديانس بدا فكرة السبكتاكل الكل. دونك جيت ناتوريلمون واحنا قاعدين نخدمو على الريبيتيسيون, واحنا قاعدين نخدمو على الريبيتيسيون تاع الالبوم اللي ديجا حاضر وخرج للناس, وفرشت حدا تسهر عينيك يا سي دي اي بي هو المرسو اللي باش نهلو بيه الناس لكن اي سي فري كو تفاجئت برشا انه العباد خفضوا خفيفه اون فيت الاغنيه جي لابريسيون كو تحسست بحاجه
0: في الاسبري نتاع الدوليشة نتاع لا بلاد التونسيه اللي يظهر لي اللي يعجب الجمهور وانا كيف كيف نتبع الحقيقه بوثينه ونحاول نسمع للناس كل ونعمل راي باش نجم كيف نحاوركم نجم نعبر على راي كيف كيف الحاجه المزيانه انه سي اون ايماج نتاع اغنيه تونسيه مودرن لكنها تونسية اللي دون لوتنتيسيتي معناها حتى الجمال سغابيل حاجات أخرين ولكن كي تسمع الغنية بالكدية تلقاها مختلفة طو كي تقول لنا تسحر عينيك طول نمشي ونخمو في رباني تسحر عينيك وش فرح سلمواتيك معناها ولكن كي تجي تسمع تسحر عينيك متاع بوثينة راو هي بيدها لكن تهزك في ثنية أخرى أخف وأجد وبلو مودرن لكنها تقعد في الريفيرونس التونسية الحقيقة نحب نهنيك برشا برشا
1: تعيشك
0: ونتمنى ونشوفوا عروض أخرى والعبيد تعرفك أكثر وتبع أكثر ونسمعوا الأغنيات أكثر وقتش باش تهبط تسحر عينيك كاملة باش نجموا نسمعوها ونسمعوها للعبيد
1: تخيط وشلنا لحقيقة تويك مازلنا ناس كل طايرين كما قلت انت من سبكتاكل وبرشا خدمة شفتوا الشهر الأخراني واللي تفهمنا فما نون ستوب معناتها خدمه كل يوم لي ريبيتيسيون وكل شيء لي ميوزيسيان زادا يتعرفوا على الاغنيات خاطر سي روح جديده زادا فما خدمه جديده فما بوكو دو بريسيزيون في الارانجمون حابين نحافظوا عليه في اللايف زادا مع انه لا كونفيغوراسيون تبدلت من الالبوم لللايف حاولنا نقدموا هذاك الكل هذاك علاش ان شاء الله تخي بروشينمون نسجلوها زادا اون بون اي دو فورم مش جدا نظلموها الاغنيه اللي زي ما تتعمل كيما بنفس كيف يقولوها
2: ديوان
1: اف اللي عملنا بيه ولا الاغنيه الاخرين
0: واضح الحقيقه متوا اللي قلناه الكل ما نجموش ما نعرجوش كيما بديت انت على البروفيسيوناليزم والنجاح في ديريكسيون ارتستيك نتاع قيس المليتي الحقيقه سي اون غراند كيفاش نقول لا كولابوراسيون عندك فيها برشا زهر وبرشا اختيار موفق على الاخر خاطر قيس المليتي الحقيقه شفنا ساعه لي ميوزيسيان تبارك الله عليهم الكل دي سولو ياسر مزيانين ياسر مهمين الحقيقه لو ترومبيتيست نحييه هنا من هنا الكلهم الحقيقه
1: نحب نوزلهم تحية بالذات هم الاثنين اللي مات بالحق مومون انا التوا وين نتفرج فيه عاود لحمي قشعر لو مومون دو سولو هذاك اللي لو ديو اللي عملوه الاثنين معايا شخصين سيتي انكرويابل سيتي غرانديوز والموسيقيين الكل زاد الحقيقه يسون دان بروفيسيوناليزم اي دو باسيون ان فيت الموسيقى تحس الانرجي والمحبه نتاعهم للحاجه اللي قاعدين يعملوا فيها نحب نشكرهم فردا بالحق
0: نشكرهم الكل وقيس المليتي كيف كيف ونهنيوكم الكل على النجاح هذايا وان شاء الله يتواصل العمل المشترك ما بيناتكم على خاطر لو كومبو ما بين كلمات سيرين شكيلي وما بين الحان ولا ديريكسيون تاع قيس المليتي وصوتك بوثينة النابولي الحقيقه الجمهور الكل كان فرحان وان شاء الله نجاحات اخرى يا بوثينة
1: يعيشك
0: تعطيني جملة نعرف لي هو تليفون رو أما الصوت 10/10 وصلني المشموم الفل في تسحر عينيك وسمح وبرع على روحك من غير ما تقولي لادات الجاية وقت إيش ميسلش ألي بيان
1: سير avec grand plaisir
0: قولي
1: سري اللي فيك وخزرت عينيك والغمزة تقتلك الضحكة

0: مرسي بثينة النابولي تسحر عينيك. هذه كانت بثينة معنا في ألوستار, ومن ألوستار وبمشموم الفل نمشي ولا نيس الغول ديجيتال ويفز, وبعد الأخبار وبعد نرجع لكم.
1: فن تايم. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز, فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما. شركة سبيس إكس تغلق أبوابها نهائيا في وجه الدولة الصينية وكل ما هو مصدر لاشين مرفوض ونكوبوزون البيرسونيل الإكيبمون. شركة إيلون موسك تفرض على كل سي فورنيسور اون بيرش توتال وتطهير كامل لمورديها باسم الأمن القومي الأمريكي. منذ طرحها في البورس في جوان 2026 أصبحت سبيس إكس أكثر أهمية من أي وقت مضى في الإيكوسيستم سبيسيال أمريكا, وأصبحت شريك رئيسي لوكالة النازا واليو إس سبيس فورس. ووسط تصاعد التوترات بشأن تايوان, تجري شركة موسك الآن عملية تدقيق مكثفة لتعقب أي أثار صينية في سلسلة التوريد الخاصة بها. كل الشركات التي تتعامل مع سبيس إكس بشيقة تفقدها في أي مكان من العالم, وليغلو سون كلير ممنوع على أي موظف من الصين العمل في مصنع يزود سبيس إكس بقطع الغيار حتى ولو كانت لوزين خارج الصين. لكمبوزون زادة ما فما حتى قطعة ما لازمها تكون أوريجينير دو لاشين, ولسيستم دو سورفيانس من شركات هيك فيجن وتيبي لينك وأي ماركة صينية أخرى وقع تفكيكهم واستبدالهم. لو مو دوردر هو لا سيكوريتي ناسيونال وإلغاء التبعية لأي دولة كانت في العالم وخاصة خاصة منها الصين. تسريب جديد لأول حاسوب محمول أندرويد لشركة جوجل قبل الإعلان الرسمي عليه, تم تقديم وصفته قبل الوقت وهذا اللي نعرفوه اليوم عليه. ديجيتال سيتيزن تعرفت على كل خصائص لينوفو جوجل بوك 15, ومنها أنه باش يكون اللابتوب دو 15 بوس وباش يبعد على الويندوز والكروم او اس, ويستقبل السيستم ديكسبلوتاسيون أندرويد مع جيميني اللي باش يكون غرافي دون لو سيليسيوم والبلاستيك دو كلافي. أول ديتاي اللي يجلب الانتباه هو لومبلاسمون دو لا توش ويندوز اللي اختفات, وفي مكانها باش نلقاو اون توش مكتوب عليها ان جي ماجوسكول بيمثل راكورسي الماتيريال ديريكت نحو جيميناي. الكلافي يحتوي على 14 توش وما فيهش ان بافي نوميريك. كوتي كونيكتيفيتي باش نلقاو اتش دي ام اي بلان فورما, دوز يو اس بي سي, ان يو اس بي ا, ان ليكتور اس دي و سورتي جاك 3.5 ملم, و سيناتور سونور اي كونفي ا دولبي اتموس. لي نوفو تحضر في جام كامله باش تخرج مع جوجل بوك 15, منها ان ستيلي ريشارجابل وكلافي فوليو وسوري سون فيل سماوه اي اي ماوس ام 830 اللي توزن كان 60 غرام وفيها اون توش اي اي كي لطلب جيميناي في كليك واحد. كل هذه المعلومات بالطبيعة لازم التحقق منها وقت الإعلان الرسمي على اللابتوب والتعرف خاصة على سعره المقترح. في وقت اللي شركة ميتا وجوجل وآبل يستثمروا في المليارات لتطوير اللونات كونكتي, جي داك دوك جو بفكرة وبخدوية يمكن تصنيفه كأوريجينال. سبيسياليست دو لا كونفيدونسياليتي سوق في نظارات شمسية ما فيها حتى قطعة إلكترونية وقدموها كأحسن بروتكسيون كونتر لا سورفيونس نوميريك. أوبيراسيون ماركتينغ الهدف منها الاستهزاء من كبار الشركات ومقترحاتهم وتصوراتهم للمستقبل وطريقة الاتصال الجديدة عبر اللونات انتليجنت. داك دوك جو المعروف بور سون موتور دو ريشيرش الذي يحمي الحياة الشخصية قام بتعاون مع شركة Nocturound لإطلاق اون بير دو لونيت دو سولي اللي باش تكون العكس 100% للمنتوجات المقترحة اليوم من طرف ميتا وغيرهم. في النظارات المقترحة ما نشوفش نلقاو لا كاميرا ولا ميكرو ولا مضخم صوت ولا شاشات بوغ لا رياليتي اوغمونتي ولا واي فاي ولا بلوتوث ولا حتى كومبوزون الكترونيك. دوك دوك جوك تقترح نظارات خاصيتها الوحيدة هي حماية العينين من الأشعة الشمسية. نقطة التشابه الوحيدة ما بين دوك دوك جو وميتا هي ديزاين, والشركة استهزأت بغيبان ميتا وقالت أن نظاراتها المقترحة فيها une autonomie infinie, un mode hors ligne intégré ou à tout bas en série limitée بسعر 35 دولار فقط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز, موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت. اهلك لي dernière mise à jour technologique à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
6: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
7: 91.2.
8: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوتكم.
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلامة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية، وذلك تزامنا مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية. وأشارت معطيات الرصد الجوي إلى ظهور خلايا رعدية محلية ابتداء من ظهر اليوم بالشمال والوسط، مع تساقط أمطار تكون أحيانا غزيرة بولايات سليان، القيروان، زغوان، تونس الكبرى ونابل بكمية تتراوح بين 20 و40 مليمتر، مع إمكانية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية. وزارة السياحة تعلن رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة واقتناء معدات النظافة، إلى جانب المساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلية للشواطئ خلال ذروة الموسم الصيفي. وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات تشمل تخصيص 6.7 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة، ومليون و600 ألف دينار لفائدة 20 بلدية سياحية بهدف تدعيم تدخلات النظافة بالمسالك والمناطق السياحية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي دعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من التعبير عن التضامن إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل يضع حدا للانتهاكات وينهي الاحتلال الصهيوني. وشدد النفطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف بالعاصمة الأردنية عمان، شدد على ضرورة ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يعلن برمجة انطلاق الأشغال البنائية الفوقية لمستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددا على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز والدفع بالأشغال وفق الرزنامة المحددة. وبين الوزير خلال زيارة ميدانية أداها صباح اليوم إلى موقع المشروع، بين أن أشغال الأسس القاعدية قد شارفت على الاستكمال، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تجسيد هذا المرفق الصحي الاستراتيجي رغم الصعوبات التي شهدتها المرحلة الأولى. في الأخبار العالمية، وزارة الدفاع الهولندية تعلن اليوم إنشاء مقر قيادة متعدد الجنسيات على متن الفرقاطة التابعة للبحرية الهولندية ديريتر، استعدادا لاحتمال تنفيذ مهمة عسكرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع علي ريم نور الدين في برنامج فان تايم. في أمان الله.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم. فن تايم فن تايم.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم انتم الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا في فان تايم. هذه ساعتنا الثانيه، خلينكم مع شويه موسيقى جميله وذيك الاغنيه اللي مازلت كي هبطت اللطيفه العرفاوي الاغنيه الجديده انا بعجبني. ها انا بعجبني انا بك وليد.
2: مرحبا ريم،
1: تحياتي لك.
2: مرحبا بك، بارك الله فيك على الاستضافه. تحياتنا ليك والمستمعين ديوان افهم، كالعاده فرحان ان يكون موجود على ديوان افهم.
1: مرحبا بك وليد، بالطبيعه خليت علينا بلاصه لهنا. خلينا الناس كل نرحب معكم بوليد الزين الممثل اللي تحبوه برشا برشا برشا، اللي استنستوا به مده كبيره ياسر، واللي ان شاء الله توا قاعدين نتبعوا في عروضه وتمشيوا للمسرحيه في المهرجانات الصيفيه. نحكيوا على مسيو بروبر. يا وليد، المسرحيه اللي رجعت بها بقوه وقاعد تعمل بها في تورني باهيه في المهرجانات الصيفيه، قاعد تتنقل ما بين عده ولايات في تونس الى حد الان، كيفاش العروض؟ احكي لي.
2: والله بارك الله فيك. ساعه الى حد الان العروض ماشيه كيما نحب والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: المسرحيه قاعده تاخذ في سكسي من عرض الى عرض ومن مهرجان لمهرجان. قاعدين نخدموا على تطوير المسرحيه بيان سور من عرض لعرض. الحمد لله بدايات كانت حلوه برشا، مشينا للجنوب، مشينا للشمال الغربي. البارح بركه كنا في حاسي الفريد في القصرين، كنا في قلعه سنان. دونك قاعدين ندوروا في برشا مهرجان ونقابلوا في أكثر عدد من الجمهور، وهكذا نشوفوا المسرحية معناتها ردة الفعل متاع الجماهير من عرض العرض ومن مهرجان المهرجان
1: ومن بلاصة لبلاصة. سورتو الجماهير تحسن فما اختلافات
2: طبعا
1: مثلا.
2: الاختلافات شوف كل أنا ديما نقول الجمهور جماهير، معناها كل معناها بلاصة وعندها نوعية الجمهور متاعها، الثقافة متاعها، ربما حتى التضاريس متاعها والبيئة متاعها تتغير من بلاصة لبلاصة. مثلا ساعة تمشي البلاصة تلقى الجمهور مختلط، تمشي البلاصة أخرى تلقى الجمهور نساء واحد منا ورجال واحد منا. ثم نوعية أخرى متاع دونك أداء متاع عروض. هذاك علاش دونك نقيس درجة
1: ما هي مسرحية عائلية.
2: عائلية لا بيان سور عائلية بتبيع. شوف ديما نقول أنا عائلية، راهو أنه تنجم العائلة تتلم، البو والأم الخو والأم الماما الناس كل جي معناها باش تتفرج في عرض فيه حكاية فيه خرافة ويضحك خاصة
1: صحيح.
2: وخاصة زادة معناها فيه كتيبة تمس المواطن التونسي من الشمال إلى الجنوب، هذيك الحاجة تهم عادة التونسي، يومية التونسي بطبيع. مشاكل التونسي
1: هو المفهوم فيه نقاشة، ما احنا في تونس نستعملوها العمل العائلي، معناها نجم تفرج فيه مع بابا ومع أمي الناس كلها، العائلة كلها تنجم تجي تتفرج فيه مسيو بروبر. وانا قاعده نلاحظ في اللي تبارتاجي فيه اللي تشارك فيه انت مع جمهورك حتى على لي ريزو سوسيو، تبارك الله ناشط فرحان برشا انت، اللي انت بالمسرحيه قاعد تمشي لبلايص مختلفة وبلايس بعيدة وقاعد تدخل في الجمهورية وفي الأعماق وفي البلايس الصغيرة اللي من حقهم وانت دافع على حقهم في أنه توصل لهم الأعمال الثقافية وفي أنهم يتمتعوا بمسرح هادف.
2: بالضبط، المسرحية احنا مشينا لبارشة مناطق داخلية وبشينا حتى المناطق شعبية في تونس، عملنا وكنا في حي التضامن. دونك تعدى عرض ممتاز، كنا في الذهيبة، مشينا لآخر عرض كنا فيه في الذهيبة، معنا وصلنا 2 أو 3 كيلومتر على الحدود
1: الليبية.
2: دونك مشينا للحدود الجزائرية، دونك نمشيو لمناطق
1: حاسي
2: الفريد. البارح كنا زادا كان عرض ممتاز وممتاز جدا، ومنطقة تستاهل بصراحة كل خير، لأنه اكتشفت أنه الناس غاديكا مازالت تعاني في برشا مشاكل. ما عندهاش حتى مقومات الترفيه، ما عندهاش إمكانيات كبيرة، دار ثقافة صغيرة ومعناتها الوضعية متاعها مزرية، لا تستجيب لمتطلبات الجماهير اللي غادي. تصور أنت ما عندهمش قباضة، ما عندهمش بانكا معناها اللي مش يخلص يا مش يهبط 45 كيلومتر للقصري مش يشبك شهريا
1: تاعو الموظف الفريد لازم يتنقل لها صحيح
2: دونك عندهم برشا امكانيات ناقصه الحاجه الباهيه انه كي تمشي الناس يقول لك بالله وصل لنا صوتنا احنا بطبيعه ما نجموش نعملوا حاجه كبيره ولكن ابسط الاشياء انه تتكلم عن الناس تتوصي توصي الكلام تاعهم دونك هذاك الهدف نتاعنا
1: صحيح هو أي. هو الحاسي الفريد من المعتمديات الاكثر فقرا في تونس بالضبط. وهي في القصرين على حدود الجزائر ديجا الطبيعه صعيبه البرد غاديكا صعيب ياسر في الشتاء والوضعيه كما قلت انت وقداش مهم انه العبيد ساعه يفرحوا انه جيناهم انه وصلت لهم ويعملوا على الفنان باش يوصل لهم صوتهم يقولوا اليوم مثلا عندك منبر هك في ميكرو تاع راديو مثلا باش تحكي عليهم وهذايا مهم برشا لو كوتي الاجتماعي عنده هذايا صديف المسرحيه
2: اي بطبيعه الحال خاطر شوف المسرحيه تهم المجتمع وتحكي على المجتمع التونسي تحكي على الناس تحكي على معاناه الناس على احلام الناس ربما اللي معناتها تحب توصل لهم ولكن بطابع كوميدي بطبيعه الحال كوميدي في برشا سخريه من الواقع سخريه من الوضعيه الاجتماعيه السخريه احنا نقولوا في الدرجه نتاعنا كثر الهم يضحك دونك احنا ناخذوا المشاكل هذيا ونضحكوا عليها اي فوالا دونك هذاك هو معناها انا مثلا في المسرحيه كي نحكي على عندي مشهد كامل نحكي فيه على شخصيه ناجح واول مره باش يدخل للوتيل وماشي للوتيل وباش يعيش الـ الـ الـ معناتها الصدمه الحضاريه اللي هي تشوفها انت عاديه ولكن صدمه حضاريه انه شوف الناس كيفاش عايشه واللي المواطن التونسي اليوم يخدم عام كامل ما ينجمش اليوم ينجم يهز زوز ثلاثه صغار يمشي يعدي ثلاثه اربعين في اوتيل اليوم ما ينجمش بار كونتر السائح اليوم يجي ينجم يعيش في تونس جمعه كامله بزوز
1: اوروات من اكثر البلدان اللي نجم يمشي لهم اي سائح مهما كانت وضعيته في
2: بالضبط يشيخ في تونس يعمل اللي يحب عليه ويمشي يروح على روحه دونك المواطن التونسي اليوم ما ينجمش يمشي لوتيل ما ينجمش يتفرهد مليح ما ينجمش حتى يكري اليوم الاسوام غاليه دونك ابسط الاشياء اللي نجم يترفه به دونك من المواضيع اللي نحكيو فيهم مع علاقه التونسي بالاداره علاقه التونسي بالحلمه بالهجره هذا الكل في قالب كوميديا ولكن كوميديا اللي تطرح برشا
1: يضحك لكن يخمم
2: بالضبط بالضبط بالضبط
1: جميل به قلنا حكينا على حاسي الفريد مشيت للتطاوين مشيت للغنوش
2: غنوش زاد في
1: جيبس بركه الحقيقه صح عليك محليهم الاعمال اللي خليونا ندخلوا ما عرفش درت قبل هكا ولا
2: كنا في تالا بيسوي راهي كنا في تالا زاد كيف كيف عملناه ومشينا الجادليين زاد في القصرين
1: الجادليين في القصرين زاد محضه سبيبه
2: بالضبط مشينا لبرشا مناطق معناتها الداخليه مشينا للتاجروين مشينا النبر في الكاف مشينا مشينا للدهماني مشينا للكسور مشينا دونك المناطق خاصه المناطق الداخليه
1: ما شاء الله
2: صدقني ثم متعة أخرى صحيح. وثم ترحيب آخر من الجماهير وصدقني معناها يفرحوا بيك ثم ماكل البارح عملوا لنا كسكسي بالبرش البارح
1: صح والله مريت حتى ستوري أما استنتجت
2: ما هو الماكلة اسمع ما نحبش برشا تصرف على الماكلة أما فرحوا بينا ومعناها بالحق حاجة محليها معناها متعة أخرى متعة أخرى وعندنا توا دايرين مش نمشيو للجبل الأحمر دونك زي يتين العمران دونك باش يكونوا موجودين
1: وفما الدندان يظهر لي
2: فما الدندان نوبه 16 اوت عندنا مرناق 11 اوت 9 اوت عندنا المجاز
1: رجعنا شويه للشمال لهنا باش ناخذ بحذنا شويه في هذاك علاش لقينا فيك
2: فلا من نوبه صح
1: الحمد لله
2: دونك ماشيين المهرجان مدنين الدولي زاد كيف نهار 24 الزغوان لاسفاقس دونك مازالت عندنا جوله ان شاء الله
1: ما شاء الله ان شاء الله العروض الكلها ناجحه كيما تحب انت وليد عندك الخوف ولا هاك الانكسيتي نتاع انك تعرض قدام كراسي فارغين شويه
2: طبعا هو بالطبيعه راهو المسرح معد للجمهور والجمهور وقت اللي ما يكونش حاضر ولا يحضر شويه دونك ثم معناها احساس بطبيعه الحال ثم احساس ماذا بيك تعرض معناتها يكون الجمهور ديما موجود هذه حاجه مهمه على الاخر خاطر هي شنو هي الجمهور هو رده الفعل اكل الضحك اللي باش يرجع لك اكل التصفيق اللي باش توصل لك دونك ولكن شوف الهدف انه الناس حتى للناس اللي تجي راهو مهم جدا انه تخرج فرحانه واحنا والحمد لله في العروض اللي مشينا لهم الجماهير كانت حاضره والهدف الهدف الاخر انه الجمهور يتبعك لاخر العرض مش يكون حاضر برك.
1: اي خاطر هذيك حاجه اخرى حاجة تخوف اللي هي انه يخليك في وسط العرض ويخش.
2: بالضبط ينجم الجمهور تصور انت تبدا تعرض وتشوف الناس واقفه وخارجه فهمتني راهو احساس غير عادي معناها تساؤلات كبيره فاش قاعد نعمل زعما شنو هي الحكايه
1: زعما تضيع تركيزك وانت لازمك تكمل
2: صحيت دونك الحاجه الباهيه انه الجمهور نتاعنا يقعد يتبع الخرافه لاخر العرض ويستناو ونتصوروا مع بعضنا ونعملوا فيديو مع بعضنا دونك هذيك
1: اي وليد وانت من الفنانين اللي تعطي برشا وقت بعد العرض وتقعد مع الناس كل مهم ياسر هذا يزيدوا يحبوك اكثر
2: بالضبط
1: انسانيا زاد يحبوا يعرفوا
2: هو شوف ريم انا بالنسبه لي كي نمشي للبلاصه انا على ذمه البلاصه هذيك انك باش تتصور معاهم ولا باش تقعد معاهم ولا باش تعمل انترفيو دونك الليله هذيك سبيسيالمون تصور انت باش معناتها انا نمشي 300 ولا 400 كيلومتر باش نمشي جوست نعمل عرض ونجري نروح لا
1: معناها خدمتك ما توفاش مع نهايه العرض
2: مازلنا البارح قعدنا وحكينا وتصورنا مع العائلات وقعدنا نحكيو وكملنا ودونك هذاك هو على ذمه المهرجان وعلى ذمه الناس اللي راهو شوف وما يجيك راهو كان اللي يحبك راهو ما يكلمك ولا ما يجيك كان يحبك كان سينو راهو ما يكلمك حد ولا يوفى العرض الناس تروح على ارواح دونك انت على ذمه الناس هذوما وتكون ديما عندك الهاجس انه كل عرض لازم يكون ناجح تكون خايف من كل عرض خايف من كل بلاصه تمشي لها حتى ولو كان سوا ديزون بين قوسين مهرجان صغير مش مهرجان كبير انا ديما المهرجانات الكبرى نعتبرها كبيره نعتبرها تحضيراتها معناتها كيما المهرجانات الكبرى والامكانيات كيما المهرجانات الكبرى والفيش تكنيك اللي تمشي كيما تمشي المهرجان الكبير نبعثوها كيما تمشي المهرجان الصغير نفس الامكانيات تاع الاضاءه تاع الصوت باش الناس نحترموا الناس نحترموا الذوق نحترموا المهرجان زاد اللي استدعاك باش كل شيء يتعدى في ظروف طيبه
1: تعرف وليد عمري لا خممت انه فما عروض تنجم تبدل
2: فما
1: والله ما كنت ما خممت بالحق توا ما خممتش فيها قبل انه كي نمشي يمشي وبتدخل بين ظفرين كبار على الاخر المهرجان اصغر ولا امكانياته اصغر فيهزوا حتى تكنيكمون
2: فما تكنيكمون طيحوا الكوتا بيان سور
1: طيحوا الكوتا
2: ينقصوا الضوء ينقصوا في الصون فهمت ينقصوا في الامكانيات اقل خاطر بتاتر المصاريف اقل لكن شوف الصوت اهم حاجه الساعه اللي مسرح الجمهور باش تسمع لازمك ميكرو باهي ولازمك صوت باهي الاضاءه كيف كيما عملناها الميزونسين نتاعنا نتاع كل سين السين نتاع العائله السين نتاع الشارع السين نتاع الاوتيل السين نتاع البحر كلهم دي سين لازمهم اضاءه ولازم امبيونس باش نجم ندخل الجمهور في الحكايه معاك وباش نجم تصير ليدونتيفيكاسيون ويصير التماهي سينو باش نمشيو نبلفتوا الناس خاطر مهرجان صغير ولا مهرجان ما يستحقش ولا لا هذاك لا سبيل اليه لانه بالنسبه لي انا هذا هو اش معناها انك تعمل عرض في قيمه الناس يعني ثم ناس جايتك اذا كان أنا باش نطيح معناها باش نولي نفرق بين الناس هذوما وبين الناس
1: تحترمهم كيما تحترم خدمتك هذا هو
2: بطبيعه الحال
1: هذا هو الخوف توجينا على الموضوع مهما كان حجم المهرجان انت تبارك الله توا عروض راهم بالمئات واستنست وكل ما الخوف مازال ديما
2: الخوف
1: ديما موجود ديما
2: انا نوجه تحيه للبروديكتور معايا معز جبله كل عرض واحنا خايفين وستريس علاش مش حكيت معناها راهو شوف قبل العرض تشوف الناس قاعده وتشوف لازم ثم ستريس تاع كل الثواني الاولى على الاقل نقول 30 40 50 ثانيه الاولانيين من بعد تدخل في الجو تخاف ما من كل عرض هو عنده الخاصيه نتاعه كل عرض عنده الوضعيه نتاعه معناها انه ثم تراك مهم على الاخر كان يوفى تراك نوليو ما عادش نحضروا احنا نخلطوا على بكري قبل بثلاثه سوايع على المهرجان ونجربوا الصون ونجربوا الكليراج ونجربوا كل شيء نجربوا الركح نتاعنا ثم نهبطوا من بعد نطلعوا العرض هذا كل تحذيرات باش انت العرض يتعدى في ظروف طيبه ما تصير شكل مفاجئات الغير ساره نتاع حاجه ما مشيتش حاجه ناقصه حاجه تضرب لا نجربوا كل شيء باش كل شيء
1: هذا الخوف من الامور التقنيه انا نحكي انت كممثل وليد بتبيع. على الركح مازال فما هاك التراك هذاك نتاع الكلمتين الاولانيين مع الجمهور
2: بتبيع. القوم تلقوه في التراك هو راه
1: اذا كان يخدم
2: بطبيعه الحال اكل الانرجي هذيك وكل الادرينالين اللي يطلع هذاك اللي باش يخدمك انا خدمت مع مخرج كبير ياسر مختار الوزير يقول الغرور هو بدايه النهايه بدايه نهايه الممثل وقت اللي تقول لا يا سي بون انا وما عادش سي بون جوي باهي ومريقل وما نحضرش وما نبرفش وما نخافش راه هذيك تنجم تكون تطيح في التراخي وتطيح في استسهال والاستسهال هذاك نجم يطيحك وتنجم العرض نتاعك يطيح دونك الخوف اهم حاجه
1: وهذا ينطبق على برشا خدم مش كان التمثيل اكيد لازم الواحد ديما يبدا عاطي قيمه خدمته من غادي يبدا خايف منها ما بين ظفرين وليد مع كل الاحترام اللي عندك للمهرجانات الكل باحجامها والبلايص اللي هي فيها علاش مسيو بخو حسب رايك ما فماش في عروض في مهرجانات اللي يسميوها كبيره
2: والله والله السؤال هذا عندي 3 سنين نسأل فيه.
1: أيوة.
2: والله ما نعرفش احنا شوف الدوسيات قدمناهم لكل المهرجانات بصفة عامة في تونس. ثم مهرجانات ما اخترتش العرض للبرمجة متاعهم، الاختيارات ربما مانيش انا مسؤول على عدم معناتها اختيارنا العرض، خليني نقول راهو يستاهل انه يتشاف في كل المهرجانات لانه مخدوم مليح، لانه برشا جماهير احنا يكلمونا حتى على الميساج في الباج وفي الواحد شبيك ما تجيناش للبلاصه هذه شبيك ما تجيناش، راهو ماناش احنا ما نحبوش نجيو. ثم مهرجانات ماهيش هي اللي تبرمج، دونك احنا وقت اللي يكلمونا تو نجيو، ووقت اللي نجيو تو نوريهم انه العرض راهو تظلم انه ما عيطوا الناس في برشا مهرجانات. وهاني قلت لك انا خدمت في بوغرنين وتعدى عرض طياره، خدمت عم ناول في مهرجان القصرين السليوم الدولي وتعدى طياره، عندنا مهرجان مدنين الدولي زاد ان شاء الله جايين، عندنا برشا مهرجانات كبيره خدمنا فيهم واثبتنا انه العرض قادر انه يجيب الجمهور، وعرض ناجح مش كان يجيب الجمهور. خاطر احنا طويكا في المهرجانات الكبرى خليني نقول لك ربما ثم بعض العروض ربما الجاهزة ساعات اللي يخموا فيهم سوا ديزون، معناها اللي هما عروض جماهيرية، فهمت؟
1: شو معنى جاهزة؟
2: جاهزة يعني ثم
1: جمهورها معاها؟
2: جمهور مش أبار حتى جمهورها معاها يعني ثم عروض معناها
1: قولها بالعربي
2: ليه، معناها فيهم علاقات معناها.
1: ايوه
2: احنا علاقاتنا ما هيش علاقات كبيره برشا على مستوى العلاقات، علاقاتنا العلاقه
1: احنا انت والمنتج،
2: انا والمنتج هي علاقتنا انه العمل متاعنا مخدوم مليح وعمل فيه معناها برشا خدمه على مستوى النص وعلى مستوى الكتيبه، وذاك هو العلاقات متاعنا. اذا كان ثم علاقات اخرى احنا ما نعرفوهاش
1: يعني ما تخرجش وما تسهرش وما تكلمش وما هذا هو،
2: والله ما نعرف صدقني. هل انا مطالب باش نجي باش انت تتخمم فيا في عرض كبير في مهرجان كبير؟ هل انا مطالب باش نهز التليفونات ونكلم ونعاود ونكلم ونعاود؟ لا، انا قدمت لك دوسي، انت شفت الدوسي هذا لا يستقيم ولا الشروط لا تستقيم، كيف شفتها انت حر، ولكن احنا نخدموا على برشا صبر وتو نجيو للمهرجانات الكبيره ان شاء الله.
1: ما تقولش موجودين فيه ان شاء الله بطبيعه على خاطر العرض يتسحق وعلى بالضبط. خاطر ورى في المهرجانات هذه الكل اللي هو يجيب الجمهور والجمهور يخرج فرحان
2: بالضبط.
1: اي لكن بعد ما انت توا وليت على قناعه انه الشيء هذايا يعمل عامل من عوامل انه العروض ما تقولش روحك بالك شي حقني نعمل كيكه بالك شي حقني نحاول نبدل شويه من الكومبورتمون تاعي بالك لازمني نلح لازمني نطلب لازمني
2: من
1: ما تلومش روحك.
2: مستحيل انا نهز تليفون نهار ونكلم مدير مهرجان نقول له بالله برمجني، يستحيل. خاطر بالنسبه لي انا ما ثماش علاش، انا قدمت لك دوسي شفت الدوسي، انت ما ما ما خممتش فيا والا ما عيطليش. انت عندك الحريه وعندك البرمجه ونحترم راه كل المهرجانات وكل البرمجه نتاعهم
1: انت فاهمين فيه، لكن فما مراره في كلامك.
2: اي ولكن انا ما نهزش تليفون فاش قام، انا بالنسبه لي نهز تليفون ونتكلم ومستحيل. وحتى كان ما تبرمجش حياتي كامله في حتى مهرجان كبير سوا ديزون دولي، حتى كان ما تبرمجش مستحيل النهار ان نتبرمج، معناتها نكلمك في التليفون. وربما ثم مديرين مهرجان يعتقدون انهم باش يحس حياتهم كامله باش يشدوا المهرجان هذاك لين يموتوا، لا تو يجيو ناس اخرين ربما وتو يخموا فينا وتو نمشيو. حتى مش في مسيو بروبر، حتى في عروض اخرى معناها احنا نخدموا برشا صبر وبرشا حب لشيء نعملوا فيه، واللي يحب يبرمجنا بارك الله فيه، اللي ما يحبش يبرمجنا هات يجي يكتب المكتوب ونتبرمج ان شاء الله في ظروف اخرى ربما. خاطر بالحق راهو الاشكال انك تنتج وتخدم وتبرف وتعمل وفجاه تلقى روحك. انا نحس اللي احنا مظلومين كمسرحيه مسيو بروبر في المهرجانات الكبيره مظلومين صدقني. علاش ما نحبش ندخل في الكواليس، اما علاش انا ثم برمجه تتعاود 5 و6 مرات كل عام نفس الوجوه مثلا
1: ما تعطيش فرصه للعرض،
2: انا ما تجيبنيش علاش شنو السبب؟ مثالش لمهرجان كلمنا مثلا اعتذر وقال راه ما جبتكمش خاطر هذا السبب راهو هكا وهكا جامد لافي جامد لافي مال، علاش انا ما تبرمجنيش وكل عام نشوف نفس ما انا عندي الحق نحس انا نحس نحس اني مظلوم. ما تعيطليش يا خويا، ايجا عيطلي وجربني وشوف الجماهير وشوف العرض ومن بعد احكم قول والله راني جبت وجربت والعرض طلع مش مستوى. اما انت تحكم عليا اوترما وحدك وما تبرمجنيش ونشوف ما ثم مهرجانات الممثلين الكل تعديوا في المهرجانات كلهم بدون استثناء الا وليد الزين ما يتعداش. علاش
1: فماش حاجه ضدك انت وليد؟
2: ما نعرفش وانا ما عندي حد شيء ضدي. ما انا شنو ولا
1: ما عندكش عداوات؟ ما عندكش مشاكل؟ ماكش متاع مشاكل؟ ما تعملش بوز الحقيقه؟
2: ما فماش علاش. لكن انا نقطه استفهام، علاش ثم مهرجانات يتعديوا فيها الناس الكل وانا ما نتعداش؟ شنو السبب؟ انا ماذا بيا مدير مهرجان يكلمني يقول لي راهو ما عجبناكش على السبب هذا ما يسالش. وانا مقتنع الحقيقة. وانا ممكن مقتنع
1: من حقك الحقيقه في كل في برشا سياقات في العالم المتقدم. حتى خلينا نبداو من واحد طلب قدم على خدمه
2: بالضبط
1: يجاوب بالرفض او الايجاب
2: واضح
1: يجاوب.
2: من
1: حقك تساؤل مشروع الحقيقه وليد عندك الف حق في هذايا.
2: هذاك علاش ريم نفرح انا في المهرجانات الداخليه اللي يعطيو قدرك ويعيطوا لك ويفرحوا بيك والجمهور يجيك والناس تفرح ومعناتها بكل عفويه يعطيوك القدر نتاعك. هذاك علاش انا نفرح ونمشي بالامكانيات الكل ونبدا نستنى وقتاش باش نخلط وقتاش باش نمشي ويكون فرحان على الاخر. لانه كي واحد يعطيك قدرك ويكلمك ويعيط لك ما تنجم كان ترجع له عرض في مستوى البرمجه نتاعه ويكون الناس كل فرحان.
1: يعطيك الصحه وليد، عندك الحق انك تحس على عرضك كيف ما هكا، وشكرا على الصراحه نتاعك. خلينا باش نعرفوا الليله كما سنسنا المستمعين نتاعنا السهرات نتاع المهرجانات الليله وين تنجموا تمشيوا وشنو تنجموا تشوفوا. هذايا مع لاجوندا كولتوريل، فاصل صغير نسمعوا السهريات اليوم وين تنجموا تمشيوا ثم نرجع نواصلوا مع وليد الزين.
0: فن تايم ببليسيتي. سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: Radio Anapha.
1: Agenda culturel.
2: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الأربعاء 5 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي يستضيف الفنانة التونسية شيمة الهلالي المعروفة بصوتها الطربي الهادئ، وهي من الأصوات اللي خرجت من برامج المواهب وقت شفناها في ستار أكاديمي 2006 ووصلت للجمهور العربي. نمشي والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا عرض جاكاراندا، نص ودراماتورجيا عبد الحليم مسعودي. من الحمامات نمشي والمهرجان نابل الدولي في دورته 38 اللي قدم لنا حفلة للفنان تونسي كازو، الفنان اللي يحظى بشعبية كبيرة في تونس ونشوفوه تقريبا كل عام في المهرجانات التونسية. نتعدى والمهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم لنا عرض للفنان الجزائري سلطان جنيوة، وكذلك عرض الفرقة الجزائرية إسانارا اللي تنتمي لموسيقى الصحراء الإفريقية والبلوز الصحراوي. نتعداو المهرجان الزهرة في دورته 45 اللي قدم لنا عرض الزهو الجربي الأصيل، وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان بو مخلوف الدولي في دورته 50 اللي قدم لنا فيلم لقشة مسمى من إخراج سامي مسعود، وهو فيلم كوميدي من بطولة بسام الحمراوي، ريم الرياحي، سيف عمران وشادلي العرفاوي. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
1: Agenda culturel.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فن تايم ومعايا ضيفي وليد الزين. وليد، نحب نقول لك برشا برشا على اليوتيوب يسلموا عليك.
2: تحية
1: برشا
2: كانوا
1: بيان سور صحابنا اللي كانوا يتابعوك ويعلقوا بيان سور. تتذكر برشا بما أنك كنت زميلنا هنا في الديوان وقالوا لك رانا نحبوك برشا في البرامج الإذاعية، فما بالك في المسرحيات.
2: مرحبا،
1: خلينا نسلموا عليهم حبيب وطاهر ومولدي وصبري والناس كله، معز وقمر الكل حقيقة،
2: هدى
1: أرتيست وبربي الغنية راهو اللي قاعدين تطلبوا فيها الحقيقة. الحقيقة مش شوفوا جربوا مع حد يخرج، جربوا مع رباب الصباح بالك نجم تحطي لكم الغنية، أما أنا ما تعملوش عليا برشا. وليد،
2: أيوة.
1: كنا نحكيه على العروض، أيوة. على موسيو بروبخ اللي أنت ترى اللي هي مظلومة فيما يخص المهرجانات التي تسمى بالكبيرة، اللي فيها اللي هي كبيرة معناها تاريخا وإلا زاد سعة استيعاب، أيوة. متاع عدد مشاهدين وكل شيء، ولكن هذا أنت معوذ وبالكده بالكده عندك الحق تحس بالظلم معناها وبالفما مرارة في الموضوع، عندك ألف حق، ولكن اللي تغني اللي تعمل فيهم وتدخل فيهم في أعماق تونس تخليك توصل أكثر عباد الساعة، والتجربة تكون مختلفة كما وصفتها لنا في أول الانترفيو. أنت دونك تصب في المهرجانات الكل، تقدم الملف متاعك،
2: قدم الملف لكل المهرجانات الموجودة في الجمهورية التونسية، ودونك بعد بتبيع المهرجانات اللي جاي تعمل.
1: استعملت المنصة متاع وزارة
2: المنصة بتبيعت الحال المنصة
1: ربي بدلت حاجة
2: ولا يشوف هي معناها جوست باش تقننا برامول معناها
1: باش يخليو تخاص بتدخل
2: ولا باش حتى ثم مهرجانات تحل معناتها دات معينة من الوقت الفلاني الوقت الفلاني، دونك هذيك هي أكثر تنظيما. وثم ناس ما صارت لها مشاكل في ما عرفوش كيفاش يصبوا ما عرفوش كيفاش يعملوا، دونك ان شاء الله اصل باهي الرقمنا هي، اما ان شاء الله تكون
1: افيكاس
2: بالقدام يعني باش تولي الامور اكثر نجاحا.
1: باهي ان شاء الله نتمنوا العروض وين تحب وين تستحق وليد، وخاصه ايجابات شافيه، خاطر مهم انه العبد يعرف علاش
2: ان شاء الله
1: بالرفض او بالايجاب.
2: بالعكس.
1: عندك الف حق في هذايا. المسرحيات الحقيقه هاو توا قاعدين نتبعوا في المهرجانات الكل، قليل ونقاو مسرحيه فيها مسرح جماعي اللي راو فيهم الكل سيدي، يا اما دي وان مانشو ولا ستاند اب ولا دي مونودرام اذا نقولوا من غير ما فما مسرح جماعي. علاش تحس الممثلين ولا هربين من هذا ولا ما فماش اعمال فماش اقتراحات فنيه؟
2: كلامك صحيح، هو ما فماش انتاجات جماعيه
1: السنه هذول، فما الهريبات
2: وشفت
1: فما اقامه شهيره لسي عبد العزيز المحرزي يظهر لي عندها عرض
2: وكهو. وثم الفودفيل اللي خادمينها ولد الطلياني، دونك
1: صحيح.
2: فودفيل
1: صحيح.
2: شوف ما جاتش اقتراحات ربما بتاتر باش تصير عمل جماعي فيه مجموعة من الناس، مجموعة من الممثلين معناها اللي بيقدموا عمل جماعي
1: صحيح.
2: وشوف قبل ثم معناها جهات كانت هي تنتج بالقدام، مثلا فرقة مدينة تونس المسرح
1: صحيح.
2: كانت تنتج بالقدام اللي فودفيل المسرح الجماعي، ربما هذا الكل نقص شوية.
1: والربح ما عندوش دخل؟
2: إيه بتبيعة الحال، خاطر يتكلف راو باش تعمل مسرحية فيها 5-6 من الناس، راو اليوم تتكلف برشا، وقداش باش تتباع وقداش البلاتو باش يتكلف، دونك هذيك الكل تدخل في اعتبارات الانتاج.
1: ويمكن أنا نراهنوا على ممثل عنده شعبية
2: بالضبط. وهو نشوف أنا راو سيتان ستيل، راو سيتان ستيل كيما ثم هذا كيما ينجم يكون موجود زاد الفودفيل، والجمهور يمشي وين يحب، يمشي للوان مانشو المونودرام يمشي للفودفيل. والمسرح مسارح معناها ثم موت كيما في العالم، موجود في العالم
1: أكيد.
2: ثم هذا وثم هذا.
1: به بعد المسرح يظل يحكينا على موسيو بروبخ وعلى العروض وكل شيء. العبيد ساعة طوى مثلا المتابعين متاعنا قالوا لك في البرامج الإذاعية إن حبوك، زاد في التلفزة خاطرين وليد عديد سنين برشا معناها متاع تلفزة في الأعمال الكوميدية ولا حتى الدرامية، شفناك في رمضان ضيف شرف في سيتكوم صحة برو الحلقة الخامسة مع مراد بن نفلة وسفيان دهش وحنين شجراني، نسلموا عليهم نسلموا عليهم الكل. أنت قررت تتوجه للمسرح ولا تركز غادي ولا ما عادش قاعدة أدوار تتعرض عليك نحكي على التلفزة؟
2: والله صحيح مشيت للمسرح على خاطر في وقت من الأوقات فما فماش أدوار ولا ما فماش اقتراحات أنه معناتها ناخذ دور ربما يعبر علي على مستوى الفني المستوى الأداء، شنو النجم نعطي شنو النجم نضيف في في في سيتكوم ولا في مسلسل. دونك المسرح اللي هو التيران تاعي، دونك أنا هاني نخدم على روحي موجود. لو كان ثم استدعاء العرض اللي يستاهل في عمل فني تلفزي مرحبا، ما فماش، أنا متواجد موجود في المسرح، دونك اللي هو الأصل اللي هو

0: برشا متعة اللي مازال ما جاش ان شاء الله يجي في الوقت المناسب
1: ان شاء الله يجي في الوقت المناسب الحقيقه به الانتاجات الاخرانيه في الكوميديا الانتاجات الرمضانيه هذه الاخرانيه اعطيني عمل شد انتباهك خلينا نقولوا ما نعرفش انا في السيناريو الجو نتاع الممثلين اخراج اعطيني حاجه عجبتك وتفرجت بها شدت
0: السنه ولا وقتاش
1: اللي تحب رمضانيه هذوما كنت تحب السنه ولا
0: والله شوف ثم زخم نتاع انتاجات ثم انتاجات اللي باهيه معناها حقق نجاح جماهيري معناها وثم انتاجات متوسطه ديما نقول انا مشكله للنص الكتابه هي ذيك اكثر حاجه فيها اشكال انه النص يكون مزروب ناقص معناتها غلوه ناقص برشا كتيبه هذاك علاش راهو حتى كي تجيب ممثل كبير وتعطيه نص مازال ناقص ضعيف راهو معناها مثلا ثم سنة اللي تفرجت فيه في الوطنيه اللي فيه وجيه الجندوبي ومن نوردي ببنات معناها
1: صبريه في السبعينات
0: صبريه معناها حلو الفكره حلوه مزيانه معناها سيت كوم صاحبك راجل زاد اللي فيه لما في كتيبه فيه معناتها الجماهير تبعته وتواصلت معناتها من صاحبك راجل واحد لاثنين دونك ثم معناها الناس تعمل تنتج قاعده تخدم قاعده تحرك قاعده ثم حركيه وثم بعض الانتاجات اللي ما زلت ناقصه شويه النص يقوى اكثر معناها علاش نرجع لك مثلا صحه برو الفكره مزيانه برشا وائل قولي اللي هو كتب يعطي صحه اللي هو يتسمى جديد في الكتيبه صحيح. برافو عليه الفكره مزيانه على الاخر وان شاء الله باش يكون ثم سيزون اخر باش يكون اقوى بحول الله عندي فكره زاد باش يكون اقوى من سيزون اللي قبله
1: باش تحضر
0: بالضبط
1: باش يكون موجود
0: ان شاء الله بحول الله باش يكون الدور زاد اكبر ودور اكثر
1: خذ وقت اكثر يمكن في الكتيبه المره هذه
0: بالضبط خاطر ثم جراه اليوم انك تنتج راه في تونس
1: وانك
0: سهيل الغداوي تحيه ليه محمد ثم جراه ومغامره انك تكتب وتنتج بعد تقوي تحاول تزيد اكثر وتحاول تنجح اكثر وتحاول تشوف شنو الحاجات اللي مشات واللي مشات
1: المؤسف يمكن وليد انه ديما الامور الانتاجيه خلينا نقولوا الفلوس بالعربي تخلينا نوصل لحاجات كيف ما هكا يجي رمضان نقولوا كان ما نخدموش في رمضان ماش باش ندخلوا فلوس باش نخدموا المره الجايه هاي نزل برواحنا بتت حاجات ما تبداش حاضره
0: اهم حاجه انا نعذرهم راهو ماذا بيه يصور لك سيت كوم في 20 يوم خاطر 25 يوم تتكلف و 30 يوم تتكيف
1: يطول الفيلم ولا تصور في جمعه
0: بالضبط تكلف الانتاج يتكلف برشا ماذا بيه معناتها يتقشف اكثر ما يمكن باش ينجم يخلص الناس وينجم وتتعدى المسلسلات وتبالي الناس
1: ما نعديوش الشتاء نحكيو عليه ما خلصوش عندك الحقيقه ان سيركل فيسيو ولو انه الاقدام على المغامره كما انت سميتها نتاع الانتاج وانه فما اعمال معناها ولا السنه رجعت شويه حركيه بين عامين والسنه فما انتاجات اكثر باقي خير من بلاش
0: صحيح بالضرورة. فما حركيه ونحاولوا ما نحكموش زاده بحكم جائر معناها على الناس اللي حاولت تنتج وحاولت تكتب ولكن زاده ماذا بينا زاده وقت اللي يكون ثم اعاده ولا كتيبه ولا حاجه تكون زاده في مستوى المتفرج خاطر المتفرج ما يهموش في الفلوس راهو شويه
1: اي ما يعرفش
0: يحب يتفرج في حاجه خايبه راهو يزابي ويعمل لك كومنتير خايب ما فيش كلام
1: الحقيقه زاده روس الاموال والشركات اللي فما مسؤوليه مجتمعيه ينجم تنجم تمشي في الباب نتاع الثقافه ينجموا يميزيوا على الاعمال ويحاولوا يعاونوا العباد هذايا في برشا بلدان يدور في العجله بالكذا بالكذا احنا نفسنا
0: في ثقافه رجال الاعمال والناس اللي دعم هذايا ناقص الله غالب
1: المهم هذايا فيما يخص الاعمال الرمضانية حتى في البرامج فما جات تعديت مدة شفناك في البرامج التلفزية أيه. وتجربة الكرونيكور الكلمة أيه. الكلمة اللي وليت الحقيقة تحمل معاني بالضبط. أكثر من اللي هي في على معناها الأصلي معناها قرار منك أنك تبعد على أيه. العالم هذا
0: أي تجربة ممتازة نعتبرها وعرفت برشا حاجات فيها وتعلمت فيها برشا حاجات ولكن بالنسبة لي أنا كممثل عاش من عرف قدره يعني أنا مستحيل كان مش نجم تشوفي نهار آخر كرونيكور في برنامج انه خاطر الميسيون اللي كنت فيها مثلا مع نوفل مع يعني القريبه شويه اللي انا كممثل انه عندنا فقرات كوميديه عندنا كنكت اللي نعملوا فيه معناها عندنا حاجات فيها الاسبي معناها كوميك ولكن انه تشد ميكرو وتكون عندك مسؤوليه وباش تحكي في المواضيع الكل وباش تحكي في الرياضه وباش تحكي في السياسه والاقتصاد والفلاحه وتربيه المواشي ودونك فهمت والتساقطات والمطر والماء لا هذيك صعيبه برشا دونك انا كممثل ربما استنزفتني تصويره الناس شافتني اليوم ولا ككرونيكور حتى المخرجين ربما وعندي بعض الكواليس انه ثم شكون طرحني في فكره يا اخي قال لهم لا ثم استهلاك برشا وكرونيكور وديما موجود وكذا دونك حتى على مستوى الاداء والتمثيل دونك الناس ما عادش تخمم فيك برشا برشا. مالوروزمون
1: وانت ما تحبش تضحك.

0: تضحي بالتمثيل قدام
1: بالضبط. انا خاطر انا ممثل ما نحبش تولي عندي الاتيكيت تاع كرونيكور فهمت واضح. ولكن هي تجربه بصراحه معناها تجربه باهيه محلاها ممتازه عرفتني برشا للناس وقربتني بتصويرة اخرى نتاع وليد للناس
0: صحيح.
1: المواضيع اللي نحكيوا فيهم سبونتانيتي هذيك الكل اما سي بون تجربه باهيه وكهو
0: معناها قلت لنا مستحيل وفات
1: صحيتين خليه ربما فرصه للناس خير مني معناها في الكرونيك معناها
0: والحقيقه برشا ذكريات نتصور عديتو معناها العدد الكبير العمل اليومي مثلا بالضبط. في الاذاعه بار التلفز انت كنت معنا هوني في ديوان افام عملتوا برشا جو
1: عملنا برشا جو
0: حكنا
1: برشا وعملنا برشا دي مومون فور وبرشا حاجات زادة تعديت فيها برشا وجيعة زادة كيف كيف دونك ميلانج كبير بين حاجة أخرى يعني قلت لك اللي تعلمتها العلاقة مع الميكرو مع المستمعين التجربة أخرى زادة كيف مش كيما علاقتك بالمسرح كيما علاقتك بالميكرو بالإذاعة دونك ثم دي تكنيك أخرين واحد يتعلمهم طريقة الأداء أخرى تقرب للناس أوترما يعني بصراحة نوجه تحية للناس الكل اللي خدمت معهم
0: ويرحم السعد
1: الزيداني اللي بكل صراحة بعد وفاة السعدي الامبيونس جينيرال مرارة الحكاية بصراحة فقدنا برشا حاجات بينات بعضنا
0: مش سهل
1: ديجا العام اللي بعده تجربة
0: صعبت
1: تفكت وصعبت شوية وتفرتت شوية دونك عنصر عرسة من العرس اللي كانت موجودة معنا دونك تفقدت بيان سور هذاك هو هذاك حال الدنيا هذاك اللي كتبه
0: الله يرحمه وينعمه صحيح ما تنجمش تواصل من بعدك كما كانت أكيد لكن فما مثل هذيك الحياة الله يرحمه السعدي فما شكون اليوم عنده برشا ذكريات وحب يسلم عليك بالقديه بعد ما كان معك في الشلة هذيك قبل ما تعرف شكون خلينا هو الشخص ذي عيد ميلاده اليوم فتغني له عيد ميلاد سعيد وبعد سلم عليك خاف وليد حسين نعمله في فخر
1: ليه ليه بالعكس ولا ليه بالعكس
0: ولا غني معي عيد سعيد
1: عيد ميلاد سعيد جوايوز انيفرسير هابي بيرثدي هابي بيرثدي
0: وانت ما تعرفش شكون
1: تشينغل تشون هذا
0: بالله قول ميرسي قول
2: عسلامة
0: اهلا برباب
1: شنو احوالك
2: اهلا وسهلا أهلا
1: وينك رباب شنو احوالك
2: ربي يفضلك يا وليد ميرسي حاشيلو هاتو زي بصوت وليد زين حاجه اخرى
0: قاولك
1: اش قاولك
0: باللغات الكل زين
1: تشوف الكادوات اللي بتهبط عليك تشوف الكادوات
2: مرحبا
1: عايشك
0: اهلا وسهلا رباب كل عام تحيا بخير
2: عايشك يا ريم ميرسي
0: توحشتك ما خلطتش عليك اليوم الصباح انت
2: ان شاء الله نتقابل
0: ان شاء الله
1: مصيفه رباب مصيفه
0: ليه تخدم الصباح مسكينه ليه
1: هكا هو
2: صباحات يا وليد صباحات هكا اليوم دخلنا اوفيسيلمون لنادي 30 نيت كيما يقولوا وليد سبقني دونك يعرف نورمالمون يعطينا ديزاستيف اللي في كل كيفاش تضمن حياه جميله في 30 نيت
1: حياه جميله لحد شيء توا غمضي عينيك وتحرك على روحك ما عادش تغزر التالي جنب انسى الريتروفيزور تويكا فهمتني
0: الى الامام
1: الى الامام وركز لنا على ظهرك ورد بالك على ظهرك خاطر تبدا تويكا
2: ربي
1: يعطيك الصحة إن شاء الله عقبال 100 سنة فهمت
0: هي حاسة شوية خاطر وصلت للثلاثينات
1: ما حلوهم الثلاثينات ما عادش
0: قولوا لها
1: برب يا بنتي توا 60 سنة
2: أعطيني جمال الثلاثينات يا وليد راني مانيش مستوعبة
1: يا بنتي أقسم بالله الثلاثينات هو معناتها أوج العطاء فهمت ومازالت الحياة قدامك إن شاء الله عقبال 100 سنة توا 60 و70 سنة مازالت الناس تعمل في السبور ومازالت الناس تتكربس فهمت كريستيانو ها 41 الناس مازالت فهمت
0: قديش انت وليد
1: انا والله هي الثلاثينات انا الاربعينات
0: انا
1: لا ما عنديش مشكله بالعكس
0: انا
1: لا بالعكس يا اخي شنو اخي انا خايف
0: وليد عام قد ايه
1: خايف لمبور انا
0: يا والله ويلي
1: انا من عام 86
0: ها نمدير هاني ما نحشمش
1: انا الحمد لله يا ربي
0: حتى مشكل الحمد لله ربيب صغرونتنا احنا ما توا ساعه سعيده ان شاء الله اي صغيره اما صغيره ولاد في الثلاثينات عام جاي الحقيقه جعفر مع الشيخ عليك كي تبدا تقول جينزي وكذا سيارة ربيب
2: شوف حاجه اخرى كيفاش
0: العام الجاي
2: كيفاش لازمني
0: دخله
2: اخرى عرفتي ولا
1: نبدل الدات
0: لا
1: بنتي ما نجاوبش ولا نبدل البرنامج برنامج
0: خليه لنا يا ودي
1: هاكي برسن لا لحد كيما بشير رشبك والله
0: هكا وليد؟
2: والله بالعكس نتوانسين
1: لا لا بالعكس
2: ربي فضلك يا وليد.
1: عايشك
0: يا رباب. يعيشك يا رباب.
1: شكرا.
2: انا نحب نقول وليد برافو ان بكري نسمع فيه ويعطيه الصحة وجولة حلوة برشا
1: ربي يخليك
2: قاعدة نتبع فيك وسمعت قبيلة ان شاء الله يا ربي ترفع ما سميتها بالمظلمة على مسيو بروبر ونلقاوك في المهرجانات الكبيرة. وليد انسان ياسر محلي
1: ربي يخليك.
2: انا نعتبره من الكوميديين اللي اسمه موجود خلينا نقوله الصف الاول زاد راهو يا ريت.
1: ربي يفضلك
2: وليد بالحق بالحق ياسر تضحك قبيله نسمع فيكم تحكيوا على ديما لاباس وديما لاباس
1: عملنا برشا
2: ضحك يرحم سعدي
0: الله يرحم.
2: التجربه هذيك الحقيقه ما تتنساش 3 سنين كانت مهنيا من اروع ما فهمها
1: حتى
2: برشا عملنا برشا حاجات. وليد راهو باش نقول انا وليد باش نكشف السر راهو اللي قدم فيه وليد سواء في ميسيو بروبر سواء في كخونيكور في ديما لاباس راهو ما يجيش شويه من نقول انا مش عارفه 50% من الواقع نتاع وليد راهو تضحك برشا
1: برك تسمع مدير المهرجانات
0: تسمع
1: عايشك يا رباب
2: بالحق
1: ربي يخليك
2: تضحك وتتفرهد وقديش انسان محلي وراهو انسان متربي
1: ربي يفضلك ربي يفضلك
2: متواضع وانسان مثقف مثقف جدا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: في ديما لاباس ان شاء الله راك ديما ناجح
1: عايشك رباب ان شاء الله ديما متميزه انت زاده وان شاء الله ربي يعطيك الصحه وفهمتني ان شاء الله. واليوم شنو برنامجك؟ عيد ميلادك
2: مهم احتفالات مانيش خالطه على الاحتفالات هذه
0: يخرج يخرج
1: الجمهوريه كلها مش تحتفل ان شاء الله
0: يا رباب يعيشك ميرسي بوكو رباب عيد ميلاد سعيد مره اخرى رباب الفرجاني زميلتنا عيد ميلاد ايمان سكوحي زاد زميلتنا اليوم نهار احتفالات كبير
1: خدمنا مع بعضنا ايمان سكوحي الصباح عملنا في رمضان وقتها جو جو جو
0: اليوم نهار عيد ميلاد تبارك الله الشر الراديو اسود برج الاسد توا ما شاء الله عليهم الكلهم تبارك الله ايمان سكوحي زاد كل عام تحيه كبير ربي يخلي لك البنات يا ربي الكل يسلموا عليك لهنا يا رباب نعرف اليوم سلموا عليك في الصباح ما كيف كيف يسلموا عليك توا وفما برشا الناس قاعده تطلب قالوا لي ريم ما تخليهوش يخرج من غير ما يقول لنا نكتين ثلاثه
1: نكتين ثلاثه يا حسره
0: هات واحده برك
1: نكتين بالله خلينا نفكر والله خلينا نفكر
0: مستانسين بالنكت
1: نسيتهم تعرف صدقني عندي 5000 نكته في
0: بالحق
1: في مخي والله
0: ترى
1: استناني خلينا نفكر
0: اني معك
1: قالك ثم عدول
0: عدول
1: جاي باش يكتب صداق تلفت للراجل قال له اعطيها مهرها على قدر جمالها. عمل لك الراجل جبد 50 دينار مدهم للعدول العدول رجع له 48,000
0: وليد وليد اسمعني جان قول
1: اسمع
0: امتنع التعليق
1: عندي مده عندي مده عندي
0: لحظة. مده باش نخليك عندك 3 ثواني تخمم فيهم في واحده اخرى لو طون اللي تسمع الصوت هذا
1: قالك ثم واحد تلفت العدول مش للعدول استنى وتبرس ما والله نسيت اقسم بالله نسيت
0: كلهم عدول
1: اليوم لا قالك ثم واحد متعاتي
0: أي.
1: قال توا كي يموت العدول نجم ننكر اللي انا عرست باقي في
0: انا ما كنتش لازمني نضحك ولا شنو
1: وليد اسمع لازمني والله لازمني نتفكر نسيتهم والله نسيتهم اقسم بالله
0: لا حقيقه اي استني خن... ثالثه ما فيهاش عدول
1: استنى خلينا نفكر ما فيهاش عدول باقي في العدول
0: نذكروا معاه
1: استناني ثم
0: انت في العاده تبدا بوريقك
1: اي صحيح
0: تبدا بوريقك انا توا
1: فاجاتني
0: خبرتك بليش اوراق
1: قالك
0: الاخر انا يا
1: ثم واحد شرب قهوه
0: ايه
1: وحلوله الكراسي في جريجم
0: انا بياك ضحكتني في الثالثه سوا وليد
1: سير شرب قهوه ما سيرش
0: عايشك يا وليد
1: عايشك يا ريم
0: ميرسي بوكو على الذكريات ميرسي بوكو اللي رجعتنا للضحك نتاع قبل
1: ربي يفضلك
0: كل التشجيع وكل الايمان بان مسيو بروبر لازم تمشي اكثر بهكا برشا ان شاء الله ربي يوفقك في بقيه العروض الجايه ربي يوفقك في العوده المدرسيه نعرف برشا تعب الحقيقه ان شاء الله ما بيناتهم تلقى وقتاش تصيف حتى نهير اثنين هكاك مادام رجعت
1: يعمل خطوة إبيزا درتي الإبيزا وبعدين رجع
0: شكرا لك وليد الزين
1: ربي يخليك ونتمنى لك كل التوفيق
0: ربي
1: ونجاح ريم
0: يا عايشك ربي فضلك شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في الساعة الثانية من فان تايم خليني نرتاحكم شوية تمشيوا تسمعوا الأخبار تسمعوا شوية موسيقى ثم ترجعوا نكملوا مع بعضنا فان تايم لليوم
3: فان تايم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أعطى اليوم شارة انطلاق إنجاز 92 مسكنا اجتماعيا موزعة على ولايات صفاقس وسوسة والقيروان ضمن برنامج الكراء المملك. وتتوزع المساكن الجديدة المبرمجة لهذه السنة بين 35 مسكنا جماعيا بسقية الزيت في صفاقس و14 مسكنا بسوس الجوهرة إلى جانب 43 مسكنا بالقيروان الشمالية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تنطلق في الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنفيذ الحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد داء الكلب، والذي من المنتظر أن تنطلق رسميا بداية من غرة سبتمبر المقبل بمختلف جهات الجمهورية. وأوضحت الإدارة أن التحذيرات تتركز على تقييم جاهزية المصالح الجهوية وضبط الأولويات الميدانية بهدف إنجاح التدخلات وحماية الصحة الحيوانية للحد من انتقال المرض إلى الإنسان. الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد أن ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. وزارة التربية تؤكد في بلاغ توضيحي اليوم أنه لم يقع بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد للسنة الدراسية القادمة، على أن يتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لمختلف المراحل التعليمية في موعد لاحق عبر قنواتها الرسمية. وأفادت الوزارة بأن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر الموقع الجديد vscolaire.education.tn، ولن يتطلب الأمر الاستظهار بأي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. كما أكدت الوزارة إتاحة جميع آليات الدفع الإلكترونية للأولياء لخلاص معاليم التسجيل سواء عبر البطاقات البنكية والبريدية أو تطبيقة ديديسات أو المحافظ الإلكترونية. في الأخبار العالمية، الحكومة المحلية في مدينة سبتة تحذر من أن الوضع المعيشي والإنساني الذي يواجهه المهاجرون القصر لا يمكن أن يستمر، داعية إلى معالجة أزمة اكتظاظ غير مسبوقة. وأشارت السلطات الإسبانية في مدريد إلى أنها أعادت إلى المغرب 70,000 من أصل 72,000 مهاجر دخلوا المنطقة، وفي المقابل لا يزال حوالي 2,500 مهاجر يتواجدون داخل سبتة من بينهم مئات القصر غير المصحوبين بذويهم، حيث يواجهون ظروفا إنسانية مزرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
5: ديوان اف ام عسلامة.
6: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
5: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان اف ام حابة نوصل نداء
9: وصوتنا. نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
5: ملا كابتن موجه صفاقس
9: على 91.2
10: تونس،
9: 93.5
10: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
10: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
2: diwanafm فلاش سبور.
11: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بنادي الصفاقسي اللي تمكن من حسم صفقة تعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو لاعب العين الإماراتي في نطاق الإعارة مع تضمين الاتفاق. بند يمنح النادي الصفاقسي نسبة مرتفعة من حقوق بيع اللاعب مستقبلا من فريق العين إلى أي فريق آخر. بالنسبة لنوليندو لاعب دولي كونغولي بدا مسيرته مع نادي النجم الأحمر الكونغولي قبل خوض تجربة احترافية خارج بلاده منذ 2023 وين التحق بالعين الإماراتي وتم قيده ضمن الملاعبية المقيمين. المهاجم الكونغولي خاض مع العين 24 مباراة، سجل خلال 6 أهداف قبل ما تم إعارته إلى فريق غرناطة الإسباني الثاني وين شارك مع الفريق الرديف في 4 ماتشوات وسجل هدف. بالنسبة للاعب الكونغولي الجديد لنادي الصفاقسي كان فاز مع فريق العين بدوري أبطال آسيا سنة 2025. من المنتظر يكون في الساعات القليلة القادمة في صفاقس من أجل استكمال المفاوضات والاتفاق على التفاصيل النهائية للتعاقد بين جميع الأطراف. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت تثبيت نتائج عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 اللي جرات نهار 29 جويلية الفارط. الرابطة أوضحت في بلاغ وجهته إلى الكتاب العامين لأندية الرابطة الأولى أنه القرار يأتي بعد ورود مراسلات جميع النوادي بخصوص ملاحظاتهم ومواقفهم النهائية من عملية سحب الرزنامة. مكتب الرابطة أكد أنه اعتماد نتائج القرعة والعمل بها بذلك ينهي الجدل المتعلق بالرزنامة الخاصة بالموسم الرياضي الجديد. مدرب المنتخب الأولمبي يانيس بوجلبان أعلن عن تعيين المدرب نوف الشبيل مساعد لي خلال مشاركة المنتخب التونسي خلال دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. نشير أن المدرب المساعد السابق حسام الحاج علي انتهى عقده نهار 30 جوان 2026. نوف الشبيل سبق له أن عمل كمدرب للنجم الرياضي الساحلي والأمل الرياضي بحمام سوسة والترجي الجرجيسي والهلال الرياضي بمساكن. الملعب التونسي تعاقد مع المهاجم البنيني فينيتو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. 23 سنة بالنسبة للاعب الجديد للبقلاوة. الموسم الفارط كان في ريان سبور الرواندي. نذكر أن الملعب التونسي أعلن اليوم أيضا عن تعاقده مع المدافع التونسي عزيز الكناني لمدة 2 موسم. النادي الرياضي لحمام لنف تعاقد مع الظهير الأيمن السابق لفريق مستقبل جيبس فراس بن عمار لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. نذكر الهمهامة توصلت لاتفاق رسمي مع CSS بخصوص خلاص مستحقات الفريق من انتقال عمر بن علي للدوري التركي على أقساط. ختام ماتشوات تصفية دوري أبطال أوروبا بداية من 36 أرهوس الدنماركي ضد صباح باكو الأذربيجاني، 7 متاع العشية في نربخشي التركي ضد شتورم غراتس النمساوي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.
9: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
2: فودكوب.

0: شو انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: كونها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: مرحبا بيكم انتو ان تسمعوا في فان تايم. مرحبا بيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الكهرباء، في الدار، في الخدمه، ما نعرفش شكون مازال يخدم توا، لكن اكيد فما عباد قاعدين نونسوا فيهم، نسلموا عليهم برشا. وحبيت نقول لكم اللي سمعتوا بدنا الرو هيفا وهبي، خاطر توا وصلنا للبارتي نتاع الحصه اللي لازمها روقان، على خاطر باش نسمعوا هكا صوت رايق زاد هو نتاع سي رضوان. عسلامه يا رضوان.
4: عسلامه. عسلامه يا ريم.
3: مرحبا بيك.
4: عايشك يا ريم. مرحبا بك انت زاد.
3: شفت قداش رايق؟ مانيش غلط الحقيقة. مرحبا بيك رضوان، انت توا بحذنا على خاطر وقايت زوم فن.
4: زوم فن. دونك ريم، اليوم باش نحكيوا على ظاهرة اطلاق الالقاب الفنية عند المطربين العرب. انتشار الظاهرة دي مرتبطة بصناعة النجوم، ما بدتش من توا، هي تاريخيا موجودة من قبل. بدأت مع العصر العباسي، كان وقتها استعمال الألقاب موجود عند الشعراء والمغنين، خصوصا اللي كانوا في البلاط الملكي. كانوا كل شاعر ولا كل مغني يعطيوه لقب فني لهو. التحول الحقيقي وقتاش بدأ في بداية القرن العشرين 1920 مع تطور المسرح الغنائي خصوصا في مصر. مصر يعني اللي تجربة الألقاب بدأت من مصر. مع ظهور شركات والأسطوانات والنقاد الصحفيين،
3: خاصة
4: الصحافة الفنية اللي كانوا يكتبوا في جرائد، كانوا يعطيوا زاد ألقاب للفنانين، ومغادي بدأت تنتشر الظاهرة. والأهم من هذا الإذاعة اللي ساهمت بشكل كبير في نشر ثقافة الألقاب الفنية، بحكم أنه كانت مسموعة وأغلب الأغاني تتسمع وقتها في الإذاعة. دونك من غادي بدأ الفنان يتحول من مجرد مطرب إلى شخصية عامة عندها صورة وعندها هوية معينة. المرحلة الحاسمة كانت في الثلاثينات والأربعينات عام 1934، خصوصا وقت اللي أغلب الناس يستمعوا للإذاعة المصرية. فكانوا الفنانين يحتاجوا أسماء مختصرة تبقى في ذهن الجمهور، تبقى في ذهن الإنسان اللي يسمعهم، فكانوا يختاروا ألقاب قصيرة.
3: بي
4: وهنا ولدت الألقاب جزء من صناعة صورة الفنان. اخترنا طول ونحكيوا على ثلاثة من أساطير الفن. أولهم كوكب الشرق، أم كلثوم.
3: وهو كذلك حتى حد ما يعرفش أنه كي يسمع كوكب الشرق راهي أم كلثوم.
4: أم كلثوم. الرواية الأكثر انتشارا تقول أنه لقب كوكب الشرق أطلق المذيع المصري محمد فتحي، المعروف هو زاد بلقب كروان الإذاعة.
3: صحيح.
4: خصوصا خلال تقديم ونقل الحفلات عبر الإذاعة. علاش كوكب الشرق؟ أم كلثوم وقتها ما كانتش مجرد مطربة، كانت نجمة بارزة، واحدة من الأسماء الغناء العربي. نعرفوا نحن أنه الكوكب يحمل رمزية النجم المضيء، وكانت في نظر الجمهور متاعها وفي نظر الصحافة صوت استثنائي يتصدر المشهد في الشرق، فجات من هنا التسمية هذه
3: كوكب الشرق.
4: كوكب الشرق. نزيدوا نمشي وزادة إلى فيروز اللي عندها زوز ألقاب، جارة القمر أو جارة الأمر.
3: جارة الأمر.
4: اللي تقول الروايات أنه هالاسم هذا مش مرتبط بشخص معين، يعني ما أطلقوش شخص معين، بل أنه فيروز غنيت وقتها إحنا والأمر جيران.
3: وهو كذلك أغنية ياسر جميلة.
4: أي جميلة على الأخر. ومن غادي جات تسمية والدولة وانتشرت. عنا زاد التسمية اللي هي أرزت لبنان.
3: أرزت لبنان. يعني الرمز متاع لبنان.
4: الرمز متاع لبنان.
3: كما في العالم.
4: كما في العالم. هالتسمية هذه جات يعني جات لأنه لبنان معروفة برشا بشجرة الأرز اللي موجودة حتى في العالم متاعها وتعتبر جزء من هوية لبنان. وبالله فما حاجة نحب نقولها.
3: قل.
4: فيروز راهي مازالت حية. جماعة اللي في الكومنتريت. برشا شوفهم في برشا باجيت.
3: ليه؟
4: كي تبدأ تحكي على فيروز ولا يهبطوا بوست على فيروز، ربي يرحمها.
3: ربي طول في عمرها.
4: نزلت حية ترزق الفنانة. نزلت حية ترزق.
3: الحقيقة العام هذا اللي تعدى فقدت ولادها الزوز، فقدت زياد الرحباني وهالي الرحباني الله يرحمهم، ومزلت كي تعديت توا سنوية زياد الرحباني، توفى في أوت عام ناول، لكن فيروز مزلت حية وربي طول في عمرها. جارة الأمر.
4: كيف عنا صباح اللي تلقب بالشحرورة. في حوار لها قالت صباح أن عمها كان شاعر كبير يلقب بشحرور الوادي.
3: صح.
4: وفي بدايتها الفنية كانت تغني أغاني خاصة به، فالجمهور اللبناني أطلق عليها لقب الشحرورة باش تولي مشهورة كيف عامة، اللقب اللي ارتبط بمكان ولادتها في بلدة وادي شحرور في لبنان.
3: صحيح.
4: يعني صباح في الحوار دي قالت أنا يفرحني الاسم هذا برش، ويفرحني اللقب هذا برش، خاطر يفكرني بريحة الوطن ويفكرني بالانتماء إلى لبنان.
3: وفيه معنى الغناء الجميل زاد الصوت الجميل, الجميل.
4: إنه طائر الشحرور نعرف أنه صوته جميل، صوته مزيان، كيف كيف صباح زاد صوتها مزيان. هذه القصة وما فيها، هذه قصة الألقاب وكيفاش بدأت من الأول، واخترنا أبرز الفناني.
3: جميل رضوان. الحقيقة أي أحنا يظهر لي في الثقافة الشرقية أكثر شيء، معنى أحنا العرب عنا أيوة. التسميات هذية ونسميه حتى طوى ونسميه حتى الكورجية أيوة. تسمع المعلقين متاعنا يسميه الكورجية، يعطيهم ألقاب، والفنانين كيف كيف، والفنانين المعاصرين طوى زادا صبر باعي أمير الغناء العربي، أمير الطرب، صلحولي يا ميمتي أمير الطرب، خفت أمير الطرب العربي، عندك القيصر كاظم الساهر، عندك يسرى محنوش سيدة الطرب، مازال كي كان فيه نقاش توا اللقب نتاعو، واللي هي كما قلت لنا انت فسرت لنا من وقت الدولة العباسية، دونك في حضارتنا احنا في العربية نحبوا نطلقوا الألقاب كيف ما هكا،
4: وتنجم تكون ريم حتى قبل قبل حتى الفترة العباسية، لانه من قبل كانت من الدولة،
3: خاطر وقتها تشهروا الفنانين البلاط وشعراء البلاط وكذا. يعطيك الصح، مرسي رضوان على الاختيار هذايا اليوم وعلى الافكار المهمه. ما اخترت لنا اغاني
4: اكيد، اخترت يقول لنا ما باش فيروز احنا والامر جيران، واخترت صباح زي العسل.
3: جميل زي العسل الاختيار نتاعك سي رضوان. نسمع الاغاني هذايا ونرجع نكملوا فان تايم.
5: نحن

كنت تسمعوا في صباح على قلبي هواك زي العسل، وسمعنا قبلها فيروز اللي هي سيدة الصباح، ما مش صباح الكهو، الصباح والمساء، وفي كل وقت نجموا تسمعوا الغناء الجميل فيروز صباح، وكل الأصوات اللي جيتنا من هك الإحساس بالحنين هذيك الحقيقة في كل وقت، ما فمش وقت معين. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالغنيات هذية. أنا نحب كيف نذكركم حتى كي نبدأوا في وسط الصيف، حتى لو كان الصيف عنده مصاريف ونقدمين على عودة مدرسية وكل شيء، ديما ماذا بينا نذكروكم وتعرفوا لهنا إيمان بالرسالة هذية. إن شاء الله اللي كنتم تتفرجوا ولا تسمعوا فهمتوا، اللي أنا نحب نحكي لكم على أطفال قراء أسواس، على خاطر في قراء الأطفال أسواس نمنوا ديما أنه كل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية، ويحظى بفرصة باش يبني مستقبل أفضل ليه. هذية الكل ما ينجم يصير كان كي تعتبروهم كيما وليداتكم وتخموا فيهم كيما تخموا في وليداتكم، وتحاولوا تعاونوهم كيما كل صغير يستحق أنه يلقى الحياة الكريمة اللي توفر له هالحظوظ هذية باش ينجح في حياته. دوك مساهمتكم عبر الاقتطاع الآلي البي ا بي حتى كي تبدأ بسيطة راهي تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي للصغيرات، وانتم تعرفوا العدد الكبير اللي تحتضنوا قرى SOS من الصغيرات، والدعم اليومي راهو يستحق برشا مصاريف، وأكيد أنه هالمساهمة كي تبدأ قارة وكي تبدأ دورية وكي يبدأ اقتطاع آلي من حساباتكم البنكية كل شهر وبخطوة بسيطة، راك تنجم تساهم في كفالة طفل صغير ما عليك كانت عمر البي ا بي هالاقتطاع الشهري القارب المبلغ اللي تقدر عليه. هذا كيفاش تعملوا على الموقع اللي الكل نعرفوه www.sosve.tn، وإلا كي تحبوا تفهموا أكثر وإلا تستفسروا تنجموا ديما تكلموا قراء SOS على 58 371 002، 58 371 002، إذا تحبوا تساهموا باش تفرحوا أطفال قراء SOS. راجعين tout de suite مع لو فيستيفال. Fun time.

0: Rouge. Diwana FM, صوتكم. Fun time. Fun time.
1: مرحبا بكم الناس كل، مازلنا مواصلين معاكم في فان تايم وشرفت الحصه نتاع اليوم على الانتهاء، ولكن اخبار المهرجانات ما توفيش، وخاصه لي بوليميك اللي يكبروا شويه ويبدا فيهم ردود ومواضيع ومعطيات جديده كل مره تخرج، كل مره يكون فما تفسير، كي يبدا فما اكثر من طرف متداخل في الموضوع. كنا مع بعضنا لهنا نهارين التالي وقت اللي علمناكم باخبار الغاء حفله الفنان اللبناني رامي عايش في مهرجان بنزرت الدولي، واللي كان الإلغاء قبل بليلة بنهار فقط من الحفلة اللي كانت المفروض أنها تتقام البارح دونك 4 أوت. وسمعنا وقرينا البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للفنان رامي عايش كيف كيف. شنو اللي جد اليوم؟ على خاطر سمعنا التصريحات وسمعنا مدير مهرجان بنزرت كيف كيف فسر الوضعية متاع المهرجان، موقف المهرجان من هذي الكل اللي اختلف. وبالطبيعة احنا المواضيع هذية ما نجموا ينورونا فيها كيف كيف كان الصحفيين الثقافيين اللي تابعوا الشأن الثقافي واللي نجموا يعرفوا ويكون عندهم معلومات أكثر ويكونوا على اتصال بالأطراف اللي ربما ما تخرجش للإعلام. نجموا نكونوا نحكيوا على متعاهد الحفلات مثلا، ولا على الجهة المنظمة اللي اختارت أنها ما تردش بعد الاتهامات الكبيرة اللي جات على لسان مكتب الإعلامي لرامي عايش. اليوم كنا قرينا تدوينة للصحفي والزميل صلاح الطرابلسي اللي نحب نفهمه أكثر علاش قال تصريح هذاك، شنو يقصد بالضبط، خليه يفسر لنا على حول المعطيات اللي هو عنده، نحاول نتبعه أكثر فأكثر باش نقفوا على الحقيقة، ربما الحقيقة من الجهة هذه ولا من الجهة الأخرى، لأنه بكل أسف الأخبار كيف يخرج ونقرأ والعناوين وكل شيء صحيح هو يهم شخص بركة، لكن تحسها خاصة كي تبدأ على صعيد دولي ويتقال أنه متعهد حفلات يجيب فنان كبير ويطلع متحيل وفما تحيل وشركات كيفاش حجوزات بلوتو مزيفة. الحقيقة مش باهية للصورة متاع المجال، للصورة متاع الميدان، للصورة متاع البلاد. هذاك علاش حابين نفهموا أكثر من الصحفي الزميل صلاح الطرابلسي شنو اللي حاب يعبر عليه بالضبط بالتدوينة اللي تهم الموضوع هذايا واللي انشرها اليوم. على سلامة يا صلاح. مرحبا بك صلاح. خليني ان نذكر انه انت اليوم حبيت في التدوينه نتاعك ما نظلموش الناس، هذا اللي بديت بيه، قلت ما نحبوش نظلموا الناس على خاطر ما جاء في بيان مكتب رامي عايش جانب الصواب. قولي كيفاش.
2: انا شفت البيان شفت الاطراف الكل، وصلتني وثائق وكتبت البيان، برشا تجني على الناس على متعهد الحفلات في تونس، على الناس اللي تخدم في المجال الفني، برشا تجني خاصة حكاية التذاكر الوهمية والحجوزات الوهمية للتذاكر. أنا الوثائق اللي وصلتني هي بالتأكيد وصلتكم أنتم، وأكيد نجم تشوفها تلقاها عن صديق حياتي زي الحجوزات صارت نهار 27، الإلغاء صار نهار 3 أوت. الجهة في تونس دفعت هذا يكون موجود في الوثائق. تم كونترا بعثه رامي عياش يأكد فيه أنه مع أنه هو نجم كبير وفنان مشهور، حفلات تكون عادة 100% نسبة امتلاء المسرح، اشترط أنه في حفلاته 95% المسرح يكون معبي.
1: هذا شرط في العقد،
2: ما الشروط اللي موجوده في العقد؟ هي معناتها انا ما نجمش نضمن على ناس في ديارها باش تجيني ولا ما تجينيش،
1: معناها هو حاطط بند. وصحيح بالطبيعه احنا اتصلنا بالوثائق كما انت شفتهم صلاح، نهجم نقول انه البند 11 من العقد اللي بينه وبين متعهد الحفلات فيه انه بصفته فنان كبير وحفلاته في العاده تكون 100% ملقانه، فانه يشترط 95% من الحضور يكون مضمون باش يغني، والا فهو يحتفظ بحق انه يلغي الحفله.
2: يلغي الحفله والله الموجود مع تعديل من شروط تعجيزية. أنا ما نعرفش الجمهور بيش يجي، الجمهور البنك هذيك يحب رامي عياش، مين يمشي رامي عياش، مين يمشيش رامي عياش، معناتها شروط تعجيزية. الإلغاء طبيعي باش يصير بما أنه التذاكر حسب ما صرح به سيدي السيسي قبل ثلاثة أيام من نهارين
1: مدير مهرجان بنزرت
2: بنزرت فيه نسبة كبيرة بارابور المسرح بنزرت الكبير وجمهوره الكبير اللي يحضر سهرات وثنيا شفنا حضور ما سهرات بنزرت كانت كبيرة الحضور الجماهيري 1800 في بنزرت
1: شوي
2: كذلك من هنا العرض معناتها الموعد العرض يصور شوية برشا
1: معناها صليح تحب تقولي أنه رامي عياش هو اللي ألغى العرض على خاطر البند هذايا ما وصلوش
2: أنا اللي شكون الطرف اللي ألغى أنا اللي يهمني مش شكون اللي ألغى عادي راهو طبيعي جدا لازم أنا كنحافظ على ليماج تاع الفنان لازم بالاتفاق معاه أنا يصير إلغاء العرض وناس كل بالتراضي أنا اللي معرفة اللي يوجع هو كلمة التحيل وحط الناس كل في خانة واحدة
1: التحيل ولا التذاكر المزيفة والحجوزات المزيفة
2: واللي هي معرفة ظهري شفتهم أنت ريم الحجوزات أنا ما نحبكش دينا بعثت حجوزات

0: الأولى والبيناليتي اللي تم دفعها على خاطر تم الإلغاء في آخر لحظة. فهذا حسب رأيك يثبت أن التذاكر كانت مقتطعة فعليا.
1: فعليا 27 صارت الزوزات تاريخ 27 جويلية من الميلة 3 أوت 2026
0: اللي هو الوقت اللي خرج فيه الأخبار. صحيح
1: اللي خرج فيه الأخبار هو صار كيك معرفة رامي عياش ممكن كان يهبط بيان يعتذر فيه عن عدم الغناء في تونس لأسباب قاهرة لأما تتهم الناس بالتحيل هو اللي
0: هو اللي قلق فيت. عندك حق.
1: اللي قلق هذا تصوير البلاد تصوير
0: بالضبط بالضبط
1: تصويرتنا احنا لأنه اللي بيش يطلع من في الخارج بيش يحط الناس كل في خانة واحدة.
0: فنان آخر باش يشوف يقول معنى هالوضعية في تونس المهرجانات تنظيمها مش على مستوى وكذا.
1: وعملية تحيل ما صارتش معناتها ما تماش عملية تحيل في الموضوع. ما صارتش عملية تحيل.
0: واضح.
1: كما عرف ما توفرتش الشروط اللازمة من الحضور الجماهيري اللي حب عليه هو للحاجات ما صارش العرض. يعني كان لازم تكتب الحكاية غادي مش خرج بيان ونتهم الناس بالتحيل.
0: واضح.
1: مش أول وآخر عرض مش استغارة.
0: صحيح. معناها حسب رأيك كما البيان اللي صدر على إدارة مهرجان بنزرت كانت نجم تقول تم الإلغاء ونعتذروا وهذا هو معناه.
1: مهرجان بنزرت عمل ما في وسعه وكونه بش يصير العرض ما صارش.
0: سؤال صلاح بربي توا هو رامي عياش مازال كي كان في تونس ومازال كي يقدم عرض في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة. العرض كان معناها حسب اللي ريناه وحسب الإعلام العرض كان عليه إقبال جماهيري محترم.
1: أو من ناحية الإقبال الجماهيري راهو للتوضيح معناتها نجموا نرجعوا نشوفوا ما فماش بيوع نتاع تذاكر بقدر ما كانت فما شوية دعوات لأنه ما نجم نتأكدوا منها مع إدارة الأوبرا ومع المنظمين ما كانت عملية إقبال كبيرة على التذاكر.
0: فهمت.
1: التذاكر والأوبرا معناتها المسموح نجم نبيع 1000 تذكرة فقط.
0: والباقي يتم عن طريق الدعوات.
1: دعوات يعني حتى 1000 ما وصلش بعد نورمالمون حسب الأرقام وقت اللي وصلتنا الغادي.
0: واضح. لكن هذا ما ينجمش يصير في مهرجان كما مهرجان بنزرت. ومهرجان بنزرت من أكبر المهرجانات اللي عندها طاقة استيعاب في تونس.
1: من أكبر ومن أحسن المسارح مهرجان بنزرت. وبالمناسبة تحية للمدير
0: سيلوتفي
1: المديرة على البرمجة التعسيح اللي بالحق كانت برمجة كبيرة والجمهور كان في الموعد استعرض كل
0: صحيح
1: سواء التونسية أو الأجنبية.
0: واضح صلاح.
1: بنزرت من أكثر المهرجانات اللي سهراتها شهدت إقبال جماهير.
0: وهو كذلك صلاح يعطيك صحة على التوضيح. يعطيك صحة أنك خذيت الكلمة على خاطر من دور الصحافي زادة أنه يوضح للناس وإذا فما معطيات جديدة يوصلها للناس كيف على خاطر بالضبط اللي قلقك هو اللي قلقنا جميعا في أنه معناها السمعة تتمس في نالما كيف تتكلم هكا على كيف معناها كيف هذا يوصم الناس كل من غير ما نعرفه حد بعينه يتحطوا الناس كل في نفس القارب الحقيقة مش به. واضح. يعطيك صحة يا صليح. شكرا جزيلا على التدخل متاعك. هذه وجهة نظر الطرف الآخر بالطبيعة من حقهم أنه الجهة المنظمة دافع على روحها وخاصة أنها دافعت بالوثائق اللي نتصور أغلب الزملاء في الصحافة الثقافية خلينا نقوله وفي كامل وسائل الإعلام نجموا يتواصلوا بهم بكل سهولة. نجموا يشوفوا النسخة من العقد. نجموا يشوفوا لانولاسيون افيك بيناليتي معناها اللي خلصوا عليها غرامة متاع التذاكر اللي تم إلغائها في آخر لحظة واللي يعتبرها المتعهد هذيك دليل على أنه مش صحيح أنه التذاكر كانت حجوزات وهمية كما جاء على لسان المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش. الحقيقة حاجات كيف ما هكا نتمنى ديما أنه المهرجانات تتعدى لسيزون من غير مشاكل كيف ما هذية وخاصة كيف تولي عندها إشعاع أكبر من تونس وتخرج البرة. هذه وجهة نظر. احنا باش نكمل ونحاول ناخذ الطرف الآخر اللي نجم يزيد يوضح لنا أكثر أو يجاوبنا شوية خاصة على موضوع البند متاع شرط الحضور بنسبة 95%. خلينا نسمع أغنية صغيرة ونرجع نكمل مع ألو فيستيفال.

0: فكرك يا نسيني بعدك على عيني محمد فؤاد. تحس الاخر الحصه مشاف الحنين ما عادش هكا برشا مسكش كل نهار وجو هكا. الفايده تعجبكم الاغنيات وتقعدوا تبعونا للاخر بما انه احنا توا براتيكمون في اخر الحصه, وبما انه فتحنا الملف نتاع الغاء حفله رامي عياش قبل بليله فقط من برمجه مهرجان بن زرت الدولي, مهرجان كبير من اهم المهرجانات في تونس. كل صيف الحقيقة البرمجات تكون هيلة حسب ما يقدموه, وخاصة أنه مش مستنسين بالمشاكل هذه خاصة في مهرجان بن زرت. احنا بعد ما كنا نحكيه مع الزميل الصحفي الثقافي سلاح الترابلسي اللي توصل كما أغلب الميدان احنا كلنا معناها الصحفيين بالوثائق اللي يدافع بها عن نفسه الجهة المنظمة للحفل, واللي خاصة تقلقت من الوصف متاع التحيل والتذكر المزيفة. نعرف أنه سمعنا الجهتين, لكن بما أنه فما معطيات جديدة فحابينا نكملوا نثبتوا مع مدير مهرجان بن زرت سي لطفي الصفاقسي اللي معنا على الهاتف في ألو فيستيفال. سي لطفي معايا عسلامة.
1: مرحبا
0: بيك
1: وبكل مستمعين.
0: شنحوي مرحبا بيك سي لطفي, مرحبا. ذولي اول مره احنا على في الاذاعه كيف ما هكا, اول مره انترفيو ان شاء الله مش اخر مره. ديما فما ما يتحكي على مهرجان بن زرت, وان شاء الله تكون في العاده اخبار ديما طيبه ومفرحه. سمعنا تصريحك سي لطفي في موزايك وفات على الموضوع هذايا, وحبينا ان نواصلوا معاك ونعرفوا موقف اداره المهرجان مهرجان بن زرت. كنت صرحت لأنه التعامل الآخر دقيقة مع رامي عياش ومع مكتب رامي عياش كان بكل حبية كيف ما نقوله, وحاولتوا توصلوا الحل حتى الآخر وقت.
1: أكيد أول حاجة نقول لك بصراحة ريم أنا فرحان برشا يذلي بالإلغاء, لأنه القنوات العربية والتونسية والدولية الكل تحكي على موضوع إلغاء حفل رامي عياش. نجاحات مش ما يجبوش يكون برشا في تونس أي نجاحات مثلا برشا إذاعات, لكن مثالش حتى الحاجات السلبية نجمو نغذو نشتري كاس المليان. الإلغاء تم طلب من متعهد رامي عياش
0: به المتعهد التونسي.
1: التونسي
0: هو اللي طلب بالإلغاء,
1: هو اللي بعث لنا كتابيا
0: به
1: طلب إلغاء الحفل
0: به قبل بنهار. يا أخي أنتم خرجتوا البيان هذاك اللي ريناه اللي هو يتعذر إقامة الحفل ومتتأسفوا لظروف قاهرة, هذا هو
1: أكيد بيه كما قال هو
0: بيه,
1: لأنه احنا ما نجموش نعملوا حفل ما فيش الفنان معناه
0: بالطبيعة.
1: احنا الجهة اللي متعاقدين معها متعاقدين معها بعقد مسجل في وزارة المالية ومسجل في وزارة الثقافة, وعنا الترخيص الأولي لإقامة الحفل, يعني ما نجموش نعلنوا على حفل بل التيخيص,
0: وهو كذلك
1: راهو الملف الكل قانوني مع متعهد معتمد ومغنمغير انه تتم الغاء باش يخلي مثلا برشا قلق لينا احنا كمهرجان اكثر من الفنان واكثر من المتعهد واكثر من الناس كلها, خاطر الناس كل ما تعرف كان جهة التنظيم اللي هي مهرجان بن زرت الدولي. احنا كنا قراب برشا من الجماهير نتاعنا ولا بروفوني ما سمعتوا حتى واحد قال يا مستعجلناش فلوسنا ولا متقلقين, رغم اللي كان العدد اللي وقع اقتطاع التذاكر وهذا لتفنيد كل كلام انه ما تباعوش تذاكر, وعلى ذاك المهرجان اتفق مع المتعهد وبطلوا الحفل. 1822 تذكره وقع تلويجها قبل 3 أيام من الحفل, وهذا رقم محترم جدا حتى احنا في بن زرت في مهرجان بن زرت التذاكر أغلبها 50% من التذاكر يقع افتتاحها يوم الحفل.
0: واضح معناها قبل بثلاث أيام 1822 قبل بثلاث أيام كان وصلنا لنهار الحفلة, كنت ترى أنه النجم يكون الدوبل معناها النجم نوصل لأربع آلاف
1: أقل حاجة بش يكون بين 3000 وأربع آلاف أربع آلاف متفرج.
0: واضح
1: هذا عدد في ظروف سنة محترم جدا
0: سي لطفي. هو المهرجان بن زرت تقت الاستيعاب متاعه 7000 هكا ولا
1: أكيد
0: ب 7000. أنت ما نعرفش إذا كنت على علم ونتصور أنك شفت العقد بالطبيعة اللي هو ما بين المتعهد وما بين الفنان رامي عايش اللي فيه اللي هو هاو موجود عند وسائل الإعلام نجم نبعثولك توت سويت كنت حب اللي فيه البند رقم 11 يقول أنه بما أنه فنان صف أول وفنان كبير وحفلاته الكل هيكون الجمهور فيها 100% فإنه يحتفظ بحق أنه ما يطلعش يغني إذا ما تبيعوش 95% من التذاكر. هذا بند رقم 11 في العقد اللي ما بينه وما بين المتعهد واللي على أساسه يرى المتعهد يقول أنه الإلغاء جاء على خطر البند هذا بالذات الشرط هذا.
1: والله
0: أنا نبعث لك العقد توت سويت سي لطفي.
1: لا أنا متفق توت سويت أنا متفق معناها متفق مع أنا أول مرة نسمع أنه فنان يا أخي الفنانين يجيبوا فيهم كل صف أول في مهرجان بزاي الدولي معناها أنا أول مرة نسمع أنه فنان ما يطلع إلا ما يتباعه 95 لأنه هو يخدم بالأجرة يا زولي مش يخدم بال
0: صحيح لكن صورته بالنسبة لي ما ينجمش يغني قدام كراسي فارغة نتصور ولا حاجة كيف ما هكا ولكن البند هذا هاني قلت لك رقم 11 في الكونترا اللي ما بيناتهم الحاجة الثانية اللي يدافع بها المتعهد اللي توصلنا بها احنا الصحفيين ووصلتنا أبار العقد وهذه أهم نقطة فيه فما بعثلنا كيف دليل على أنه التذاكر تم اقتطاعها نهار 27 جويلية وفما الأسماء وكل شيء بطبيعة حاجتك ما هكا من نجموش ننشروهم وأنه دفع اون بيناليتي غرامة على خطر ألغى الحجوزات هذه نهار 3 أوت فهو بالتالي ما ينجمش يكون يلغي في حجوزات بغرامة إذا هو ما عملهمش المرة الأولى ما اقتطعش التذاكر فهو يحب طبيعة من حقه أنه يفند صفة التحيل عليه وأنه بعث تذاكر مزيفة.
1: كل حال احنا اللي يهمنا احنا انه عقودنا بما انه ما نتعاملوش مع الفنان مباشرة لكن اتصل بها الفنان وهذه سابقة معناها باش يقول راهو انا نعتز بالمهرجان ونعتذر ووقع الكلام اللي قالوا كله لي صراحة اول حاجة المتعهدين هذوما يعني مش اول مرة يخدموا مهرجان بن زرد وحتى اثنين عندهم عروض أخرى في مهرجان بن زرد وتموا وكانوا عروض ممتازة
0: ما ريتوش منهم مشاكل من يقبل
1: لا ما ريناش لا رينا منهم مشاكل لا قبل ولا حتى سناء لأنه سناء بيدا المتعهدين هذوما ما فهمش مش متعهدين لو عندها معناها أجانب معناها نتعاملوا معهم بثقة وبالوثائق
0: واضح
1: وبالوثائق
0: سي لطفي تحكي على نفس جهه التعهد نفس المتعهد هذا خدمته مع حفلات اخرين
1: اييت نايت
0: وما فما حتى مشكل
1: وتموا حفلات
0: واضح.
1: وفما حفلات اللي صراحه المتعهد خسر من جيبه يعني انا نقول لكم فما متعهدين لانه وقت اللي نتفقوا مثلا على سعر معين ولا طريقه معينه متى تعامل لو فما ريسك ياخذوا المتعهد وفما ريسك ياخذوا المهرجان وراو في بعض الحفلات معنا تكبدنا خسائر لأنه إحنا جمعية مش عنا معنا خزنة ورانا تمول الخسائر لا إحنا راو خسائر تحملناهم وسنة في ظروف صعيبة برشة لكن الحمد لله اللي مجد قاعدة تخرج هيلة وفاجئك أختي الكريمة إنه وقت اللي مهرجان يعمل إلغاء حفل بعد 48 ساعة يجم يعمل سولد أوت مثلا تجيش هكا ولا
0: لكن في بن زرد يمكن
1: يرحم والدي
0: واضح يعطيك الصحة
1: غدوة
0: اي قل لي
1: متجهين غدوة متجهين سولد اوت في الزيارة ما شاء الله
0: تعرف سي لطفي انا يظهر لي انت قلت الالغاء جاء في صليح على خاطر فما برشا كلام لكن يظهر لي انا من هنا نقول لك مرحبا بك بحذنا ان شاء الله الجمعه الجايه كنت تحب ايجا بحذنا خلينا نحكيوا على مهرجان بن زرد وعلى كل العروض سامحني هو الوقت صحيح وفي لكن حبينا نوضحوا الاطراف الكل شنو خاطر مش به الاتهام فينا الوقت هو وفي لكن مرحبا بك سي لطفي مرحبا بك ان شاء الله تجي بحذنا الجمعه دي توت سويت نخرج نكلمك سي لطفي ربي فضلك ان شاء الله العروض ديما ناجحه ان شاء الله انتم تبعتوا معنا الحلقه من الاول للاخر توا الاخبار وغدوه نرجع لكم في نفس الوقت في لامينو باي باي
2: فاني تايم بوبليسيتي
3: ليالي سيدي منصور ديما حافله مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 اوت الحظره تحفلها في سهريه الخميس 6 اوت مع مرشد بوليله كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش اقوى سهريه تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور المسرح البلدي المركب الثقافي محمد الجاموسي كرواسون توري وليد بلس الناصريه وعلى الموقع فرصتو
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكرواسون توري وليد بلس الناصريه أو

0: Protein, arborbein, sitoxein. ديوان FM Flash News.
1: مجازوة السابعة ديوان FM عسلامة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر جويليا الماضي 5.1% مسجلة تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط والذي بلغت فيه 5.3% بعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويليا 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. قطاع الهندي الأملس بمعتمد بوعرقوب من ولاية نابل يسجل تراجعا حادا في الإنتاج خلال الموسم الحالي حيث بلغت نسبة الانخفاض أكثر من 60% وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري ببوعرقوب سامي لهويدي لمراسلة ديوان فم. وضح لهويدي أن إنتاج الهندي الأملس لن يتجاوز هذا الموسم 1000 طن مقابل ما بين 4 و5000 طن خلال السنة الفارطة مرجعا هذا التراجع الكبير إلى الانتشار الواسع للحشرة القرم التي ألحقت أضرارا جسيمة بمساحات هامة من الغراسات. حملة مراقبة مشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية بولاية سوسة أسفرت اليوم عن حجز 23,600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجري جملة بكل من سوسة المدينة وحمام سوسة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي في تصريح لمراسل ديوان فم. ووضح المصدر ذاته أن عملية الحجز جاءت في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات المضاربة خاصة في قطاع توزيع المياه المعدنية وذلك بعد ثبوت قيام المخالفين بإخفاء هذه الكميات وعدم عرضها للبيع بهدف اعتماد بيوع تمييزية واحتكارية. في العالم نائب وزير خارجية إيران يقول أن جزءا كبيرا من المسار الجديد بمضيق هرمز يقع في مياه طهران الإقليمية وجزءا آخر بالمياه العمانية وبموجب التفاهم سيغلق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي بالمياه العمانية. وقال نائب وزير الخارجية أنه في ظروف الحرب ستفرض طهران سيادتها على المضيق ولكن في ظروف السلام ستكون الملاحة عادية مضيفا أن المسار الجديد المتفق عليه مع عمان بمضيق هرمز مؤقت لكنه قد يستمر من 2 إلى 4 أشهر أو أكثر. طهران اشترطت خطوتين متلازمتين من واشنطن لإنهاء إغلاق مضيق هرمز وهما رفع الحصار البحري الأمريكي عن السواحل الجنوبية الإيرانية وإلغاء العقوبات النفطية التي أعيد تطبيقها مؤخرا. وأكدت المصادر الإيرانية الفصل التام بين مفاوضات مضيق هرمز الجارية مع واشنطن وبين تفاهمات إدارة الملاحة الثنائية المشتركة مع سلطنة عمان التي قربت على التمام وتنتظر التوقيع خلال ساعات بشرط عدم وجود تدخلات أمريكية معرقلة. وتتمسك طهران بالبند الخامس من مذكرة التفاهم الذي يمنحها الحق السيادي في إدارة الملاحة بالمضيق مؤكدة أن رفع العقوبات والحصار سيمهدان فورا لتوجه الوفد الإيراني إلى إسلام أباد لاستكمال المفاوضات. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
2: فقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: إيه بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد من الصباح حتى العشرة متاع الليل. البرنامج اللي تلقاه فيه الموسيقى نتاعكم وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين ربي بلاي ليست سيغمون مختار سبيسيالمون لكم انتم باش تونسكم في ثنيتكم ان شاء الله. هذا محمد القرقني من وراء الميكرو ايمن المسعودي سيد المخرج معنا لليله. السلام عليكم نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا. ديريكتومون الموسيقى نتاعنا تبدا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا شيرين في حب وجنه.

زياد البرجي مش اسمه بابا بير مش اسمه احمد الرباعي. هذه الموسيقى متاعنا واكثر من هكا سيغمون اي تو سويت باش خليكم مع بلاك كوفي يورايز. هذه الموسيقى متاعنا بونيكوت انتم تسمعوا فينا كلوب.

دو روتور في نادي كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ديراكتومون لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت في جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس الليلة اخترت اني سماكم ونرجع بكم للريغي من عام من الثمانينات بلوتو. هذاك علاش باش نسمعوا ويلينغ سولز, باش نسمعوا ثيرد وورلد, باش نسمعوا روستمان سينيال, باش نسمعوا بيرنينغ سبيرز اي بوب مارلي. اي تو سويت خليكم مع بلاك يورو في كاريبيان. هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف. احنا رجعنا معكم جوستومون بعد الاخبار, خليكم معنا برونشي, ما تبدلوش الموجان, انتم تسمعوا

0: Цуткам. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزوة الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف بالعاصمة الأردنية عمان اليوم أن القدس لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم وتمثل إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بدياناتها وثقافتها. وشدد الوزير على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التعبير عن التضامن إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل يدفع المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته ووضع حد للانتهاكات المتواصلة وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة سلاح زواري أعطى اليوم بالقيروان إشارة انطلاق مشروع إنجاز 43 وحدة سكنية جماعية في إطار برنامج الكراء المملك. وتنجز الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط سنيت الوسط هذا المشروع بحي المنار بالقيروان الشمالية بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ للسكن عبر صيغة تمويلية مرنة. وأفاد الوزير في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة خماسية وطنية تمتد من سنة 26 إلى غاية 2030 تهدف إلى إنجاز وتوفير 5000 مسكن اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية مع برمجة إنجاز 1200 مسكن خلال السنة الحالية كخطوة أولى. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد أنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 من مارس من بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي خرجت مطلع العام مشيرا إلى أن أكثر من 100 شخص يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة تتعلق بالأمن. ختاما طقس الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة آخر النهار وبداية الليل ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب الغربي حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب ويصبح محليا شديد الاضطراب الشمالي وخليج جابس وقليل الاضطراب لا مضطرباً ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والوسط وبين 31 و36 درجة بالجنوب. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام عسلمة.
2: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موزه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، ديوانفام.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. سي اس اس تمكن من حسب صفقه التعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو لاعب العين الاماراتي في نطاق الاعاره مع تضمين الاتفاق بند يمنح نادي الصفاقسي نسبه مرتفعه من حقوق بيع اللاعب مستقبلا لاي فريق اخر. لوليندو لاعب دولي كونغولي بدا مسيرته مع النجم الاحمر الكونغولي قبل خوض تجربه مع فريق العين الاماراتي، وكان تمت اعارته ايضا لفريق غرناطة الاسباني ويلعب مع غرناطة الرديف 4 ماتشات سجل خلالهم هدف. بالنسبه لوليندو كان توج مع فريق العين بدوري ابطال اسيا سنه 2025. لاعب منتظر يكون في صفاقس في الساعات القادمه لاتمام واستكمال المفاوضات والاتفاق على التفاصيل النهائيه قبل امضاء عقد رسمي مع ساسس. نادي شباب الوزداد الجزائري اتفق مع اللاعب كوسيلة بوعالية من أجل تعزيز صفوفه في الموسم القادم. من المنتظر بوعالية يمضي عقد مع الفريق الجزائري يتواصل إلى غاية جوان 2028، مع الإشارة أن بوعالية قام بفسخ عقده مع الترجي بعد موسم وحيد مع الفريق. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت تثبيت نتائج عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 اللي تم إجراءها نهار 29 جويلية. الرابطة في بلاغ اليوم أكدت أنه القرار جاء بعد ورود مراسلات جميع النوادي بخصوص ملاحظاتهم ومواقفهم النهائية من عملية سحب الرزنامة، وأكد مكتب الرابطة اعتماد نتائج القرعة والعمل بها منهيا بذلك الجدل المتعلق بالرزنامة الخاصة بالموسم الرياضي الجديد. من أخبار الرابطة نحكيه على الهيئة التسييرية للسيابي اللي تعاقدت مع الإيفواري البوركيني محمد لامين تراوري لغاية جوان 2028. تراوري متوسط ميدان دفاعي قادم من فريق جمعية الديوانة البوركينية إلى فريق نادي البنزرتي. ملعب التونسي تعاقد مع المهاجم البنيني فينينو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. اللاعب 23 سنة شاطر الموسم الماضي في رايون سبور الرواندي. نذكر أنه ملعب التونسي أعلن اليوم أيضا عن تعاقده مع المدافع التونسي عزيز الكناني لمدة 2 موسم. ختام ماتشوية تصفيات دوري أبطال أوروبا، أرهوس الدنماركي والصباح باكو الأذربيجاني 2-1، وفي الشوط الأول في فنربخش التركي متقدم ضد شتورم غراتس النمساوي ب2-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام. ديوان فام صوتكم.
2: كي دي سواري

ايغو بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. كيما العاده لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع الاغاني القديمه الاوكسيدونتال في اولديز. اولديز في اولديز الليله وفي البيلبورد نتاع 2003. نبداو مع المرتبه 90 وين نحكيو على اغاني الكاونتري اللي ارتبطت بحدث تاريخي كبير. نحكيو على موسيقى اسمها هاف يو فورغوتن لدارلي وورلي، الغنيه اللي خرجت عام 2003 في فتره كانت فيها الولايات المتحده مازالت تعيش على وقع هجمات 11 سبتمبر 2001 وكانت الحروب في افغانستان والعراق محور نقاش كبير. الغنيه تسال سؤال مباشر تقول هل نسيت، في اشاره الى ضحايا هجمات 11 سبتمبر وتدعو المستمعين الى تذكر اللي حدث. حققت نجاح كبير برشا، وصلت للمركز الأول في تصنيف البيلبورد هوت كونتري سونغز، وولت واحدة من أكثر الأغاني تداولا في الإذاعات الأمريكية في الوقت ذاك. وفي المقابل أثارت أيضا جدل واسع لأن البعض اعتبرها تعبير على الوطنية والتضامن، وين الناس أخرين شافوها أنها مرتبطة بالمناخ السياسي والحرب في الفترة هذيك. دارلي وورلي معروف بالأسلوب اللي يحكي قصص من الواقع، وهاف يو فورغوتن تبقى من أشهر أعماله أكثرها تأثيرا على خاطرها وثقت لحظة حساسة من التاريخ الأمريكي من خلال الموسيقى.

في المرتبة 89 إذا فما أغنية تختصر قوة الكلمات في عالم الراب فهي Sing for the Moment الإمينيم، الموسيقى اللي خرجت عام 2003 من ألبوم The Eminem Show، وتعتبر من أكثر أغانيه عمقا. المميز فيها أنها تستعمل مقطع من الأغاني من الغنية الكلاسيك دوريمون لفرقة أيروسميث بصوت ستيفن تايلور وعزف الجيتار الأسطوري لجو بيري، وهذا اللي أعطاه طابع يجمع بين الراب والروك بطريقة متميزة. في Sing for the Moment إمينيم يحكي على تأثير الموسيقى في حياة الشباب وكيفاش الأغاني تنجم تكون متنفس للناس اللي تعاني من مشاكل أو ضغوطات، كما يرد على الانتقادات اللي كانت تقول أن الموسيقى الراب تشجع على العنف، ويأكد أن الغناء بالنسبة للكثيرين هي وسيلة للتعبير والأمل مش سبب للمشاكل. الغناء لقات نجاح كبير ومازال حتى لليوم تعتبر من أقوى الأعمال في مسيرة إمينيم، خاصة فضل الكلمات للديب متاحة والمساج المؤثر اللي خلت برشا مستمعين يحسوا أنها تحكي على تجاربهم الشخصية.

في المرتبة اللي من بعد إذا نحكيه على الأغاني اللي فيها برشا سنتيمون صوت مزيان نحكيه على Flying Without Wings بصوت روبن ستودارت اللي تسحق تكون في القائمة هذية الغنية اللي خرجت عام 2003 بعد فوز روبن ستودارت بلقب الموسم الثاني من برنامج American Idol وهي في الأصل غنية لفرقة Westlife الإيرلندية لكن روبن عطاها روح جديدة بصوت قوي وتوش متميزة في الأغنبي والسول Flying Without Wings تحكي على السعادة اللي نلقاها في الحاجات البسيطة حب العائلة الصداقة النجاح أو حتى لحظة غير حياتك الرسالة متاحة تقول انه كل واحد فينا عنده حاجة تخليه يحس وكأنه يطير من غير جناحات اذا عرف يقدرها الغنية حققت نجاح كبير في امريكا وصلت للمركز الثاني في البيلبورد وساهمت في انطلاقة قوية لمسيرة روبن ستودارت اللي لقب في الوقت ذاك بذي فالفت تيدي بير بصوته السوفت وشخصيته الهادية وحتى لليوم تبقى الموسيقى من الاغاني اللي تعطي امل وذكرنا انه اجمل لحظات الحياة هي في التفاصيل الصغيرة

في المرتبة 87 وإذا كان تحبوا الموسيقى الكونتري اللي فيها برشا انرجي ومغامرة وشوية هكا هبل متاع شباب فغنية What Was I Thinking الديركس بنتلي هي الاختيار المناسب. الغنية خرجت عام 2003 وكانت أول سينجول في مسيرة ديركس ومن أول إصدار حققت نجاح كبير ووصلت للمركز الأول في البيلبورد هوت كونتري سونجز وكانت البداية الحقيقية. الفنان أصبح بعد ذلك واحد من أبرز نجوم الكونتري في أمريكا. الموسيقى تحكي على شيء بيخرج يخرج مع الحبيبة متاعه بالسكتة من دارهم ويعيش لحظات نتاع مغامرة ومواقف طريفة قبل ما يلقى روحه مطارد من والدها اللي متغشش بيانسور. وبعد كل اللي صار يرجع يسأل روحه شنو كنت مفكر في قالب خفيف وكله انرجي وروح متاع شباب. اللي يميز الغنية هو الإيقاع السريع والجيتار الكاونتري والكلمات اللي تحكي على قصة كاملة بطريقة فاني. هو الأسلوب اللي اشتهر به ديركس بنتلي خلال المسيرة متاعه وحتى لليوم تبقى الموسيقى ذا من الكلاسيك متاع الكاونتري المودرن والغنية اللي عرفت العالم بصوت ديركس بنتلي.

مازلنا متواصلين في الكاونتري, وهذه الموسيقى الأخيرة بالنسبة لليلة في الترتيب المرتبة 86. نحكيو على موسيقى اسمها Red Dirt Road, الموسيقى متاع بروك ساندان اللي خرجت عام 2003 ووصلت للمركز الأول في البيلبورد, وهي من أشهر أعمال الثنائي الأمريكي روبي دان أند كيكا بروكس اللي يعتبروا من أنجح ثنائيات في تاريخ الموسيقى الكاونتري. Red Dirt Road تحكي على شاب يذكر طفولته ومراهقته في الريف, وين يتعلم أول دروس الحياة, ومن أول حب الأول غلطة وحتى الأول مرة يبدأ يفهم معنى المسؤولية والإيمان. طريق التراب الأحمر كما يقولوا هما في الغنية مش مجرد مكان, ما رمز للذكريات والبدايات اللي تصنع شخصية الإنسان. اللحن الهادي, الكلمات الصادقة اللي موجودة في الموسيقى خلي الغنية تلمس برشا قلوب متاع برشا مستمعين, خاصة اللي حنوا لأيامات الطفولة والحياة البسيطة بعيد على السخب متاع المدينة. بروك ساندان نجحوا في على امتداد أكثر من 20 سنة في تقديم عشرات الأغاني اللي وصلت للمركز الأول, ولو من أهم الأسماء في تاريخ موسيقى الكاونتري.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان اف ام. عسلامة. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها اليوم إلى ولاية نابل للاطلاع على سير عمليات خزن مادة بطاطا الاستهلاك وبذور البطاطا الوطنية. يقول إن برنامج تكوين المخزون التعديلي يمثل أحد الآليات الأساسية التي تعتمدها الدولة لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على توازن الأسعار، وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين من هياكل عمومية ومهنية وشركات خزن لينجح هذا البرنامج وتحقيق الأهداف المرسومة. ويقدر المخزون التعديلي من مادة بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 حوالي 12,392 طنا من بطاطا الاستهلاك. وأبرز الوزير أهمية دعم إنتاج بذور البطاطا الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الغذائية والحد من التبعية للتوريد، داعيا إلى مواصلة الاستثمار في هذا المجال ورفع منطقة الإنتاج والخزن بما يستجيب لحاجيات القطاع. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يعلن برمجة انطلاق الأشغال البنائية الفوقية لمستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددا على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز والدفع بالأشغال وفق الرزنامة المحددة. وبين الوزير خلال زيارة ميدانية أدها صباح اليوم إلى موقع المشروع، بين أن أشغال الأسس القاعدية قد شرفت على الاستكمال لتدخل الورشة مرحلة جديدة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تجسيد هذا المرفق الصحي الاستراتيجي رغم الصعوبات التي شهدتها المرحلة الأولى. في العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع هجوم استهدف سفينة في خليج عدن تبناه الحوثيون لاحقا. وقالت الهيئة التي تراقب الملاحة الدورية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن، موضحة أن ربان السفينة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي على مقربة شديدة من السفينة. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد تقارير عن أي أثر بيئي. شبكة CNN تنقل عن مصدر دبلوماسي لبناني أن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة. وأضاف المصدر لCNN أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، مشيرا إلى أن هناك مساعي للتهدئة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

0: Night Club.
1: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي في بلاي هيت كما تعودتوا كل مره تلقاو ثلاثه محطات موسيقيه مختلفه اي اي فيرجن ماتشي ماتشي وبيهايند ذا سونغ والرانديفو اليوم مع الماتشي ماتشي وين باش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مره في تيم سبيسيال اغاني الذكريات والحنين للزمن الجميل والماضي اغاني نوستالجيك وهذه البلاي هيت اللي تستنى فيكم الليله

مع واحدة من أحلى الأغاني اللي غنيهم هشام عباس وهو في عز شهرته ونجاحه. زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير، تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. غنية خرجت عام 1996، كلمات أحمد فوزي، ألحان وتوزيع بهاء حسني. من القديم ومن زمان وأنا صغير، خلينا زيدا نسمع جديد مع نوردو ورحمة محسن من يومين كنا صغيرين. غنية تحولت الهيت وحقت أرقام مشاهدة كبيرة سور يوتيوب. من يومين كنا صغيرين، زمان وأنا صغير، نوردو رحمة محسن، هشام عباس، ماتشي ماتشي.

وقف يا زمان شي لحظة بسنيني من أروع ما غنيت الفنانة اللبنانية القديرة جوليا بطرس. غنية صدرت في التسعينات تحديدا عام 1994، غنية بنكهة رقية التسعينات، كلمات إيليا أبو شديد، ألحان وتوزيع حسين المنذر. وإذا كان الزمان توقف شوية ينجم يرجعنا للماضي، ماضي ما نجمناش ننساوه وإلا نتخطاوه، يرجعنا للحب القديم. الحب القديم واحدة من أحلى ما غنى ملك الإحساس فضل شاكر. غنية صدرت عام 2000 فيها شحنة كبيرة متاع حنين وشجن، كلمات مصطفى مرسي، ألحان وتوزيع وليد سعد. الحب القديم، وقف يا زمان، فضل شاكر، جوليا بطرس، ماتشي ماتشي.

كان الزمان وكان في دكاني بالفي حنا السكران غنية غنتها الأيقونة فيروز عام 1973 كلمات وألحان الرحابنا الاثنين عاصي ومنصور وعاود وزعها من بعد من جديد الموسيقار الراحل ملحم بركات وقدمها إلياس الرحباني لكن من بعد عاودوا غنوها الفوركاس عام 1998 ونجحوا برشا في أدائها تحت إشراف مؤسس الفرقة غسان الرحباني في نفس التيم متاع الحنين للصغرى محمد فؤاد لخص المعاني هذه الكل بوحدة من أحلى أغاني النوستالجي ساعات بشتاء ساعات بشتاء اليوم عشت وأنا صغير لشكلي قبل ما تغير غنية صدرت في 2010 كلمات أميرة طيمة ألحان خالد عز وتوزيع وسام عبد المنعم ساعات بشتاء كان الزمن وكان محمد فؤاد الفوركاتس ماتشي ماتشي

كمان. هكا غنى تامر حسني عام 2008 في ألبومه الراب كمان، كلمات جمال الخولي، ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم. غنيت زيدا وردة أيام بنعدة ولو فينا نردة. هذه الرسالة الفنية الأخيرة للفنانة القديرة وردة قبل رحيلها. غنية غنيتها باللهجة اللبنانية لأول مرة بعد ما كانت ديما تغني بالمصرية. كلمات منير عساف، ألحان وتوزيع بليل الزين. أيام زمان، وردة، تامر حسني، ماتشي ماتشي.

0: تغني بمعانيها ومواضيعها المختلفة الأكيد إنها ما توفيش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو بلاي هيت جديدة. باي فوفا. بلاي هيت all hits all the time. باي باي. بلاي هيت ماتشي ماتشي.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجزوة العاشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد خلال إشرافه على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط، يؤكد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون باعتبار أن العهد على الملوث، حيث أن كل من يتسبب في التلوث يتحمل كامل مسؤولياته. وشدد الوزير على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها بما يساهم في تطوير الأداء والرفع من نجاعة التدخلات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن والمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة انطلاقا من يوم غد الخميس 6 أوت بداية من منتصف النهار. ووضحت أنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم على النحو التالي: أغ ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن النتائج عبر موقع الجامعة www.orientation.tn يوم الجمعة 7 أوت. تحصل 91.40% من المترشحين المقبولين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 26 و2000 على النقل وفق ما أفادت به وزارة التربية اليوم. وبلغ عدد المترشحين المقبولين 663، تحصل 606 منهم على النقل حسب المصدر ذاته. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت منطقة مجدلزون جنوب لبنان دون تسجيل أي إصابات. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربة إسرائيلية في وقت سابق اليوم استهدفت بلدة تبنين الجنوبية أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين. وأشعل جيش الاحتلال حرائق في أحراج منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة وفق الوكالة اللبنانية. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول أن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كانت معمولة بها في 60 عاما الماضية. وأشار غريب أبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، وأكد التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. وأوضحنا الجانبين بحث أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على أحدثيات السفن. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم صوت كوم.
1: ديوان فم فلاش سبور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالترجي التونسي، واليوم وصل متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاستيو لتونس من أجل إتمام اتفاقه مع إدارة نادي باب السويقة. كاستيو من منتظر أن يمضي على العقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. ديما مع الترجي، إدارة الفريق قررت بصفة مفاجئة فسخ عقد اللاعب الجزائري كوسيلة بوعالية بعد موسم وحيد مع الترجي الرياضي التونسي. بوعالية تنازل على ما يقارب 1.5 مليون دينار من مستحقاته المادية للترجي الرياضي. في المقابل، إدارة نادي شباب بالوزداد اتفقت مع أبو علي من أجل الإمضاء على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2028. النادي الرياضي الصفاقس تمكن من حسم صفقة المهاجم الكونغولي جوسنا لولندو لاعب العين الإماراتي على سبيل الإعارة، مع تضمين الاتفاق لبند يمنح النادي الصفاقسي نسبة مرتفعة من حقوق بيع اللاعب مستقبلا من العين الإماراتي لأي فريق آخر. لولندو لاعب دولي كونغولي بدأ مسيرته مع نادي نجم الأحمر الكونغولي قبل خوض تجربة احترافية خارج بلاده منذ سنة 2023 وقت التحق بالعين الإماراتي. المهاجم الكونغولي لعب مع العين 24 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وتوج مع العين بدوري أبطال آسيا وشارك معه في كأس العالم للأندية سنة 2025. ومن المنتظر قدوم اللاعب في الساعات القادمة بعد استكمال المفاوضات والاتفاق بين جميع الأطراف. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي تعلن عن التوصل إلى اتفاق مع اللاعب صدام بن عزيزة من أجل خلاص مستحقاته المادية. الاتفاق ينص على دفع مبلغ قيمته 300 ألف دينار وتقسيط باقي المستحقات المقدرة ب 251 ألف دينار. نذكر النجم الساحلي مطالب بغلق كل النزاعات المادية قبل يوم 10 أوت 2026. الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي تعاقدت مع ليفواري البوركيني محمد لامين تراوري إلى غاية جوان 2028. تراوري يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي وكانت ليه تجربة مع فريق جمعية ديوان البوركينية. اللاعب السابق لنادي الصفاقسي ونادي عزام التنزاني بركات الحميدي اتفق مبدئيا مع فريق الملعب التونسي. نذكر أن البقلاوة حاليا متواجد في عين دراهم كتربص تحذيري استعداد للموسم الجديد. الختام بالباسكت، النادي الافريقي اعلن عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك عن ضمه للثنائي بلال الجزيري ومرتضى بن تاهر. الجزيري امضى العقد مع الافريقي يتواصل الى غايه جوان 2029، وعقد مرتضى بن تاهر باش يتواصل الى غايه جوان 2028. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضيه تلقاوها كي العاده على سيتنا diwanfm.net.
0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية، وذلك تزامنا مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية. وأشارت معطيات الرصد الجوي إلى ظهور خلايا رعدية محلية ابتداء من بعد ظهر اليوم بالشمال والوسط، مع تساقط أمطار تكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى نابل بكمية تتراوح بين 20 و40 مليمترا، مع إمكانية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومترا في الساعة أثناء السحب الرعدية. وزارة التربية تؤكد في بلاغ توضيحي اليوم أنه لم يقع بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد للسنة الدراسية القادمة. علن يتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لمختلف المراحل التعليمية في موعد لاحق عبر قنواتها الرسمية. وأفادت الوزارة بأن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر الموقع الجديد vscolare.education.tn، ولن يتطلب الأمر الاستظهار بأي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وأكدت الوزارة إتاحة جميع آليات الدفع الإلكتروني للأولياء لخلاص معالم التسجيل سواء عبر البطاقات البنكية والبريدية أو تطبيق الديديسات أو المحافظ الإلكترونية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكين يقول أن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الحالي، وانتقد محاولة بعض الأشخاص إحداث الانقسام في إيران تحت ذريعة الرسالة التي نشرها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وتحدثت عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. واعتبر بازشكين أن جهود من وصفهم بالأعداء ركزت على بث الفرقة والانقسام داخل المجتمع، مشددا على أن جميع الإيرانيين على اختلاف انتماءات ومعتقداتهم أسهموا في الحفاظ على البلاد. وزارة الصحة الإيطالية تؤكد أن السلطات المختصة ستعلن أعلى درجة تحذير من موجة الحر في 27 مدينة رئيسية، خاصة مع توقعات بأن تشهد هذه المدن الموجة الحر الرابعة خلال هذا الصيف. ورجح المتحدث باسم وزارة الصحة أن تبلغ أقصى الدرجات المسجلة 40 درجة في عدد كبير من المناطق الإيطالية. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام. عسلمة. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يعطى اليوم بولاية صفاقس إشارة انطلاق أول مشروع سكني ضمن الآلية الجديدة لكراء المملك، والذي يشمل إنجاز 35 مسكنا بحي الأنس في معتمدية ساقيت الزيت لتسليمها خلال الصائفة القادمة. وأكد وزير التجهيز أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إسناد صفقة لإنجاز أكثر من 70 مسكنا إضافيا بمنطقة طينة في إطار الآلية ذاتها ضمن استراتيجية وطنية لاستغلال أراضي الدولة في بناء حوالي 1200 مسكن بعدة ولايات خلال السنة الحالية. وزير التجهيز أعلن أيضا برمجة انطلاق الأشغال البنائية الفوقية لمستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان خلال شهر سبتمبر القادم، مشددا على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز والدفع بالأشغال وفق الرزنامة المحددة. وبين الوزير خلال زيارة ميدانية أدها الأربعاء إلى موقع المشروع، بين أن أشغال الأسس القاعدية قد شرفت على الاستكمال لتدخل الورشة مرحلة جديدة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تجسيد هذا المرفق الصحي الاستراتيجي رغم الصعوبات التي شهدتها المرحلة الأولى. أعوان مركز غابات بنزرت التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت وبالاشتراك مع الحماية المدنية تمكنوا مساء الأربعاء من السيطرة النهائية على حريق جد في الغابة الشعراء الموجودة بالقرب من شاطئ الصخور 3 والانطلاق في تبريد المنطقة وفق ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فم، مضيفا أن النيران أتت على مساحة مقدرة بأقل من ربع هكتار من الشجيرات الغابية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري يؤكد أن مشروع سد دويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى السنة الحالية، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل والسفر. فقصة. وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا يجتمعون في العاصمة الأردنية عمان، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. وأكد الوزراء أهمية تكثف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وبالمندب بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية بما يضمن حرية الملاحة البحرية فيهما ويساهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. ختاما، الطقس يوم الخميس يتميز بتسجيل انخفاض في درجات الحرارة وذلك بمعدل درجة إلى 3 درجات مقارنة بيوم الأربعاء وفق ما أكده المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تصريح له للإذاعة الوطنية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وبالمرتفعات وقرب السواحل، ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. تصبحون على خير.
2: ديوان فهم. تبع الموسيقى.